بصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: ألفة جمالي.
1: يا مساء النور والسرور، شنحوي لكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة، الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وإن شاء الله يا ربي نوانسوكم من ما انتم موجودين، إذا كان شادين الطريق خارجين ولا مروحين توصلوا إن شاء الله سلامات، عديوا إن شاء الله سهرية على كيف كيفكم وين ما انتم موجودين، لكن زادة وانتم تسمعوا فينا تسمعوا في إذاعة المنستير بلايليست التحقتوا بنا في الاستماع، سلم عليكم وإن شاء الله تعديوا معنا وقت مزين على إيقاع موسيقى العالم. واليوم عنا وجهة موسيقية تخذنا الموطن واحدة من أقدم الحضارات في العالم، وجهتنا غرب آسيا اليوم والثاني أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان بعد مصر، وهي أيضا ثاني أكبر بلدان الشرق الأوسط مساحة بعد السعودية، عندها موقع جيو استراتيجي وسياسي عاد ما نحكي لكم مش نسكل نعرفوه والأمباكت متاع الموقع هذا شنو، موقع مهم برشا وعندها حضور وأهمية هذه على مستوى أمن الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي. اليوم وجهتنا إيران.
0: موسيقى من العالم.

نحكيه اليوم ونسمعوكم الموسيقى الإيرانية اللي تعد تراث عريق يرجع لآلاف السنين. وكيف نقول الموسيقى الإيرانية؟ نقول تنوع بين الألحان الكلاسيكية الصوفية والموسيقى الفولكلورية الإقليمية. نعرف أن علاقة إيران بأشكال الفنون العدة يعني متواترة عبر السنوات. وخلينا نقول زادة أنه علاقة إيران بالفنون علاقة مضطربة شوية، فما توتر والسيطرة الرقابية والمنع ساهم في حاجة واللي هي خلق نوع من المنفى الداخلي عند برشا فنانين، وشي هذي هزهم باش خلقوا أشكال موسيقية ثرية نابعة حتى من التراث الموسيقي الإيراني نفسه. هذا رغم شدة الرقابة اللي طالت حياة ويوميات الفن والفنانين في إيران. الموسيقى الإيرانية والهندية يقولوا، وتقول برشا دراسات، أنه يعتبروا من أهم الأنماط الموسيقية عراقة وقدرة على التجديد والتجدد. برشا دراسات تقول أيضا أن الموسيقى الإيرانية تأثرت لحد كبير بالموسيقى الهندية، وهذا يبرز بالخصوص على مستوى الآلات الموسيقية المستخدمة. الموسيقى الإيرانية شهدت موجة كبيرة من صعود ولكن أيضا هبوط خلال السنوات الأخيرة، ومن الثورة الإسلامية عام 79 كان يتم فرض برشا قيود قانونية على الموسيقيين بشكل عام، وخاصة خاصة على الأصوات النسائية وإلا العزفات، معناها المرأة بشكل عام اللي عندها صلة بالمجال، حتى أنه برشا هربوا ولا تسجنوا ولا خرجوا خارج إيران، وهذا العكس ما كان قبل الثورة، باعتبار أنه الشيخ في وقته كان عنده رغبة في الطابع الأوروبي على البلاد بما في ذلك على الثقافة والفنون، وكان يشجع على إقامة المهرجانات الموسيقية، وأهم المهرجانات في وقته تقريبا عام 67 مهرجان شيراز، وكان أكبر ملتقى عالمي لفنون الغناء والرقص، وظهرت أسماء في عالم موسيقى البوب في إيران كيف ما دالكي كيف ما جوجوش وغيرهم. الموسيقى الفولكلورية الإيرانية تتعدد حسب تنوع القوميات والثقافات في المحافظات الإيرانية. نلقاو موسيقى كردستان ولورستان اللي تتميز بالحماس والإيقاع الجبلي القوي، موسيقى خراسان واللي تتميز برواية القصص الشعبية، موسيقى بلوشين وجنوب إيران وهي موسيقى متأثرة بالثقافات المجاورة وتعتمد على الإيقاعات البحرية وأيضا الروحية. الموسيقى الإيرانية التاريخ، تاريخ بالمقامات متاحة، والترقيم الموسيقي الإيراني يوصلنا 7 مقامات أساسية وهي شور، مهور، هميون، سيكا، شركات، نوى والراست. وثم تفريعات في وسط المقامات هذه توصل حوالي 230 نغمة وإيقاع، نلقى فيهم أصفهان، أبو عطا، بيت ترك، أفشاري ودشتي. ثم آلات زادة تسميت على الموسيقى الإيرانية كيف ما السنتور وإلا تار وإلا السهتار اللي شبه للعود ودف وغيره. موسيقى بلاد الفرس اليوم في البلاي ليست. موسيقى من العالم.

إن شاء الله السفرة الموسيقية هذه الإيران عجبتكم. نرجعوا لقواعدنا سلمين، انتم مع إذاعة المنستير وتسمعوا في البلاي ليست. فتنا في الوقت هذه مع الترب والاختيار، الواحدة من روائع الست الليلة.

في مقام الصبا كتبها بيرم التونسي وهي من روائع ألحان زكريا أحمد. لقاء بين الست وبينه بعد خلاف هزهم الاثنين للقضاء عام 48. زكريا أحمد رفع القضية هذية ويطالب بزيادة حقوقه في الأداء العلني لأغاني أم كلثوم، وطبعا هذا مخلق خلاف امتد حتى 25 جانفي 1960، نهارتها وعامتها صار اتفاق خاص على التعاون المشترك، ويقوم على إثره زكريا أحمد بتلحين 3 أغاني لأم كلثوم عام 1960 بمقابل 700 جنيه عن كل لحن، وبهذا تنازل على الدعوة القضائية متاعه. وصار اللقاء يوم 1 ديسمبر 1960 في أغنية هو صحيح الهوى غلاب. كيف ما قلت الأغنية تلحنت في مقام الصبا، والحقيقة برشا ملحنين يتجنبوا التلحين في المقام هذية، وحده زكريا أحمد وقلة من الملحنين كيف ما فريد الأطرش مثلا وإلا أحمد صدقي نجحوا في صياغة ألحان في المقام هذي. علاش يهربوا منه؟ على خاطره مقام فيه طابع الحسن والشجن والانكسار خاصة العاطفي. اسم الله عليكم الناس الكل، الغنية صعيب باش نلقاو شكون يأديها بنفس إحساس الست، محناش في إطار مقارنة، لكن ذكا هو غبريز الليلة بصوت الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم.

0: بكم في البلايليست. أهلا وسهلا بكم. جزء ثاني لغة موسيقية مختلفة في ساعتنا الثانية، باعتبار أنه في ضيفتنا جمعية خاصة جدا. أنا اللي فرحني أنه فيها أجيال مختلفة الحقيقة، قاعدين ياخذوا في المشعل على بعضهم، يتلمذوا على خيرة الأساتذة. وشيخ من شيوخ الملوف أيضا هو اللي شرفنا، هو اللي أثر في الشباب هذوما الحاضرين معنا. نحكي على جمعية جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية والمغاربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير.
1: شكرا ألفا، بارك الله فيكم، وأهلا بجماعة المستمعين الكل إذاعة المنستير.
0: يفضلك يا سيدي، من وقت اللي خليت في آخر حوار عملت فيه برشا مشاكل لما حالة، أما اليوم لقاء فني موسيقي.
1: لا هو مش مشاكل، ربما سوء فهم وكهو، معناتها مش حكيت مشاكل.
0: لا مش مشاكل،
1: يعني قعدنا
0: اختلاف وجهات نظر.
1: فوالا يعني شوف كيف ننقد راهو، ننقد العمل وما ننقدش الأشخاص. الأشخاص على أرواحهم، أما الأعمال لابد يلزمها من نقد باش نجم نصلحه.
0: أكيد أكيد يا سيدي، شرفنا كيف ما كل مرة تشرفنا في إذاعة المنستير. شيخ الملوف في سوسة سي فتحي بوسنينة ومكون الأجيال، وتبارك الله كيف ما قلت نشوف الأجيال هذوما قدامي، نطمئن أنه الملوف والموسيقى الأندلسية والمغربية في أيدي أمينة. ولا
1: الحمد لله، يعني فما شباب من النوعية هذه يعني كلي مستانسين وتغرموا بالمالوف، ولا يسمعوا ولا يبراتيكيوا المالوف ولا يغنيوا ويعسوا مع بعضهم، وهذا شيء يفرح بالحق.
0: أكيد أكيد. نرحب بالشباب الحاضرين معايا على اليمين وعلى اليسار. مالك بوسنينة، مرحبا. وولدك من أول ما كونت الأولاد وعايشة اليوم غايبة علينا لما حالة
1: غايبة.
0: لباس؟
1: لا صفا
0: المناخير القراية لباس.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. شنحوي لك يا مالك؟
2: الحمد لله عايش.
0: شرفتنا يا سيدي. مريم مليكة، مرحبا على آلة الموندولين. أول مرة نستضيف مجوق عازف على آلة الموندولين، زيد عازف القانون المتميز أحمد ناجي صالح. مرحبا، أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير. وبلي تحية للبنوتة وعازفة الكمانجا
1: تسنيم بن عيادة.
0: تسنيم بن عيادة، تحية كبيرة ليك يا تسنيم. جيك أمر من عند سي فتحي بوسنينة يا تسنيم، مش يدخل بحذنا في المباشر إن شاء الله. مش نحكيه على الحفل معاك سي فتحي اللي بشان تنظم في إطار مهرجان المنستير الدولي يوم 14 أوت. لكن قبلها خلي نحكي على حاجة عشتوها، واللي هي زيارة قمت بها للجزائر مؤخرا. وزارة الثقافة والفنون الجزائرية قامت باستضافتكم في إقامة احتفالا بعيد الاستقلال الجزائري ضمن الدورة 12 لمهرجان الصنعة. صنعة راهو تسمية الملوف في الجزائر، كيف ما يتسمى فن الآلة في المغرب. أيواش احنا الملوف تعني نفس الشيء. حكينا على إطار الزيارة هذه، المشاركة متاع جوق مدينة سوسة.
1: والله هي من الأول يعني عمناو 2025 استدعوني شخصيا باش نمشي نحضر في الحفلة هذه، الحفل الكبير متاع الجوق الكبير. هو شنو هو؟ حفلة يعملوها في كل عام، يجيبوا الفرق الكل والجمعيات الكل يجمعوهم في مجمع كبير، فهمتني؟ تقريبا عمناو 400 عازف من مختلف الجمعيات من مختلف الولايات والأقاليم، يجمعون باش يعملوا ويتفاهموا على نوبة باش يخدموها في
0: مشتركة
1: مشتركة.
0: أيوة.
1: في عيد الاستقلال، هذا مناسبة عيد الاستقلال كهو. عدا كيف عملنا وقابلت تكلمت مع السيد الوزير وقتها، قال لي العام الجاي على 2026 العام الجاي تجيب انت وصحابك، يعني جماعة الكل تجيبهم مرحبا بهم، فهمتني؟ والجزائر راهي داركم وتفضلوا في كل وقت، فهمتني؟ عادة قعدوا منساوش الحكاية. قبل ثلاثة شهور كلموني قالوا لي هاوكا سهي معناتها حاضر، يعني جيست حاضر الأولاد، اعطوني البرنامج. ما هو احنا لهنا باش نمشيو نخدموا باش نمثلوا تونس، لكن بموسيقى نتاعهم هما
0: هكا،
1: اللي هي موسيقى الصنعة.
0: أيوة.
1: يعني يلزمنا نحفظوا نوبة في الصنعة الجزائرية العاصمية، ماهيش نتاع قسنطينة والا يعني
0: تلمسان
1: ولا... يعني يلزمها تكون عاصمية، دونك الفرق الكل يتفاهموا على نوبة واحدة ويخدموها، معناتها نوبة متكاملة وإلا انقلاب. فوالا معناتها قعدنا نحضروا في الحكاية هذيك تقريب شهرين بصفة تقريب يعني بشكل يومي، حضرنا البرنامج ومشينا. الحقيقة لقينا استقبال حار وكرم الضيافة اللي عندهم.

0: زاد حاجة أخرى
1: أكيد.
0: فهمتني. والحقيقة يعني كلهم الشيوخ اللي قابلناهم والتلامذة اللي نتاعهم الكل فرحوا بالمجموعة نتاعنا اللي هي تتكون وقتها من 14 عازف.
1: وجاو قديش العدد فيه بالكامل؟
0: تقريبا 40 هكاك 48
1: 48
0: مشينا 14 اللي معناتها للضرورة. علاش هما يقولوا معناتها هما اللي يحدوا
1: العدد
0: يعني العدد باش يستقبلوا يعرفوا على خاطر عندهم بيجي وعندهم كذا مش راهو فرقة بركة يعني برشا في رقلة كلهم يتجمعوا في العاصمة.
1: انتم الوحيدين من تونس؟
0: احنا الوحيدين في تونس لأول مرة في تاريخ الجزائر مش حتى في تاريخ الجزائر ما طلعتش فرقة في بالمناسبة هذه في المناسبة هذه أول مرة أول فرقة كيف شافونا معناتها عم ناول يعني شافونا نخدموا صنع كل شيء عيطونا ونخدموا لهم الصنع بتاعهم
1: حاجة بيها باشا ما تعديتش لمسة تونسية من ملوفنا
0: لا أبدا أبدا على خطر هذه عيد مهومة
1: احتفالات وطنية
0: عيد مهومة وعيد رسمي زادة معناتها يلزم يقدموا برنامج كامل
1: جزائري 100%
0: وتصور انت معناتها توا في عيد الاستقلال ولا في اعياد اخرى في الجزائر ما يستعملوا كان الخدمه نتاعهم يعني الموسيقى نتاعهم التقليديه لا يجيبوا واحد من برا لا يجيبوا معناتها لا يغنيوا غناء اخرين معناتها نتاع ناس اخرى يغنيوا كان الحاجه نتاعهم فهمتني وهذا العيد معناتها رسمي معناتها
1: اكيد اكيد ونجموا نسمعوا حاجه بروح جزائريه معاكم بعد شويه
0: اي ان شاء الله
1: خلينا نسال الاولاد كلهم كانوا حاضرين في السفرة هذه الأخيرة
0: حاضرين كلهم حاضرين
1: كلهم أكيد أنا تجارب كيف من هكا ما تنجم كانت فيه ده خلنا نسأل على التجربة ذي مش أول مرة لما حالة تخرجوا في إطار معناها متاع تبادلات وقوانين موسيقية أول مرة بي خاطر في بالي شاركت قبل في تظاهرات اخرى في الجزائر
0: قبل لا مشينا
1: جستمون هذا مشيت قبل
0: بون فما لي
1: اما اول مره في الاحتفاليه ذي مع التقصد
0: اول مره في الاحتفاليه هذه مشينا قبل الجزائر في شرشال مشينا
1: انا تفكر
0: ولا عملنا حاجه وخدمنا حاجه تونسيه علاش على خاطر مهرجان خاص بالموسيقى معناتها الموسيقى التقليديه اما المره هذه راهو يقول لنا معناتها المفروض عنينا باش نخدموا حاجه جزائريه
1: حاجه احتفاليه كيفاش شفت هالتجربه هذه مالك
2: تجربه مميزه على الاخر من منظوري اني
1: حاجه شنو بالضبط في شنو بالضبط كانت مميزه معني
2: مميزه الحاجه الباهيه اللي قليل وين تلقى فرق معناها تونسيه تمشي من بلاد لبلاد هو فما اما في الجزائر ما ليتش الحقيقه تونس مشى الحاجه الثانيه كما قال هو معناها نجمنا رواحنا في الصنعة الجزائرية
1: أيوة.
2: هيك علاش برمي برشا فرق مشينا
1: انتم ديجا من تونس تعرفوها فن الصنعة والخصوصية متاحة خاطر هي برشا تجارب مشتركة بيناتهم
0: ألفة هي الحقيقة راهو الجمعية هذه هي معناتها تختص في خدمة المالوف وتحفظ المالوف لكن نخدموا زادة الصنعة الجزائرية نخدموها يعني يلزمنا نخدموها كما يخدموها هم بالضبط يعني
1: فما فوارق معناها هو مشترك راه كما قلت هي التسميات تختلف اما تكنيكمون فما اختلافات
0: والواحد اللي يعرف صلب الموسيقى وكذا يفهم فما الاختلافات لكن لهنا مع الخدمة في الطبوع وفي الواحد راه فما شراكة بين بعضنا
1: مشترك
0: يعني فما قاسم مشترك بين الطبوع وبين حتى يعني تركيبة النوبة كيفاش تتركب فهمتني شو كيف هيك علاش ولات سهل علينا باش نخدموها الحكاية دي
1: أحمد ناجي صالح حكي لنا على الجزائر تجربة الجزائر واحتفالات مهمة برشا معناها يعطيوها كارها الاحتفالات بعيد الاستقلال الجزائري
3: والله مدام ألفة معناها كانت اكسبيريونس مزيانة على الأخر تعلمنا منها برشا حاجات معناها أني وصحابي الكل تقدمنا معنا الحقيقة في تاريخ متاعنا متاع
1: إنسانيا وموسيقيا زادا نتصور
3: صحيح حتى إنسانيا معنا مكتعب زي معروفين بالقرام متاعهم وحاجة زين على أما معناتها كإكسبرينس كحاجة تعلمنا منها كعلاقات كالحقيقة معنا
1: حاجة مهمة باش مش تبقى فارقة
3: هذا 7 أيام ولا درا قداش لخص معناتك حاجه كنا نجم نعملوها في عامين
1: درس موسيقي معناها بحد ذاته مريومه هو اول مره من جو قد جينا عزفت موندولين راهو
0: هي في الاصل كانت تعمل جيتار معناتها بدات بالجيتار وبعد قلت لها اقلب الموندولين مشي الموندولين خير فهمتي
1: وكيفاش لقيت الموندولين جيتار ولا موندولين الساعة؟
4: لا موندولين.
1: موندولين هي فيها شارم خاص حقيقة.
0: حتى حسها باهي.
1: وفما برشا عارفين باللي معناها الآلة هذيا
0: في تونس؟ لا ما فماش. الوحيدة هي اللي
1: الخدمة كان على التفرد راهو هذا هو رفكي الموسيقي. احكي لنا على التجربة نتاعك من وقتاش في جوق مدينة سوسة مريم؟
4: أنا دخلت الجوق 2022.
1: أيوا. أربع سنين التالي.
4: إيه كما قلت دخلت جيتار وحاولت موندولين وبديت نتعلم شوي بشوي. الإكسبرينس بتاعت زير مزيانة على الآخر كما قال أحمد تعرفنا على برشا فرق برشا علاقات وإن بلوس إنك تلقى روحك سيغ سين مع شيوخ كبار وتلامذة ولي جينيراسيون الكل حاجة مزيانة على الآخر.
1: الشيوخ اللي قابلتهم تو أكيد سي فتحي يعرفهم بالاسم ما تعرفتوا على قامات الصنعة في الجزائر ولا اللي قعدوا هكا في بالكم أسماء بعينها؟
2: أسماء بعينها لا.
3: إيه. هو الحقيقة فما أسماء بعينها.
0: شكون أسماء بعينها؟ فما سي عبد الهادي.
1: سي عبد الهادي.
0: سي عبد الهادي بكورة هذاك من أكبر شيوخ هو صغيرة في العمر لكن شيخ شيخ على خاطر إنسان يحفظ مليح ويقود هو اللي قاد الفرقة اللي هي تتكون من 560 عازف.
1: 560.
0: هو أي 560 عازف.
1: هو اللي قادها.
0: في قصر الثقافة
2: مفتي زكريا
0: في بالي دو كولتور قصر الثقافة قصر الثقافة هذا كبير برشا وفيه يعني برشا حوايج يعني ثقافية اللي تقولش عليه متحف فهمتني دونك سي عبد الهادي بوكورة ومعه سي يزيد حمودي زاد شيخ من ومعه فما برشا شيوخ يعني الصفة الأولى يحطوا شيوخ الكل فهمتني والصفة الأولى تعمل حكاية 60 متر ولا 70 متر فهمتني كلهم شيوخ هذوكم والآخرين يبدأوا الكلام ده كلهم يبدأوا فوق
1: من أجمل ما سمعت أنت في المشي هذه اللي تزيد بعد العزف متاعكم والأداء متاعكم أحمد
3: أجمل الحاجات أي
1: شو الحاجات اللي تقلت لكم بعد إتقانكم أنا متأكدة إتقان معنا
3: أي والله قالولنا أنا تونسي لما حالة قالولنا عملنا خطرية هذه الكلها جو الكلها قعدات الكلها معنا قالوا لنا تخدموا في الواحد في الشيء متاعنا معناها تقول عليكم
1: كبار
3: تقول زيرية وتقول حتى تخدموا فيه خير مننا
1: وانتم خدمتوا قبل معناها اللون هذي الصنعة الجزائرية حتى في تونس
3: جاء احنا موصلنا معناها باش نعمل الحاجة ذيك موصلنا باش خرجوا روح ذيك إلا معناها بالمجهودات
1: بالممارسة معناها
3: بالممارسة عنا معناها قدام العام ومن غير حتى حدث معناها حتى صفة حياتي صح من غير حتى مناسبة معناها جيت نخدموا برا حتى لين جات الفرصة ذي باش ورينا معناها
1: سمعونا من الحويج سمعونا
0: زيرية ولا
1: لا خلينا نبداو بالزيرية وبعد باش نحكي وحنا على عرض يوم 14 أوت في إطار مهرجان المونستير الدولي عرض جمعية جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية والمغاربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة باش نعرفوا البرنامج زيري مغاربي وإلا تونسي خليكم معنا في الاستماع عمل وجهة الصنعة الجزائرية في الوقت هذا
0: تبون نعملوا المزمومة كلمات عندي كلها
1: حافظين يا سي فتحي

0: هذه تونسيه هذه هذه تونسيه كنت باش تاخذ
1: لله خلنا نفهموا معاكم احنا شو الفرق كيفاش تونسيه وهذه باش تغني جزائري على مستوى شنو
0: على خاطر هذه هذا راهي حبي من المزموم نتاعنا من بيتنا احنا فهمتني
1: انا لقفت الجمله الاولى ها باش نركز معاها في الجزائري توا ترى
0: باهي توا باش
1: مريم مليكة احمد نجي صالح ملك بوسنينة والشيخ فتحي بوسنينة
0: C'est bon ?

0: صوت دافي ذي صوت مزين راه ما عندها القويلة هكا كل
1: شفت صوت في الحقيقة معناتها برشا عندي برشا تلامذة يعني في البنات شيرتو كل مرة ونكتشف يعني صوت يعني كلي نطلعه في سولو ولا حاجة
0: لا تبارك الله عليها
1: صوت فما برشا أصوات فما زادة هي وفما عنا أصوات أخرى في أما مشكلتنا تو الأصوات الرجالية ما فيه
0: علي
1: ما فماش الأولاد اللي يغنيوا واللي يحبوا يغنيوا واللي يحبوا يحفظوا كذا ما فماش الحقيقة
0: هم جدين كيما البنات
1: هو كان معنا في شو اسمه الهادي قرماني توا يعيش في فرنسا وقاعد يقرأ في فرنسا وكمل في قرايته مشى هو فرغت الحكاية من الأصوات الرجالية ومش معناها معناتها الأولاد ما يغنيوش لا في المقاطع الأخرين يغنيوا
0: كورال معناها
1: كورال مع بعضهم يغنيوا يعزفوا ويغنيوا أما السوليست ما زلت نلوج على
0: رحلة البحث مالتها على دي سوليست معناها في جوق مدينة سوسة بلي خلنا نسألهم من الشباب بذوما معاد الأعمار قديش تقريب هما توا قديش هك أعماركم
2: 21
0: في المقرب شوية لبعض شنو يعني لكم فن الملوف علاش اخترتوا فن الملوف انتم في العمر هذي خلينا نبدأ بمريم مثلا تغني اللون هذي علاش
3: انا جربت الغربي كما قلت لك قبل كنت نعم جيتار والحق الحاجة الوحيدة اللي جذبتني هي الملوف
0: شنو جذبك في الفن هذي
3: ما فهمش ليميت ما فهمش ليميت معناها قد ما تتعلم ديما كل نهار فما حاجات جديدة تنجم تتعلمها
0: أيواش أحمد
2: والله يعني ما دمل في الخاطر في الموسيقى نحب الستيل كل معناها
0: أنت نعرفك في جو التركي راه
2: تركي وجاز وكل معناها والملوف معناها ونحب كل شيء معناها نطلع عليه ونخدمه معناها نحب الستيل كل ندوره معناها ما نحبش
0: الملوف شنو خصوصيته بالنسبة ليك علاش هكا تعمل كيف كنت في الجو هذي متاع الملوف
2: بون احنا الملوف معناها برشا حتى ما نعرفوش اللي هو بحر
0: اكيد
2: الحقيقة حتى
0: ما زال فيه ما نبحر سي فتحي ولا ديما فما جديد برشا اكيد
2: معناها الحقيقة ديما كلي نحسوها حاجة مش كلي نجم ونخرجوا بيها للناسيونال ولا فهمت وقت اللي كيتعمق فيه وتشوف وتعلم معناها وتشوف برشا حاجات معناها برودوي نجم ونخرجوا بيها معناها ديما نحس اللي احنا حاشمين معناها
0: حاشمين
2: هذيك والله كانوا الحاجه هذيك معناها باش معناتها احنا نخرجوا بها فهمت
0: معناها تجاريا ما توصلش موسيقى الملوف هكا في نظره في نظره البعض معناها
1: ولا حتى ما نلوجوش على التجاره
0: ليه نحكي هو قال لك البعض يقول لك ما عندها وين توصل ما توصلش العالمية الموسيقى هذه موسيقى الملوف
1: لا علاش توصل العالمية تو مثلا المغاربه تو المغاربه وصلوا العالمية ولا معناتها يوصلوا العالم الكل ولا يعرف اللي كونه المغرب عندها نوع خاص متاع موسيقى اللي هي موسيقى الآلة موسيقى الطرب
0: هو ذاك هو الصحيح توصل العالمية متاعك بالمحلية
1: بالمحلية كي يدخل يلبس الحواج ويلبس اللبسة التقليدية ويهز الآلة متاعه التقليدية ويغني التراث متاعه صحيح معناتها يعرفوه يولي تعرف فهمني اما توا واحد باش يمشي يغني لهم غناهم هما معناتها في اوروبا ولا
0: اوكي يغني
1: يغنيهم يسمع
0: صحيح بخلف الوالد اللي غرمك بموسيقى الملوف الساعه علاش موسيقى الملوف بالذات؟
4: يعني والله العوامل الاخرى رجعت تغرمت بها
0: اي جربت حاجات اخرين معناها؟
4: عملت شون ليريك عملت عزفت في الاوركستر دو سوس بتاع الكونسرفاتوار عزفت ترومبون
0: اي
4: اما الحاجه الوحيده اللي ديما ترجعني الاصاله في الملوف
0: وخلي عندك الاصاله في الدار معناها ومعك اختك زيدا صوت ممتاز جدا صوت عايشه بسنا خلينا نسمعوا اغنيه بصوتها ونرجعوا معاكم نكملوا لقانا باش نحكيوا على حفل يوم 14 اوت في المونستير

0: ذي عايشة بسنين، قلت لكم صوت ممتاز جدا، من الموروث هذا؟
1: هذا من الموروث الجزائري.
0: جزائري تقول مليح في الصنعة.
1: لكن الكلمات بكري حكينا على شيخ عبد الهادي بكورة، اللي هو بخلاف معناتها يعني هو شيخ ويعلم ويقود في رق وكذا، راهو يكتب شعر. يعني عنده زوز دواوين توا قاعد موجودين في المكتبة،
0: وللتلحين معناها
1: ويلحن زاد. ويلحن ملحن تمني. دونك هو الكلمات هذوما من تاع سي عبد الهادي بكورة، واللحن خذاه قديم يعني تلمساني، قديم من يعني من الحوزي التلمساني.
0: ايه وشو الفرق بين صنعة في العاصمة والتلمسان باختصار كما تصعبش علينا سي فتح؟
1: من غير ما نصعب عليكم، هي حكاية لهجة وكهو. شوية لهجة تختلف حتى في النطق الكلام وكذا، في فما اختلاف. وحتى في تركيبة النوبة زادة كيف فما اختلاف، وفي الأداء الواحد يعني فما رواية أخرى نسمع مثلا.
0: وأنا هي أقرب رواية الميلوفنا التونسي
1: الجزائر القسنطيني، في قسنطينة وعنابة، يعني شريط اللي هو يعني غرب تونس الكل، هذاك الكل يقرب لتونس برشا.
0: واضح جدا،
1: حتى في لغتهم يتكلموا كما التونسي، مش بعد عليهم.
0: به تلتحق بنا تسنيم بن عيادة، في بالي كمان جاتار، تبارك الله عليك، معناها مسبع الكارات. مرحبا بيك تسنيم، أهلا وسهلا. تقرب شوية للميكرو، تقرب شوية شوية شوية مش برشا. مرحبا بك تسنيم، وكتنضاف للمجموعة، وكنت معاكم زيدا، كنت معاكم في الجزائر.
2: وي اي
0: تجربة، كيفاش شفتها كيفاش عشتها؟
2: تجربة هايلة برشا الحقيقة، تعلمنا فيها برشا حاجات، تعرفنا على برشا عباد مزيانين محلاهم. تجربة برسمي غنية جدا.
0: قداش عندك في الجوق؟
2: تقريبا 3 ولا 4 سنين.
0: 3 ولا 4 سنين، إذا الجو اللي شبه لك جو الملوف توا اليوم. جربت برشا حاجات قبلها؟
2: بون الحقيقة بطبيعة أي واحد باش يبدأ من الأول بالكل، باش يبدأ بالشرقي، ومن بعد بشوية بشوية تبدأ تلقى تلوج الستيل معناتها متاعك وكل. الحقيقة أكثر حاجة معناها توا نميل لها هي الملوف.
0: الملوف علاش؟
2: الحقيقة نعرفش،
0: مش صعيبة؟
2: صعيب هو جميل في البساطة متاعه، معناها صعب صعب صعيب أوكي، أما مزين على الأخر، معناها في ما يتسمع برشا، مع عمرك ما تقلق، ديما فما جديد ما يوفيش جملة.
0: الملوف معناها بيناتنا، اكتشفته 3 سنين التالي، قبل كنت تعرف علي حاجة كنت تسمعه؟
2: بون الحقيقة أنا اكتشفته مع سي فتحي، الحقيقة ما كنتش معناها شوية الحاجات البازيك اللي عرفوهم العبيد الكل، معناها الكون إلى جمالكم، شوشانة حاجات كيكة. أما بعد كي مع سي فتحي في الجوق ولينا
0: تعمقتوا أكثر،
2: تعمقنا وانفتحنا على المغرب مثلا الجزائر.
0: واضح جدا، إن شاء الله ربي يوفقك تسنيم. نحكيه على عرض إن شاء الله نهار 14 أوت في إطار مهرجان المنستير الدولي، شنو الخصوصية متاعه وشنو محضر لنا أنت والجوق سي فتحي؟
1: إن شاء الله. والله شوف، هو لمحالة واحد يخاف نوعا ما من البرنامج، توا نشوفه ملوف وفي وسط يعني مهرجان دولي ومعروف وعريق، صعيب باش تلقى برنامج ملوف في المهرجانات الكل الحقيقة، في تونس الكل ما صعيب باش تلقى برنامج ملوف، إلا إذا كان معناتها في يعني مهرجان تستور نقوله.
0: هذا هو مش مشى على روحه مهرجان الملوف في تستور، شو عملنا وجي مليح توا، كان مشى من المهرجان هذي مهرجان الملوف في تستور.
1: لا هو شوف، يلزم وقفة صارمة، يلزم الوزارة الثقافة تتراجع في يعني في القرارات نتاعها، والا ترجع لهيبه الملوف، يعني لازم يرجع الملوف هذاك، معنا كان منفس هذاك في يعني المهرجان. تو بربي شوفوا، احنا تو كي نشوفوا هاو، شوفوا الجماعه والوليدات مشاو الجزائر، غادي ما فماش اغاني بخلاف الصنعه، والا البرامج والا مهرجانات يخدموا عندهم مهرجان للصنعه يعني خاص، مهرجان للشاوي، مهرجان للمحجوز، مهرجان للفندوات، مهرجان كل مهرجان عنده خصوصية، لكن ديما الكلهم يتلموا في التراث الموروث الجزائري. احنا لهنا ما عندناش مهرجان خاص، يعني بالمالوف، معناش مهرجان تراثي، معناش مهرجان يعني يظهر الهوية الثقافية وإلا التراث الثقافي.
0: هو حتى مهرجان دستور في وقت ما تخلوا لون غير المالوف، معناها
1: جسمه عندك سهرتين مالوف والباقي كله واحد
0: وتري
1: وتري وشبابي وكل شيء يعني فهمني. دونك ما فماش اختصاص في اللي عندنا مهرجانات في تونس، فهمتني. دونك لأول مرة معناتها باش نشاركوا في مهرجان دولي بالمالوف. لكن شنو المالوف؟ أنا اخترت أني برنامج اللي هو الجمهور يحبوا
0: في السمع متاعو،
1: في السمع متاعو، ما اخترتش الحاجات الثقيلة واللي هي دسمة تبدأ
0: خوف يعني من الجمهور وإقبال الجمهور.
1: هو الجمهور يلزمني أني نعرف شنو يلزمني نعطيه، على خاطر أني استنست حتى في سوسة عملنا برشا حفلات وعرفت الجمهور وشنو يحب.
0: شنو يحب الجمهور؟
1: تو الجمهور ما عادش يصبر لك باش يسمع نوبة كاملة من الأولى حتى لآخرها، يعني الاستفتاح والمصدر والسوق والطوق والسلسلة وكل شيء، يعني ما موسيقى تبدأ يعني كما قلوها ثقيلة على المستمع. يلزم الوذن ولا تتحب الحكاية الأكلية خفيفة وتبدأ فيها متعة في فهمتني، فيها طرب فهمتني، هذا هو فهمتني. احنا اخترنا بعض الأشجال اللي هي ما هيش معروفة بالكل، ما تسجلتش ما تسمعتش
0: أول مرة تسمع، معناها
1: جسمه هي هذه من خصوصيات الجمعية اللي احنا ما نعملوش حاجة ما مسموعة ومعروفة. ديما في كل برنامج في كل حفلة يلزم نجيبوا حاجة جديدة، دونك يلزمني أني نمشي نلوج على القديم القديم القديم، يعني التسجيلات القديمة
0: وكل
1: فهمتني النوادر القديمة اللي ماشي موجودة، ونحاول مش نعاود نكتبها من الأول، على خاطر في التسجيلات القديمة يعني يكون تسجيل فيه تقطيع فيه تشويش فيه كذا يعني، وزيد قصير يعني تسجيل متاع دقيقة ونص وإلا دقيقتين، وقت اللي هي معناتها الفقرة تاخذ 5 دقائق، دونك 3 دقائق هذوكم يلزمني نزيدهم في من خلال اللحن اللي قاعد نتبع فيه بالنوطة وبالتكسير، معناتها النوطة والمقاييس، ونعاود ننقص ونزيد وكذا باش يطلع يعني الججل والا الشغل يكون كامل، فهمتني. وهذه هي خدمتي.
0: عندك برشا نوادر توا؟
1: عندي برشا حوايج،
0: برشا برشا
1: برشا، فما
0: حوايج علينا معناها كنوز هكا.
1: شوف مش ما نخبيش يعني يعني نخدم باش نوريه للجمهور، معناتها قاعد نخدم في حوايج باش المره الجايه باش نخدم له في حاجه اللي هو ما يعرفهاش. مش نخدم تواني تو حتى المستمع من يا نجارك الغرائب، من شو اسمها ما نعرفش برشا حوايج يعني موجوده معروفه في في في, في المالوف، ويقول لك هذاك هو المالوف، ما عادش عنده وين يوصل. لا يا سيدي، المالوف راهو اسجال وموشحات وفندوات، مازالت ماشي موجوده ماشي مسموعه، دونك قاعدين احنا هذيك خدمتنا يعني نخدموا على الخدمه هذيك. سي علي سياري الله يبارك فيه، وساعات يبعث لي في تسجيلات نادرة يعني نخدمهم من شيوخ أخرين. احنا توا في تونس نعرفوا كان الشيخ ميسر نال وإلى أحمد الوافي حسب اللي معروفين، لكن فما برشا شيوخ ما همش معروفين ويلزمهم تعرفوا، وديجا عملوا عندهم أعمالهم الخاصة وعندهم الأشغالهم وسجلوا تسجيلاتهم سجلوا، احنا قاعدين نخدموا فيها كفهمتني.
0: اللي نعرفوه اليوم في المالوف قداش نسبته؟ قولوا احنا 100% هو مالوف، قداش نعرفه من 100% هذوم؟
1: 3%
0: كهو
1: كهو
0: يا لطيف
1: 3%. خاطر الباقي راهو باقي برشا حوايج راهو ما يعرفوهاش برشا.
0: استنيتش 3% الحق نتاعك.
1: شوف انت كاينك قلت لي مثلا توا تحت يعني تحت الارض نتاع تونس قداش فيها يعني اثار. اسكو نجموش نكتشف؟ ما نجموش
0: نكتشف، ما نعرفوش نقيموا قداش.
1: عندنا الاثار اللي هي فوق معناتها في نشوفوا فيها في يعني في الساحات والا في المتاحف، لكن الاثار الدفينه في تحت تونس راهي موجودة أكثر من اللي نشوفه فيه أحنا.
0: خرجها للنور. خرجها للنور. وإن شاء الله فرصة من خلال عرض يوم 14 أوت. شو اسمه حاجات نادرة؟ شو اسمه حاجات أنتم ما تعرفوها ربما؟
1: أخذن بخطر الجمهور عملنا لهم حاجات هكاك يفهموها باش يغنيوا معنا. شغلني
0: وصلتنوا معاكم
1: يغنيوا معنا. مثلا إحنا لهناك الفرقة كفرقة وكل الجمعية رانا ما نغنيوش أغاني المطربين القدم ولا الجدد ولا ما نغنيهمش، لكن كي يجي شفنا نلقاو اللي صالحة راهو عندها أغاني مزيانين وتسمم التراث، يعني أول حاجة في الكلمات، ثاني حاجة في اللحن اللي هي عملوا فيها الطبوع التونسية. ولذا خذينا إحنا أربع أغاني في المزموم على يعني صورناهم على دراجة الدو، فهمت، باش الجمهور هكاك يبدا يغني معنا
0: يتفاعل معاكم،
1: اللي هي معناتها عردون وزوز سبايا، وبعدها ساق نجعك ساق، وبعدها بالله يا احمد يا خويا، ونقفلوها بالمالوف. لابد يلزم المالوف يكون حاضر، نقفلوها ب
2: أليفيا
1: سلطاني على الدو، فهمتني، دونك باش الجمهور الكل يغناها. اما برسا اخترنا عملنا حاجات تونسيه وفيها الجزائري وفيها المغربي.
0: ان شاء الله تتعدى سهره ممتعه
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله، ويكون الجمهور حاضر يوم 14 اوت في اطار مهرجان المنستير الدولي. والعرض عرض خاص بجمعيه جوق مدينه سوسه للمالوف والموسيقى الاندلسيه والمغاربيه بقياده الاستاذ فتحي بوسنينة. قداش يفرح معناها منظر هالشباب ذوما الحاضرين معنا، جزء من 48 قلت لي عضو في الجوق هذي، حاضرين معنا ملك بوسنينة، مريم مليكة، أحمد نجي صالح، وتسنيم بن عيادة. نسمو حويجة ساعة قبل ما نختموا معاكم، افتحونا الشاهية باش نحضروا لكم نهار 14 أوت.
1: باش ناخذوا فاح الزهر، فاح الزهر.
0: حاضرين الأولاد، أستاذ يغزر لكم راه زوز أساتذة عنا أيمن قدامنا والأستاذ فتحي بوسنينة.
1: عملنا حتى براول يا رب نبداو باش ناخذوا هذه الفاح الزهر اللي هي الزجل، ماهوش معروف
0: باش تتعدى
1: في الايه.

0: لا لا هذيك
1: هذه يعني ماهيش موجوده وماهيش معروفه، هي على الشيخ علي بن عرفه اللي هو زاد كيف كيف ماهوش معروف عند عامه الناس.
2: فرصه باش تكتشفوا نفائس مالوفنا جزء شويه مش برشا معناها ايه. على امل انه كل عرض سي فتحي هكا يودنا بحاجات ما نعرفوش.
1: هو هذاك هو راهو شوف
2: تعرف تخدم من جانب البحثي الحقيقه مش فقط على العروض
1: باش باش نعرفوا جوست بالمالوف.
2: وهذاك هو المهم
1: وهذاك هو ما تفهمني
2: قلت لي 3% وبرشا برشا ما يسمع على الناس
1: 3% بالنوبات نتاعهم الكل راهو حتى من النوبه على خاطر النوبه النوبه كيف مسجلينها توا ماهيش مسجلينها كامله معناتها تصور انت 13 نوبه مسجلين ماهوش نوب كاملين راهم مسجلين معناتها ما هكا علاش قلت لك 3 ولا 4% ما كاو
2: مش اكثر مش اكثر. على كل شيء تتعدى سهره ممتعه ندعوكم انا الحقيقه شخصيا باش تكونوا حاضرين خاطر ثم برشا حاجات نجموا تسمعوهم تبعدوا شوي على كل ما هو مستهلك ونطفوا هنيكم
1: نسمعوا الرايض ونسمعوا
2: والله ونرتفع صابنا يزينا من الجري ويزينا من الحاجات اللي تكدر المزاج وتلوث الاذين موجودين هم كل واحد وذوقه في الاخر ما يصيرش حاجه هاديه
1: جوستمو حتى من الجمهور اللي يلوج على الحكايه هذه راهو موجود ونعرفوه راهو
2: كثر الجمهور ما عادش نخبوي بالنسبه للميلوف
1: لا والله
2: ما عادش كبارك هاو في العمر يسمعوا الميلوف الحقيقه هاو عاصفين تبارك الله صغار اللي يسمعوا فما في الصغار زاد
1: فما شكون يجي فما شباب يجي فما اطفال يجي وشو يتفرج
2: هذوما واجبهم يجيبوا اصحابهم راهو
1: نورمالمون يستدعوهم
2: ميلا ميلا ميلا شنو يغرموا بعضهم راهم كيفاش هو
1: يتغرموا كلهم تبوشوا وغيروا كل واحد ومره كل مره يجيب واحد جديد باش
2: ان شاء الله ربي يوفقهم. عندنا حق في دقيقتين نجموا نسمع فيهم حويجه ولا لا ونختموا معاكم. انا حبيت نشكركم على الحضور جمعيه جوق مدينه سوسه للمالوف والموسيقى الاندلسيه المغربيه بقياده الاستاذ وشيخ المالوف في سوسه سي فتحي بوسنينه. ان شاء الله حفل يتعدى ممتاز
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله ديما منورين في تونس وخارج تونس. فتحي ديما تفرحني بحضورك معنا
1: يعيشك
2: شكرا لك يعيشك يعيشك بارك الله فيك. دقيقتين يزيوا باهينا نحيي فيهم زاد كامل الفريق ايمن الشابي شويه اخر سي فوزي صخيري في نقل لفعاليات مهرجاناتنا التونسيه. تحيه لكم نخليكم على خير ان شاء الله نتلاقاو على خير تصبحوا على خير الناس الكل.

0: بلايليست عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج الأوراق والشجر.

لا أحد يشبه أحدا، فكل جمال ليس له مثال ولا في الخيال كما يقولون. أما قول بعض الشعراء زي الغزال والحمام واليمام، فيظل تشبيها قاصرا في وصف الجمال الإنساني. فلا عيون المها ولا عيون النرجس الساحرة التي لا تنعس يمكن أن تضاهي بجمالها عيون البشر، ولا أغصان الأراك والباني والسيسباني تشبه قد وقوام الإنسان.

أيها الأعزاء، يتنوع الجمال ويتعدد لكنه لا يتوحد، ومهما دنت الصورة من الأصل وحملت ملمحا والتفاتة أو ومضة، فإننا ننجذب إلى الكيان الذي تستعصي علينا حلوله في كائن آخر، والعين تشهد والقلب يبصم ويخطب.

حبك ينمو وحده كما الحقول تزهر، كما على السفوح ينمو اللوز والصنوبر، كما بقلب الخوخ يجري السكر.

أعزائنا، وكما ضرب عشاق الأمس بطون مطاياهم وركبوا البحر، يركب محب اليوم الهوى لهواه، تسبقه أحلامه مخترقة جدار الصوت والضوء إلى حيث تهيم الأرواح بلا جناح.

لو امتزجت الأبدان لما كان هناك ما يبعث على الشوق واللهفة والتعلق. تظل غلالة الخفاء الشفيف أمرا مشوقا لدوام اللهفة، ويتجلى ذلك في الرمز الذي تتعدد معه الرؤى من وجوه عدة تتنوع معها الصور والألوان والأطياف. وذلك ضرب من أفانين أطباق العشرة تتجاوز في بهائها وأبهاتها الخمس نجوم إلى مضاعفاتها. حبك كالهواء يا حبيبتي يحيط بي من حيث لا أدري به أو أشعر.

أعز أنا، ولا يقبل المحبون شبيها للمحبوب، وإن قاربوا الصورة من الأصل تعللا فحينها تكون كل التفاصيل وهم، ويجيء الحب في أشكال وأحوال على رأي الشعراء، ومنهم نزار قباني الذي يقول مرة: حبك طير أخطر، ومرة يقول: حبك طفل أشقر، ومرات أخر يتصور حبه شلالا بحجم الأرض أو طوفانا يغرق كل شيء.

لو كان حبي شجرا لكنت يا حبيبتي غطيت وجه الأرض بالأشجار. لو كان حبي مطرا أغرقت هذا الكون بالأمطار.

وقد يجيء هذا الحب أيها الأعزاء زهرة أو خنجرا أو شمعة أو عاصفة عاتية تدمر، وهو بكل مناخاته وطقوسه يظل باسطا نفوذه صفوا وسحوا أو بردا ومطرا، يفعل ما يشاء على هواه.

يكسر في طريقه ما يكسر، يزورني حين السماء تمطر. حبك طفل متعب، ينام كل الناس يا حبيبتي ويسهر، طفل على دموعه لا أحد.

الخصوبة تجعل الأرض مخضرة مزهرة غضة نضرة، وهي منبع كل آيات الجمال. تصوروا هذه الدنيا بدونها، تصوروا شكل هذه الأرض، وتصوروا حال الآدميين من بعده إن كان لهم أن يكونوا. وإذا استحال أن تمتزج الأجساد فالأرواح تأتلف وتتحد وتندمج وتشع، وتفعل العاطفة فينا فعلها، تبث الحماس وتضعنا أمام خيالنا الأوحد مهما بعدت الشقة وشق البعاد.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائما أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئا من حياتك أو يلامس جانبا من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالسحر يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه، سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله، صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، تحو يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا

0: تسير كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7.

0: في الحق.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، عالموجة 104.7
2: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.

ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.

الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

قيود ولا حد وأسوار. أعيد نفسي أن أحيا بلا أمل، أعيد نفسي أن أحيا بلا أمل في رحمة الله، في رحمة الله.

0: من أذكار الصباح. ربنا أصبحنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين، لك راضين، عليك متوكلين، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وأسعدنا في الدنيا والآخرة. أصبحنا حامدين لله في كل حال، مستبشرين بنعمه، موقنين به، أصبحنا ومشاعر الأمل تطوق قلوبنا. رب إني طرقت بابك فافتح لي ولأحبتي أبواب سمائك، واغمرنا برحمتك، وأجرنا من عظيم بلائك، وسخر لنا الطيبين من عبادك. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك. أسأل الله أن يحقق أمانيكم، وعن غيره يغنيكم، ومن خيري الدنيا والآخرة يعطيكم. يا من أرجو لهم كل خير، وأحبهم في الله لا غير، اللهم أبعد عنهم كل شر، وأسعدهم مدى الدهر، ويسر وسهل لهم كل أمر، واغفر لهم ولوالديهم يوم الحشر. اللهم اصرف عن أولادنا كل سوء، واحفظهم من كل شيء يؤذيهم، وارزقهم حب من يراهم، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، ولا تبتلينا فيهم يا رب العالمين.
1: أدعوك يا سامع دعائي.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن التباغض، والتباغض هو تفاعل من البغض الذي هو من بغض يبغض، بمعنى كره الشيء ولم يرق له أصل وجوده وتمنى أن لا يراه، ولذلك يعبر عن انصراف الإنسان عن الإنسان وعدم ميل الطبع إلى الطبع بالبغضاء، ويقال إن فلانا بغيض لفلان، بمعنى أنه لا يحبه لأنه قد تكون له طبع يكره ذلك الشخص من حيث وجوده. وأما التدابر فقد بينه مالك رضي الله عنه في الموطأ بأنه عبارة عن الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك، وهذا فيه من الأذى وفيه من بطلان التعاون، لأن الناس إذا أقبل بعضهم على بعض ونظر بعضهم إلى بعض وساروا في طريق واحدة استطاعوا أن يتعاونوا وأن ينتجوا الخير بتعاونهم، فإذا تدابروا وولى كل واحد منهم ظهره للآخر ولم يقبل عليه فإنهم قد تفرقوا وتباغضوا، ولأجل ذلك فإن التدابر الذي جاء بعد التباغض هو أثر من آثاره، كما أن التناجش الذي جاء بعد التحاسد هو أثر من آثاره أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعنى على هنا الزيادة على البيع، بمعنى إبرام بيع ثان بعد انعقاد البيع الأول، وهذا أمر يرجع إلى الإخلال بما هو واجب بين المسلمين بعضهم مع بعض من معنى التسامح وطيب النفس وترك المزاحمة وترك المنافسة. ولذلك ورد في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا صيغة ولا تنافسوا، فإن معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض راجع إلى معنى ولا تنافسوا، ومعنى بيع البعض على بيع بعض أن الإنسان بعد أن يبيع لأخيه شيئا يأتي أخ آخر من المسلمين فيحاول أن يشتري نفس ذلك الشيء ويحمله على أن يرجع في العقدة التي عقدها لأجل أن يبيع له تلك البيعة الجديدة، وهذا أمر فيه من الغش والغدر والحرص على الأنانية والاستئثار ما لا ينبغي أن يكون بين أخوين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى في هذا الحديث عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض، نهى في الحديث الآخر أيضا أن يخطب أحدنا على خطبة أخيه، وذلك في خطبة الزواج، بمعنى إن الشخص إذا ركن إلى زوجة واتفق معها أو مع ذويها على أن يتزوج بها فإن ذلك يجعل خطبتها من غيره محرمة ولو لم ينعقد العقد، لأن مجرد التراكم والاتفاق والرضا والنية على عقد العقد بالركون والتراضي يجعل الذي أتى مؤذيا للذي تراكن التراكم الأول ومنافسا له كأنه يريد أن يختطف شيئا منه لأجل أن يستأثر به هو دونه. ولأجل ذلك نهي عن خطبة أحد على خطبة أخيه، كما نهي عن بيعه على بيعه أو عن ثومه على ثومه كما في الحديث الآخر. وبهذا يتبين لنا أن الحديث قد اشتمل على 5 أمور منهيا عنها، أمران نفسيان وهما التحاسد والتباغض، وأمران عمليان وهما التنازش والتدابر، وأمر مفرد هو أمر عملي يعنون عن داء نفسي وهو بيع بعض على بيع بعض. ووقع تنسيق هذه النواهي بإتباع كل أمر نفسي بأمر عملي، فقيل لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ثم أتبع ذلك بالنهي عن بيع بعض على بيع بعض، لأن الأمور الأربعة الأولى إنما تتحقق بين طرفين فقط، فالتحاسد يقتضي حاسدا ومحسودا، والتباغض يقتضي باغضا ومبغضا، والتناجش يقتضي مزيدا ومزيدا عليه، والتدابر يقتضي معرضا ومعرض عنه. وأما الأمر الثالث وهو بيع البعض على بيع بعض، فإنه يقتضي اشتراك 3، وبذلك يكون فيه معنى من الأذى الزائد، لأنه أذى مبني على تدبير وتآمر، لأنه يأتي إلى صاحب السلعة المبيعة فيريد أن يحمله على الرجوع في بيعه، وبذلك يتعاون وهو وصاحب السلعة على الأذى بالغير، فيكون هذا التعاون تعاونا ذميما، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله يجوز أن يكون نداء متوسطا بين اسم كان وخبرها، فكأنه قال: وكونوا يا عباد الله على تقدير حرف النداء إخوانا، ويكون خبر كان قوله إخوانا. ويجوز أن يكون هو خبر كان، ويكون صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بأن يكونوا عباد الله، يعني أن يوقنوا بهذا وأن يسيروا على مقتضاه، ثم آتى بكلمة إخوانا بدلا من قوله عباد الله الذي هو خبر كان. وقد أشير بهذا إلى أن الشعور بعبودية الله تعالى تقتضي أن يكون الشاعر بها مؤاخيا للذين يشعرون معه نفس ذلك الشعور. ولذلك ذكر العبودية لله تعالى ثم ذكر الأخوة، يعني أن من أيقن بأنه عبد لله وأن غيره عبد لله أيضا تآخى مع ذلك العبد في الشعور بهذه العبودية، ومن سار مع غيره على إنكار رابطة الأخوة فإنما ذلك يكون مبنيا على استنكافه من الإقرار بالعبودية، لأن من استنكف عن الإقرار بعبودية الله تعالى أخل بمعاملته مع إخوانه المسلمين على ما تقتضيه الأخوة، ومن استشعر عبوديته لله تعالى سار مع إخوانه المسلمين على حسب ما تقتضيه الأخوة. ولذلك استأنف صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام بعد انقطاعه كلاما آخر يؤكد هذا المعنى وينشئه إنشاء جديدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فهذا استئناف أريد به تقرير وجه النهي عن أن يسير المسلم مع المسلم على ما نهي عنه أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. وأريد منه بيان الوجه الذي من أجله أمر المسلمين بأن يكونوا إخوانا أخوة مستمدة من شعورهم بعبوديتهم لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولذلك فرع عن هذا الجملة الموالية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فكان قوله المسلم أخو المسلم واقعا بين طرفي الكلام موقعا بديعا، لأنه جاء مجيء التأكيد والتعليل للكلام الأول، كأنه قيل لماذا لا نتحاسد ولا نتناجش ولا نتباغض ولا نتدابر ولا يزيد بعضنا على ثوم بعض أو لا يبيع بعضنا على ثوم بعض، فنبه أن ذلك لأننا إخوة، ولأن أخوتنا من يقيننا بعبوديتنا لله تعالى، فإذا أيقنا بذلك لزم أن نمتنع عن هذه الأعمال، فكان تعليلا لاحقا للكلام السابق. ثم كان واقعا موقع التقديم والتمهيد للكلام اللاحق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا آيلا إلى معنى النهي من باب استعمال الخبر في معنى الإنشاء، فقال إن المسلم لما كان أخا للمسلم فإنه ينبغي أن يكون على هذه الكيفية، يعني أن يكون مخبرا عنه بأنه لا يظلمه، والظلم هو ما ينافي العدل، وأن يكون مخبرا عنه بأنه لا يخذله، والخذلان هو ما ينافي النصر. ولذلك فإن المسلم لما كان أخا المسلم يجب عليه بمقتضى كونه أخا له في عبودية الله تعالى أن يسير معه على نظام العدل وعلى نظام التناصر، وأنه إذا لم يعدل معه وإذا لم يناصره فقد أخل بالأخوة، وإذا أخل بالأخوة فإنه يوشك أن يخل بالإسلام، لأن الأخوة آفية من الإسلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فإذا ظلمه فليس بأخيه، وإذا أصبح معاملا على أنه ليس بأخيه فقد أصبح ذلك آيلا إلى أنه يريد أن ينسلخ عن الرابطة الإسلامية، لأنه لو أيقن برابطة الإسلام لاعتبر أن أخوة المسلم تمنعه من الظلم وتمنعه من الخذلان، والخذلان لما كان ضد النصر فإن النهي عنه يقتضي الأمر بتناصر المسلمين فيما بين بعضهم وبعض، وهذا النصر ينبغي أن يكون في جميع الحالات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى في سورة تبارك أو في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. في هذه الآية يمجد الله نفسه أن بيده الملك، وهو المتصرف بكل المخلوقات، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا. والمفهوم الأول أن الله هو الملك، وهذا المفهوم يوصلنا إلى الركن السادس، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والله أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، وجعل الآخرة دار الجزاء. وللابتلاء عدة أسباب: أولا، الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. صدق الله العظيم. ثانيا، امتحان الله تعالى بالتكاليف الشرعية. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. السبب الثالث، يبتلي الله عز وجل عباده ليمتحن صدقهم ومدى ثباتهم على الحق. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. صدق الله العظيم. السبب الرابع، ابتلاء المؤمن بالكافر، وابتلاء الكافر بالمؤمن ليعلم صدقهم وثباتهم. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله العظيم. السبب الخامس من أسباب الابتلاء، تقرير العبودية لله، وأن تعلم أن إرادة الله نافذة، وأن أكون على يقين أن الله هو الخالق المالك المتصرف لا يسأل عما يفعل. لسائل أن يسأل: كيف يمكن أن يرفع هذا البلاء؟ من رحمة الله تعالى أن جعل أسبابا لرفع البلاء أو تخفيفه، أولها التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، أعمال البر، ومنها الصدقة والإحسان إلى الخلق بجميع صوره. ثالثا، الدعاء، والدعاء له مقامات.

0: منها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، أو أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء. لا يرد القضاء إلا بالدعاء. رابعا، الإكثار من الاستغفار والذكر. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ودعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أصبت بمصيبة إلا ونظرت أن الله تعالى أنعم علي فيها بثلاث نعم. الأولى أن الله تعالى هونها علي ولم يصبني منها وهو قادر على ذلك، والثانية أن الله تعالى جعلها في دنياي ولم يجعلها في ديني وهو قادر على ذلك، والثالثة أن الله يثيبني عليها يوم القيامة. وقال سفيان الثوري: في البلاء زوال قسوة القلب وانكسار لله والذل له. قال ابن القيم: للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. إليكم بعض النماذج للصابرين على البلاء. قصة آل ياسر الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هم ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار، كانوا يفهمون أن البلاء مؤقت والثمن زهيد، فكان المشركون ينزلون بهم العذاب الشديد بلا شفقة ليرجعون عن دينهم، ولكن ثبتوا على دينهم ونالوا درجة السبق إلى الإسلام وأصبحوا سادة وصاروا قادة. وقصة خباب رضي الله عنه: كان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجع عن دينه، وبلال الحبشي رضي الله عنه الذي عذب عذابا شديدا ومع ذلك ثبت وتمسك بدينه، وغيرهم كثير. اللهم ثبتنا على دينك وشكرك وحسن عبادتك. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
3: وتعلو شجرة الأنبياء، ونستظل اليوم بظل قصة نبي الله نوح بن لامك حفيد أخ نوح أو إدريس عليه السلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم.

0: تقطعه.
1: يا لوط قد سمعنا ما قلت وكأننا ما سمعنا، فدعنا وشأننا، لا نريد سماع المزيد.
2: يقول نوح عليه السلام: يا قوم اتقوا الله ولا تعبدوا إلا إياه، أفلا تعقلون؟ اتبعوني لعل الله يتقبل منكم.
3: يا نوح ابن لامك، أتريدنا أن نتبعك وما نراك إلا بشرا مثلنا؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي؟ وما نرى لكم علينا من فضل،
4: بل نظنكم كاذبين.
1: نعم
4: أنت كاذب يا ابن لام.
5: نعم أنت ومن معك كاذبون.
4: كاذبون. نعم.
2: يقول نوح عليه السلام: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟
6: يا نوح، قل لنا كم تريد من مال فأهبه لك، ولا تزعج قومي بدعوتك التي تفرق وفرقت بيننا.
7: أحسنت يا مولاتي الجميلة الثانية، قد أفحمت الرجل فلا يحري جوابا، وإنا لمنتصرون.
4: نعم يا مولاتي دهوش، إنما قلت قد أعلى من شأن أتباع الشيطان، ولسوف يكافئك سيدهم بما يسعدك فيزيدك جمالا وفتنة ومالا وعشقا وعشاقا.
1: هل زلت هنا يا نوح؟ كن كريما معنا كما كنا كرماء معك، وقل لنا كم تريد من المال فنعطيك.
2: يقول نبي الله: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله،

0: يا عباد الله، هل سنقف هنا لا نحرك ساكنا ولا ننطق بكلمة حق ولا ندافع عن النبي الذي بعثه الله تعالى لهدايتنا بعد أن كفرنا وأشركنا؟
1: وماذا بأيدينا يا أخي غيث؟ كلما أردنا التدخل للدفاع عن نبي الله نوح أشار لنا النبي الكريم ألا نفعل، فهو يكلمهم ويناقشهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
2: نعم يا رحمات، إنه نبي الله، والأنبياء هكذا يتكلمون وهكذا يفعلون، فهم يصبرون على أذى الناس وهم في نصر الله يثقون.
1: نفسي فداء نبي الله، نفسي فداءك يا نوح. ترى إلى أين سينتهي بنا وبهم هذا الحديث؟
2: قد تركتهم يجادلون نبي الله وهو يجيبهم ويرد على جدالهم بالكلمة الطيبة والدعوة الصالحة.
0: انظروا، هذا صانع الأصنام التي يعبدونها، إنه يهرول مسرعا إلى حيث يجلس وجهاء قومه الذين يجادلون النبي نوح،
1: كأنه أعد خطة خبيثة لأذى نبي الله وأتباعه، فهو يهمس لوجهاء قومه وهم يبتسمون ويضحكون. ترى بأي شر جاء هذا الشرير صانع التماثيل؟
2: فلنتسلل إلى خلف حانوت يرد الصغير بائع الأصنام اللئيم، لعلنا نسمع ما يقولون للنبي الكريم.

0: يا نوح، أنت أخ لنا كريم، ونحن نحبك ونقدر شأنك، وبحق آلهتنا العوالي قد أردنا أن نتبعك، لكن
1: كما ترى نحن وجهاء الأرض وملوكها، وليس من اللائق بنا أن نجلس مع السفهاء والسوقة في معبد واحد.
2: هذا هو حل المشكلة ونهاية الصراع بينك وبين قومك يا نبي الله. اطرد السفهاء والسوقة وأراضي للناس.
3: ويستعيذ نبي الله بربه ويردد على الملأ من قومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همسات الشياطين، اذهب يا عدو الله، اذهب إلى الجحيم.
4: الله أكبر، الله أكبر، قد هرب إبليس الرجيم، هرب الشيطان الصغير.
5: إنه وقومه ليس لهم على أنبياء الله من سلطان، إنه وقومه ليس لهم على أنبياء الله من سلطان، وإن النصر لعباد الله المؤمنين.
2: الفرار
4: الفرار
2: الفرار أيها الشياطين.
4: فر من هذا المكان يا أبالسة الجحيم، فإن فيه نبي الله نوح.
2: إن فيه نبي الله نوح.

0: ويحاول زعماء الكفر والشرك، يحاولون بذل المال والثروة، يحاولون إغواء نبي الله بالذهب والفضة.
1: لكن هيهات، هيهات أن تنتصر كلمة الشرك على كلمة الحق.
0: وها هم يعيدون محاولاتهم الكرة بعد الكرة، وكأنهم في معركة شرسة، لكن سلاحهم فيها ليس الرمح والسيف، بل هو المال والذهب والفضة.
1: وها هي إحدى شياطين الإنس حليفة شياطين الجن، ها هي تقود وجهاء الكفار والمشركين لمساومة النبي الكريم.

0: يا نوح أيها الرجل الصالح يا ابن عمنا الكريم، لسنا نكرهك وإنما نحبك ونعظمك.
1: نعم يا ابن عمنا العظيم الشأن، نحن وحقك نحب اتباع دعوتك، لكن يمنعنا أنك قد اتبعك أراذلنا، فإن طردتهم اتبعناك وعبدنا إلهك ولا نشرك به أحد.
2: هيا هيا يا نبي الله، اطردهم اطردهم لندخل حظيرة الإيمان معك. هيا اطرد هؤلاء الفقراء والضعفاء والسفهاء فنتبعك.
3: يقول نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون.
4: الحمد لله أن نصرنا على القوم الكافرين.
5: الحمد لله أن نبي الله الكريم أبقى علينا وما طردنا من صحبته، وأبقانا في روضة الإيمان رغم فقرنا وضعفنا.
6: أهذا هو جوابك يا نوح؟ أتبقي على هؤلاء الفقراء الضعفاء وتفضلهم علينا وهم أراذلنا؟
3: يقول نبي الله نوح: ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم؟

0: ماذا سنفعل يا شيطانة شاطون؟ ماذا سنفعل؟ الناس قد وقفوا من حوله يسمعون وهم منبهرون. أخشى أنهم سيتبعون دعوته.
1: لا، لن ينتصر الخير على الشر، ونحن على هذه الأرض لن نترك نوحا ومن اتبعه، لن نتركهم ودينهم فينجون من العذاب معنا في دار الجحيم. فلتساعدوني يا أبلسة جهنم، ساعدوني لنهزم نوحا ومن معه من المؤمنين.
2: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن، ومن جيل إلى جيل.
3: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب، وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
4: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

اللهم يا رب، إني توكلت عليك بكامل حواسي. اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

عنوانك اسمك محمد، اسمك محمد، اسمك محمد، ولكن في السماء

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نستقبل هذا الفجر الوليد، نسأل الله تعالى أن يجعله بداية يوم مشرق كريم مليئا بعطاءات الله ورحماته. فالله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ما أروعها من وصية نبوية، إذ كان صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا في مكارم الأخلاق والمعاملات وفي جميع شؤون الحياة، فعلينا أن نقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صاحب الأخلاق الحسنة من الوفاء بالوعد وصدق الحديث وإكرام الضيف وإعانة المحتاج. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي التعبد بالليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. وما للمسلمين سواك حصن، إذا ما الضر مسهم ونابا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحال.

لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله دعا

0: غرفا من البحر أو رشفا من الديم.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

في صلاة فجر أحد الأيام كنت أستمع للإمام وهو يقرأ بنا في الركعة الأولى من سورة الطلاق حتى بلغ قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حينها وجدت خيالي يسبح في ظلال هذه الآية الكريمة. يا ترى كم هي الأقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورفعت في طلبها أيدينا؟ ولكن يا ترى هل كان لدينا نور هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ حينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب أو فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة منحة ربانية وعطية إلهية. دعوني أحملكم أيها الأحبة على جناح هذه الآية الكريمة لنفهم معناها وكيف أن الله تعالى يريد بنا خيرا في كل ما كتب لنا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تلك الأخت التي نزلت بها مصيبة الطلاق وأصابها الخوف من المستقبل وما فيه من آلام، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل بعد الفراق سعادة وهناء، لعل بعد الزوج زوج أصلح منه وأحسن منه، ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها أفراحا وآمالا عذاب. تلك الأم التي فقدت بر أبنائها وتألمت لعقوقهم، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الله تعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم ويأتي بهم لكي يكونوا بك بررة وخدام. فافتحي يا أمنا باب الأمل وحسن الظن بالرب الرحيم الرؤوف في المستشفيات مرضى طال بهم المقام وأحاطت بهم وبأقاربهم الأحزان. فلكل واحد منهم نقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الصبر رفع الدرجات في جنان الخلد، ولعل الرضا أوجب لك محبة الرحمن، ولعل الشفاء قد قرب وقته وحان موعده. في ذلك المنزل أسرة تعاني من مصيبة الديون وتكالب الأزمات المالية. فرسالتي لراعي تلك الأسرة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعليك بالصبر والدعاء وملازمة التقوى، فلعل الفرج قريب بإذن الله تعالى. وما يدريك ماذا تحمل الأيام القادمة من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى. أولم تقرأ قوله جل في علاه: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وأيضا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله الله في تربية النفس على الرضا بالأقدار والنظر للحياة من زاوية الأمل والاعتقاد بأن الأيام القادمة تحمل معها ألوانا من السعادة والفرح والبهجة والأرزاق. فهذه الآية الكريمة تحمل في طياتها كل الأمل والخير والفرح. لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاستبشروا خيرا، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

كن واثقا من نفسك، لا تبرر لمن يأخذ فكرة سيئة عنك، دعه يأخذها وينصرف، فلم تخلق أنت لتثبت للناس أنك ملاك ولا لتثبت لهم أنك شيطان. فلا تهتم بأي شيء يفكر به الآخرون عنك. ستدرك يوما أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديه، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه، ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقيه.

أقول لك يا صاحبي وخذها مني، كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار. كل ما في الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة، في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة. كل محدودي الذكاء أو غير المهرة يشعرون بفوقية شديدة وتعال على الآخرين. أما الأشخاص الأذكياء فيشعرون دوما بعدم الرضا عن النفس وبأنهم ليسوا بهذه البراعة، ولربما حسبوا أن ما يقومون به ببساطة هو شيء سهل يقوم به أي واحد آخر.

لا أعرف. ويقول آخر: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. ويقول أحد المفكرين: مصيبة عصرنا هو أن من لا يفهمون يشعرون بالتفوق، بينما الأذكياء فعلا تملأهم الشكوك. كن أفضل داعم ومشجع لذاتك، وأفضل شخص بين أفراد أسرتك، وأفضل صديق محبوب ومحترم بين أصدقائك، وأفضل نموذج يقتدى به في الخلق والسلوك في مجتمعك. أنت يا صاحبي، أنت تستحق أن تكون الأفضل في كل شيء. وإذا لم تستطع أن تكون الأفضل فحاول أن تكون، لأن الاستمرار في المحاولة لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية والشخصيات الطموحة.

إن تقديرك لذاتك يجعلك في نظر الآخرين محترما، وتقديرك للحياة يجعلك شخصا ناجحا. وحتى تكون شخصا ناجحا لابد أن يكون لديك هدفا واضحا، وقضية سامية، ومشروعا عظيما. أقول لك يا صاحبي، الشيء الذي لا يسعدك لا يلزمك. نعم، اجعل قاعدتك في الحياة: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني. لا تجبر نفسك على شيء يسبب لك القلق. لا تجبر نفسك على محادثة من يتجاهلك. لا تجبر نفسك على الاحتفاظ بعلاقة لا تمنحك اهتماما ولا توفر لك احتراما تستمد منها الطاقة الإيجابية وتدفعك لتحقيق طموحاتك.

إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت الذي يحط كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن عدم حصول عدد من العائلات المعوزة على جراياتهم يعود إلى تثبت من قائمة المنتفعين، وأضاف بأنه أن الوزارة تسعى إلى مراجعة هذه القائمة وإجراء تقاطعات مع منظومات إدارية أخرى لضمان وصول الجرايات إلى مستحقيها. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل البنك الإفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. سجلت حوادث المرور انخفاض بنسبة 19.40% إلى حدود 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد القتلى في هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق أحصائيات نشرها مرصد الوطني لسلامة المرور. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس. وينص القانون أن نسب التخفيض يجب أن لا تقل عن 20%. وقال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي أنهم توجهوا بمقترحات إلى وزارة التجارة لتنقيح القانون المنظم لعمليات البيع بالتخفيض، واعتبر أن هذا الإجراء سيمكن من تجاوز الانتقالات الموجهة للمواسم السابقة وتطوير المنظومة التجارية لتلبية تطلعات المستهلك. فتحت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شبان من المنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم البلاد بهدف دعم وتنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على الشروط عبر موقعها الرسمي وإرسال ملفاتهم في أجل أقصاه 17 أوت. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

إلهنا ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا.

وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والصدق في الجد والهزل، والتواضع في القول والفعل،

6:09 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه الجمعه 7 أوت 2026. كما العاده نرافقكم في صبحيه جديده، نهار جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل من توا حتى للتسعه متاع الصباح، ثلاثه سوايع مع الاخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند حسام قدري، اليوم اللي رافقني في الاخراج محمد بيار، معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه ناخذ فكره على أحوال طقسنا لليوم، درجة الحرارة من المنتظر باش تكون مستقرة، وناخذ كل التفاصيل بعد شوية وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، ونشوفوا أيضا شنو اللي صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة في صباح بلا حدود. لكن البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها للستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكل من خلاص يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 7 أوت 2026 من المتوقع أنه يشهد سحب عامة تكون قليلة تنجم تتكاثف محليا بعد الظهر بالوسط. بالنسبة لدرجات الحرارة بش تكون في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب وبش تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. في ساعتنا الثانية كما العادة نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد

0: في مثل هذا اليوم.
1: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
2: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم ونبدأوا بسبعة أوت سنة 1493 تاريخ توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر وهو آخر ملوك المسلمين في الأندلس وبين ملك القشتاليين وين باع الملك الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم سنة 1926 إسبانيا وإيطاليا يعقدوا معاهدة تخص ميناء طنجة المغربي المتنازع عليه لأهميته ووقوعه على مدخل مضيق جبل طارق. 1933 أيضا في نهار كما اليوم وقوع مذبحة سميل اللي قام بها الجيش العراقي ضد الأشوريين في بلدة سميل بشمال العراق. 7 أوت 1941 الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية. وسنة 1960 الإعلان عن استقلال ساحل العاج عن فرنسا. في 7 أوت 1963 مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب إفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة لإنهاء سياسة التمييز العنصري. ونختم ب 7 أوت 1964 المخابرات وقوات الأمن المغربية تحاصر وتقتل شيخ العرب وتعتقل العشرات من أنصاره. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم
0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: اتفاقية دفاعية مرتقبة بين السعودية وتركيا وباكستان وسط توترات إقليمية. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود،
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم في الشأن الإيراني: ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة للحرب وسط استياء بشأن نقص الذخيرة. وفي سياق متصل: أثارت غضب ترامب ماذا تخفي تقارير مخزون الأسلحة الأمريكية. وسؤال اليوم في موقع الجزيرة: من أوكرانيا إلى إيران، لماذا لم يعد أحد ينتصر في الحروب؟ نمشي إلى موقع فرنس 24: اتفاقية دفاعية مرتقبة بين السعودية وتركيا وباكستان وسط توترات إقليمية متصاعدة. بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: سوريا قتلان و14 جريح على الأقل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة قرب دمشق. وفي الولايات المتحدة: ترامب يشدد القيود على سياحة الولادة بأمر تنفيذي جديد. وإيطاليا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين بين الجزائر وسردينيا وفرنسا. أيضا من موقع فرانس 24: الحكومة اليمنية تتوعد بالرد بعد مقتل 58 من قواتها في هجمات حوثية. نمشي إلى موقع البي بي سي: التحالف يعلن عن إصابة 11 مدني في هجوم للحوثيين جنوبي السعودية وتحذير من هجمات وشيكة ضد الرياض. وأيضا اليوم سؤال في البي بي سي يرجع به للتاريخ: كيف نجح الحلفاء في تهريب سلاح هتلر العجيب من بولندا المحتلة إلى بريطانيا؟ وأيضا من العناوين الأخرى: سوريا تودع ليرتها القديمة لكن تطبيق حذف الصفرين يتعثر في الشارع. نمشي إلى سكاي نيوز: مضيق هرمز، هل اقترب الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ في الشأن الروسي: وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وحرائق أوروبا، لماذا باتت الغابات تشتعل بوتيرة أخطر؟ سؤال في موقع سكاي نيوز العربية. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود،
1: 56 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. نبدأ معكم الصبحية واحدة واحدة، نهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الأثنية للخدمة وإلا مشين تعملوا في تبحيرة. نقول لكم ربي معكم وإن شاء الله ديما متفرهدين. نبدأ هكا بشوية طاقة إيجابية نبدأ بها نهار اليوم 7 أوت 2026. وادي عصافي وصلنا لموجز أخبار السبعة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني للناجحين في مرحلة القبول الأولي. وعملية السحب تتم عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال ملتقى إقليمي في ولاية القيروان التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. الوزير كشف أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. وفي رده على تأخر صرف منح العائلات المعوزة، قال وزير الشؤون الاجتماعية أنه لا وجود لأي عائلة مدرجة بالقائمة لم تتمتع بجراياتها، وأن ما حدث هو إعادة لعمليات المصادقة الإلكترونية وتدقيق الحسابات المالية. وأضاف أن المساعدات موجهة بالأساس لمن يعجز عن العمل بموجب السن أو ويجري التحري في ذلك، حتى لا تصبح هذه المنح تشجيعا على البطالة. أعلنت مدينة العلوم أن موعد الاحتفاء بذكرى مولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري للثاني عشر من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم الثالث عشر من أوت. وأكدت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صباحكم غير في إذاعة المنسير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغنائيات. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح
3: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
3: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
3: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنسير.

0: ما زالت البركة.
1: بحر النساء ولا بحر الجبانة؟ لأنه هو موجود في الجبانة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة. الفوق اللولة الموجودين غادي فما سيد عمر المخلوف تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية على اليمين سيد بوسحاق الصفاقسي، حفيد سيدي بوسحاق جبنياني اللي تحته الكل كانت قبورة موجودة غادي. هذاك شط النساء قبورة من فوق. النساء يخرج الربيع يغسل الصوف الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي. طفل من الجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوه كبل يشروه على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بوعلي وسيدي عبد الغني المرأة باش تظهر روحها كانها راجل وراسها عريانة كالوقتها كانت تلبس كدرون نتاع رجالها وتولى البلوزة، معناها تشكون الراجل اللي يعتبر روحه راجل ينجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استدين متاع العروسة ولا متاع العروس، ويغنيوا غناية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا؟ برشا ناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة، خاطر أصلها الزقارة، لعبت الزقارة في جهات يعملوها بالعصي، في جهات بالمقارن، في جهات بك متاع النخل بالجريد. وكل بلاد ورطالة موجودة في جربة، موجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة، المستاذنة تكون لابسة زي زادة معروف قمجة مطرزة حمراء، وهي دادة نقولوا لها دادة، ومعها يزينوا معها زوز بنات بلباس عربي، ويخرجوهم البرة من الدار باش يخرجوا المستاذنة. وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين. الرجال يعرفوا ليلة المستاذنة باش يخرجوا المستاذنة. اللي بشي يخدم في البحر يزمو يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر، ووزر كحلة مش بحر مبيض هذا ترانسبارون كهي بالي بالنسبة ليهم. وتمشي المستادة تود بالدرلو لعنه، هو غني وغناء متاع البحر قبل، كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة غني متاع رجاله.
2: بالنسبة لشت النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء؟
1: اي كان نساء، والولادة الصغار اللي يمشوا مع أماتهم اللي بشي يغسلوا يعموا البنات الصغار والولادات الصغار.
2: وفما حراسة؟
1: لا مفهمش، هم بديهم يحترموا الرواحهم الرجال عندهم البحر متاعهم القرعية ولا بعد القرعية، بحر بوتو يقولوا له، بحر تحت سيدي منصور، بحر الدخلة. فما اللي يعموا في سخانس في السواني، فما اللي يعموا ورس في الدبير الزهرة طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الأسبوعي. شط النساء ما يعوم في حد إلا نساء، هذا نساء غربي جزيرة الغدمسي.
0: ما زالت البركة.

0: 7:19 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية جمعة 7/2026. قبل ما نواصلوا مع الأغنيات وقبل ما نواصلوا مع فقرات، نذكركم أن الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم عندكم الفرصة باش تربحوا مرتين. عنا زوز أسئلة وزوز مهرجانات. السؤال الأول يخص مهرجان المنستير الدولي، والسؤال نلوجو على اسم العرض المبرمج اليوم في مهرجان المنستير الدولي. الإجابة الصحيحة تنجم تربحكم 3 تذاكر لحضور العرض هذايا. والسؤال الثاني خاص بمهرجان سوسة الدولي، والسؤال يقول يلوجو على اسم الفنانة اللي باش تكون موجودة اليوم في مهرجان سوسة الدولي، والفائز ينجم يربح 5 تذاكر لحضور العرض هذايا اليوم جمعة 7/2026. تلقاو الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تجاوبوا بالطبيعة كما العادة غادي، ومدامكم موجودين غادي على الصفحة نعمل عليكم أيضا باش تعاونوني في اختيار أغنية الختام. واليوم نقترح عليكم زوز غنيات. الغناية الأولى هاني شاكر، ياريتني
1: ياريتني قابلتك قبل ما قابل حد، ياريتني شوار عمري لي.
0: الاقتراح الثاني عمرو دياب، أمرين زوز غنيات تختاروا منهم، انا هي الغنيه اللي نكملوا بها بشائر الصباح اليوم في صبحيتنا هذه. كما العاده التصويت يصير على صفحتنا على فيسبوك. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانيه؟ دقيقه صحه كما العاده تستنى ايضا عناوين النشره، فقره معلومه تهمك، وتستنى ايضا للاخبار الرياضيه في سبور انفو واحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل هذا الكل وقبل ما نواصلوا مع الغنيات، خليكم مع فقرة صغير صغرون.

السلامة، أنا اسمي يقين. اليوم باش نحكي لكم على بنت خالتي. كانت تقرأ معايا في مدرسة العقبة وليت تقرأ في الرسيس. نحن شديناها قلنا لها أقرب حذانا ما حبتش، قالت نحب نقرأ في الرسيس وما قعدتها في الرسيس. قرأت ومن الأخر جابت 17، معناها عجبتها مدرسة الرسيس. قالت لأمها نحب ديما نقرأ غادي. بنت خالتي اسمها فاطمة وعمرها 8 سنين، ما زلت ما عملتش عيد ميلادها، باش تولي سنة رابعة. هي بنت خالتي بيضة، شعرها أكحل، هي ريما معناها ما تلبس شورت في الدار، وهي ومعناها تجي باش ترقد تلبس كالسون وتريكو، معناها ما تحبش تلبس الشورت في الدار. ومعهم واحدة كلاس نلعب أنا وياها، مرة لعبة الأم ومرة لعبة شدة ومرة لعبة غميضة، المهم نلعبوا أي لعبة. ومرات نهبطوا زادة في معناها في الجاردة نلعبوا. كي جات العطلة مشيت بحذا بوها في تونس، على خاطر بوها في تونس ديما يهزها البيسين وكل شيء. نحنا الكل بنت خالتي كل توحشناها، معناها توحشناها. باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الرهاب الاجتماعي والفوبيا سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من انه يبدا في مواقف اجتماعيه تخليه تحت نظره العباد، خاطر يخاف بصفه مبالغ فيها من راي العباد فيه. فما برشا انواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف ان نقدموا بريزونطاسيون قدام غيرنا، والا نعطيو راينا في وسط اجتماع، والا نتعرفوا على عبد جديد، والا اي سيتوياسيون نقعوا فيها رواحنا خايفين برشا من انهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات نتاع خوف حاد، علامات نفسيه ولا علامات بدنيه، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجه اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفه عامه، وكان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجيه معينه، مراجعه المختصين حاجه لازمه. مع تحيات الدكتور امجد بن حول.
0: دقيقه صحه.
2: والسابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القديمة. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية. اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. الرئيس الأمريكي يتوقع نهاية وشك للحرب مع إيران، وتقارير تؤكد استنزاف نحو 80% من المخزونات العسكرية الأمريكية في الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: أكودة برجلة سوسة عن موجة 99.
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج خليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: معلومة تهمك.
5: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
6: كيفاش يثبت الفلاح تلف المحصول والضرر جراء جائحة طبيعية؟ يتم إثبات تلف المحصول أو حصول ضرر في المستغلة الفلاحية جراء جائحة طبيعية عبر الحصول على شهادة معاينة رسمية وتقديم طلب اختبار تقييمي والاستناد إلى القرارات الإقرار الحكومية. الإجراءات تتمثل في الاتصال السريع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي للحصول على شهادة معاينة ميدانية تثبت حصول الضرر والنسبة، ويتم إخضاع المستغلة والتجهيزات المضرة لتقييم رسمي عبر تقارير اختبار تصدرها اللجان المختصة، وبعدها نستنوا صدور قرار مشترك من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية يقر بحصول الجائحة الطبيعية ويحدد المناطق والأنشطة المتضررة والمدة الزمنية. ولهنا يتم الاستفادة من آليات التعويض عبر صندوق التعويض من خلال تقديم الملفات للانتفاع بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وجدولة الديون، تتم عبر الإدلاء بشهادة المعاينة للمطالبة بجدولة القروض البنكية أو الموسمية المترتبة عن الموسم الفلاحي المتضرر.
3: معلومة تهمك.
5: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور صباح الورد، جمعة مباركة للجميع. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. البداية بكرة القدم وأخبار أندية الرابطة المحترف الأولى. البارح في مباراة ودية الترجي الرياضي التونسي كان فاز على سان بيدرو الإيفواري هدف مقابل صفر، هدف سجله محمد الحاج محمود. في أيضا ودية البارح التعادل 0-0 كان بين نجم الساحل الأولمبي الباجي في عين دراهم. والبارح في الصباح كان الاتحاد مناسير انهزم أمام شباب قسنطينة 2-0. عدد اخر مقابلات الوديه تلعبوا اليوم غدوه وبعد غدوه وايضا نهار الاثنين. نعطيكم البرمجه نتاع المقابلات والحكام في انتظار ان شاء الله انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى. تعرفوا عدد من الانديه الجزائريه قاعده تقوم بالتحضيرات نتاعها في عين دراهم. البدايه بمباراه النادي الافريقي تقدم ساقيه الدائر، مباراه تتلعب اليوم يظفر نزار الرياحي 5 نتاع العشيه في الحديقه في مركب عين دراهم 5:30 نتاع العشيه اليوم. الاتحاد العاصمه الجزائري يواجه الاتحاد المناصري واداره وطريق التحكيم عين صادق السالمي كحكم. ثم نهار السبت 8 اوت مركب حسن بالخوجة 6 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي مستقبل رياضي مرسى تحكيم مؤلا جنكي. نهار لحد 9 اوت باقي ودين في صفاقس 5 متاع العشية نادي صفاقسي سان بيدرو الإيفواري تحكيم فادي بخريس. ونهار الاثنين 10 اوت في مركب تبرقة 6 متاع العشية اتحاد العاصمة الجزائري يلعب مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. هذا بالنسبة للبرمجة متاع المباريات الودية في نهاية الأسبوع. البارح كانت متابعة لقرعة رابطة الأبطال الإفريقية وأيضا كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نبدأ بأمجد البطولات الإفريقية واللي السنة الفائز فيها بتحصل 6 مليون دولار تقريبا في حدود 18 مليار تونسي. البرنامج بتاع مقابلات الأندية التونسية، فريق النادي الإفريقي باش يواجه جولي بال مالي في الدور التمهيد الأول 19 أوت الذهاب في تونس والإياب 26 أوت في مالي. ثم في صورة ترشح النادي الإفريقي باش يواجه الفائز من مازيبي الكونغولي وماديما الجنوب إفريقي الذهاب 16 سبتمبر في تونس والإياب 23-24 سبتمبر في الكونغو وإلا في جنوب إفريقيا. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي باش يكون معفي من الدور الأول، ثم باش يواجه فريق السويحلي الليبي وإلا كافزي من تنزانيا. ذهاب باش يكون في تنزانيا أو في ليبيا والإياب باش يكون في تونس. وتعرفوا كما قلنا الترجي الرياضي التونسي معفى بسبب ترتيب الممتاز نتاعه في إفريقيا. كأس الاتحاد الإفريقي الآن لكرة قدم، تعرف المثلون زوز أندية اللي هما نادي الرياضي صفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة للسي اس اس باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري. الذهاب باش يكون 4-6 سبتمبر في نيجيريا والإياب باش يكون 11-13 سبتمبر في صفاقس. وبالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي باش يلعب مباراته أمام نادي ديانبارس السنغالي. الذهاب باش يكون في ملعب جرجيس والإياب باش يكون في السنغال. هذا بالنسبة لمختلف مقابلات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. التنقلات والانتدابات، غازي عبد الرزاق يعود مجددا لفريق الام فريق الامل الرياضي بحمصوصة بعد تجارب في النجم الساحلي احد السعودي نادي الافريقي والاتحاد.

أحد بن قردين آخر فريق لعب فيه لاعب غازي عبد الرزاق وبالتحق بالفريق أمل حمصوصة في إندرام. ألفا سي دي بي لاعب الانتدب والاتحاد مناسير من فريق سان بيدرو تحول بصفة نهائية للأولمبي البيجي سنة الفارتكة لعب في طار العارة والآن يلتحق بفريق الأولمبي البيجي. الاتحاد المنسيري في مساعي متواصلة من أجل تأهيل اللاعبين المنتدبين وأيضا فك شفرة الانتدابات وخاصة رفع المنع من الانتداب وبرشا اتصالات قاعدة صايرة بطرق يمكن ودية وبطرق قانونية وأيضا رسمية مع مختلف متداخلين من ملاعبية وأيضا حتى مع البنك المركزي التونسي لتأمين الأموال. الاتحاد المنسيري عنده رصيد من الأموال تمكنه باش يخلص الخطايا ويخلص الملاعبية لتقريبا 6 ملاعبية منهم فما ملعبية حتى تقريبا معناها الخطية 150 دينار. بالتالي الاتحاد المنسيري الوضعية جيدة وينتظر القرار متاع البنك المركزي التونسي أو التصريح متاع البنك المركزي التونسي لتحويل الأموال خارج تونس للفيفا. بالتالي من هنا الأيام القادمة قد تسوي الوضعية بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري. كملوا في كرة يد المنتخب الوطن التونسي للسيدات في كرة يد أقل من 18 سنة انهزمنا البارح أمام المنتخب الكرواتي 33-23 ضمن لقاء ترتيبي من مركز 17 ل32 ضمن بطولة العالم اللي تصير في رومانيا 2026. موعدنا الرياضي هذا انتهى. الموعد القادم مع الرياضة إن شاء الله نصف النهار والدرجين. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: والكفوري نوصل مع أهل 57 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور والسرور. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا. خلينا نأخذ فكرة معك سي سرحان على طقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: نعم يعني حالة الطقس بعد ما مر جزء هام من فصل الصيف تقريبا بقي 30 يوم نحاول نتأقلم مع وضعيات جوية أحيانا دقيقة وأحيانا أخرى عادية، ولكن شعارنا دوما الحيطة والانتباه. اليوم يعني الجمعة 7 أوت توقعنا منذ الصباح بوجود خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحلين الجنوب جهة الساحل المعنية أساسا من سوسة إلى غاية المهدية، القيروان، صفاق، سيدي بوزيد، قفصة، جابس حتى إلى ولاية مدنين. وعبرنا في خريطة اليقظة لكون بعض الولايات ستكون فيها الأمطار أحيانا غزيرة يعني في ظرف زمني وزيز ممكن تحصل على كميات طيبة علاوة على تساقط محلي للبرد، وأيضا دون أن ننسى الرياح القوية الهابطة اللي تتقوى وتتجاوز أحيانا في شكل هبات 70 أو 80 كيلومتر في الساعة. هي رياح مؤقتة ليست دائمة، ولكن بدينا نفهم اللي هي تميز هذه السحب الرعدية يعني وتكون لها أحيانا لا قدر الله ولا سمح الله أثار سلبية. الأرقام في درجات الحرارة تعبر على ميلانها إلى الاعتدال 32 و37 بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، بين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الأرقام هذه تعبر فيها جزء هام لولايات الجنوب. غدوة كيف كيف تراجع على في درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وين نلقاو أرقام بين 30 و35 درجة، كذلك المرتفعات وبين 36 و40 ببقية الجهات. ممكن وارد جدا كونها توصل 42 أو 43 بالجنوب الغربي بكل من تزر وقبلي مع ظهور الشيلي محليا. لاحظ كيف كيف ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن هذا الارتفاع ما ويش بش يكون كبير. نطمن الناس الكل لا عودة إلى موجات الحر. ارتفاع نسبي ومحلي في بعض الولايات الداخلية بمعدل درجة أو درجتين. ترتفع كذلك يوم الاثنين، ولكن ما زلنا نتحمل ارتفاع يعني مقبول ولا مقارنة بما سجلناه من أرقام كبيرة خاصة في أيامات صعبة لن تنسى في شهر جويلية. بالنسبة لحالة البحر يعني ما تبقى من عطلة صيفية، الناس الكل أكيد العطل السنوية وما تبقى لها من الاصطياف. اليوم فما موجة في بحورات الشمال الوسط وأقل شوية في مناطق الجنوب. غدوة طقس ملائم أكثر يعني سباحة ممكنة، نتقيد بتعليمات الحماية المدنية، ولكن دوما شعارنا ملازمة الحذر والانتباه. إن شاء الله عطلة صيفية تكون آمنة فيما تبقى منها. الأحد والاثنين بحر قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية والترفيهية. إن شاء الله سلامة للناس الكل. فقط دعوة الناس إلى متابعة المعهد. المعهد الوحده كفيل بتقديم المعلومة الصحيحة والشافية في ظل ما نعيشه يعني من ناس قاعدة تحكي وتعبر على توقعات جوية هوات من حقهم، ولكن المعهد الوطني للرصد الجوي هو الأساس في هذا الكل.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك سي سرحان. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة الوقت في ساعة متعدة معكم. وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح بعد تقريبا دريج من توا نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
3: المنستير 97.3.
4: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

0: عيشها.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير على الفيسبوك.
1: والثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: وزير الشؤون الاجتماعية يعلن توجهها نحو إعداد مجلة شغل جديدة وفق تصور حديثة. اختيار معهد باستر تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. الرئيس الأمريكي يتوقع نهاية وشكة للحرب مع إيران، وتقارير تؤكد استنزاف حوالي 80% من المخزونات العسكرية الأمريكية في الحرب. إلى تفاصيل النشرة، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمانة تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية، مما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وأضاف عصام الأحمر في تصريح لنادرة برجب على هامش اختتام أشغال الندوة الإقليمية لتونسيين بالخارج الخاصة بولاية الإقليم الثالث بالقيروان أمس، إن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل.
2: ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلكوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القايد. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات كيما المنظومة نتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرفين. كان نلقاو إنسان في الحساب الادخار نتاعو بريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة في راهو البطاقة والمساعدات معطيو فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن لأنه فايت السن نتاع العمل يتصل في سن التقاعد، أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. فتحنا في المنظومة اليوم باعتبار أنه بطاقة العلاج تسند ما تنظون شروط المتقيدة بمنظومة الأمان، خاصة في الحالات الطاقة وفي الحالات اللي يقدم فيها ملف، مجرد أنه يقدم ملف نجم نعطيه البطاقة في انتظار وصول المصادقة. ويبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحرى لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة، إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة.
1: وفي سياق آخر، أكد الوزير إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحيين الأحكام التي تجاوزها الواقع.
3: مجلة شغل عمل كبير باش يتبنى بتطور جديد بتصور جديد يتماشى مع روح العصر. عندنا العمل عن بعد ما عرفش يؤثر في مجال الشغل، عندنا كذلك اقتصاد المنصات، كذلك عندنا مسألة الصحة والسلامة المهنية في طبقة العمل، وأهم شيء هو مطابقة قانون الشغل بالمعايير الدولية.
1: في موضوع آخر، أعلن معهد باستر تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأوضح معهد باستر تونس في بلاغ له أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. الأستاذ المحاضر بمخبر الفيروسات السريرية بالمعهد الدكتورة سندس حداد بوبكر تتحدث عن أهمية هذا الاختيار.
4: معهد باستر بتونس تم اختياره مع معاهد أخرى في إفريقيا على مستوى القارة الإفريقية، وهذا على صعيد الفيروسات، دونك تقصي الفيروسات والبكتيريا وكذلك المكروبات كلها، وهذا نظرا للاكسبرتيز اللي موجود عند معهد باستور في مجال الفيروسات والبكتيريا وكذلك السيكونساج والبيو انفورماتيك. هذا علاش دونك تمكن معهد باستور باش يكون دونك مخبر اقليمي ولا ديزون هاب اقليمي على مستوى شمال افريقيا في تقصي الميكروبات الموجوده في مياه صرف الصحي.
1: أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمسة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في هذه الطاقات. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري أن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء في الطاقات الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأفاد في هذا الصدد أن المشروع من شأنه أن يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي أن نسبة التخفيض يجب أن لا تقل عن 20%، داعياً التجار للانخراط بكثافة في هذا الموسم.
5: من انطلاق تخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي يوم 7 أوت يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل دخل قوحك حركية في السوق. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
1: في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، وذلك في إطار تعليقاته المتواصلة على المفاوضات التي يؤكد أنها تمضي بشكل جيد مع إيران. وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس أن الحرب ستنتهي قريبا وأنه يعتقد أن إيران تستطيع المواصلة طويلا. وبخصوص مضيق هرمز أشار ترامب إلى أنه قد يفتح قريبا وأن المباحثات بشأن هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية وفق تعبيره. من جانب آخر، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته للصحفيين بأن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تجديد ترسانتها العسكرية في أعقاب الحرب المستمرة ضد إيران بعد ورود تقارير حول استنزاف نحو 80% من المخزونات. جاءت هذه التصريحات بعد تقارير تحدثت بالفعل عن إنفاق القوات الأمريكية ما يقارب 80% من مخزوناتها من أنظمة الدفاع الصاروخي الجوية خلال الحرب مع إيران، الأمر الذي أثار التساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة تهديدات متعددة في وقت واحد، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادي. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة وفق تصور حديث. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية حسام قدرية ونصير سكلي، بشائر الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. اخبروا

استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: من 17 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 7 أوت 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة ولد بحر.
2: ولد بحر
1: كما العادة نرحب بمدام نوزات بوريقة. صباح النور.
3: صباح الخير وصباح السعادة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة المنستير في موعد جديد ومع سمكة جديدة. محمد
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم السمكة اللي باش نحكيو عليها جينا من النيل.
3: اي دونك اليوم ميرسي الأغنية بالحق تمشي مع سمكة اليوم. دونك الأغنية جاية من شط النيل. هي دونك اليوم باش نخرجوا شوية من البحر، باش نحكيو على ولد المياه العذبة مش ولد بحر. وباش نمشيو للمياه خاصة في تونس الجوفية الحارة نلقاوها في جنوب تونس. دونك باش نحكيو على سمكة ولات من أهم الأسماك الاستزراع في العالم، وبدات تلقى مكانتها حتى في بلادنا. وهي سمكة البلطي النيلي. سمك البلطي تسمع ديما في الافلام المصاره والمسلسلات يقولوا اكله سمك، اللي هي باش تكون اكله سمك نتاعنا اليوم باعتمادا على سمك البلطي. واسمها العلمي اوريو كروميس نيلوتيكوس، على خاطرها جايه اصلها من نهر النيل والانهار والبحيرات الافريقيه زي كيف نلقاو فيها سمك البلطي. واليوم تتربى في اكثر من 140 دوله ومن بينهم تونس. به وقتاش دخلت لتونس؟ دخلت لتونس في أواخر التسعينات أول الألفينيات في إطار برامج البحث العلمي. دخلت في نطاق الأبحاث اللي يقوم بها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وبعد نجاح التجارب هذه محمد تطورت تربية هذا النوع من السمك وأصبحت من مشمولات المركز الفني لتربية الأحياء المائية. والسنتر اللي نقوموا به في التربية هذية هو السنتر موجود في ولاية جابس، تحديدا في مدينة الحامة في منطقة اسمها بالشيمة. ثم غاديكا تسمع بيهم الخبايات، تسمع بيهم محمد، ثم المياه الجيو حرارية والمياه الجوفية الحارة. نسمع كيف نمشي والحامة كل نحكي على الحمامات، نحكي على المياه الدافئة اللي بيش عنده مشكلة في الروماتيزم ولا حاجة. كيف المياه هذيك عملوا فيها ربيوا فيها أسماك البلطي. مش تقولي أنت علاش أسماك البلطي بدل خبر؟ أسماك البلطي يحب درجة حرارة عالية، هيك علاش لقينا الظروف الملائمة في الجنوب التونسي في ولاية جابس وتحديدا في مدينة اسمها مدينة بالشيمة. المركز الفني هذايا توا قاعد يأطر في المستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في هذا النوع من تربية الأسماك. وتوا حاليا فما بعض الشركات الخاصة في دونك استثمرت في إنتاج وتربية سمك البلطي في تونس. بس قولي شنو يميز السمكة هذية؟ دونك معهد وطني علوم تكنولوجيا البحار جابوها لتونس، بعدك المركز الفني خذاها بعين الاعتبار وتوا قاعدين يعملوا في تجارب باش يحسنوا من المردودية ويحسنوا من التكاثر متاع هذا السمك. اللي هو البلطي النيلي ساعة جسمه مضغوط من المجنبات، لونه فضي يميل إلى الأخضر وعلى ذيله شوية خطوط سوداء عمودية حكية اللي هي تخليه من أهم العلامات اللي تفرقه على بقية أنواع البلطي. وعنده زعنفة بحرية قوية فيها أشواك تحمي من المختلفات إذا كانوا في عيش في النيل على روحه. أما إذا كان جبناه للأحواض في تونس معناها ما يستحقلهاش الزعنفة هذية. والسر الحقيقي محمد في نجاح البلطي هو قدرته الكبيرة على التأقلم، يعيش في المياه العذبة ويتحمل حتى الأكسجين اللي ينقص ويحب درجة حرارة عالية. ولكن حتى كيف نقصت القيمة درجة حرارة كيف يتأقلم معها، مع العلم اللي هي أهم درجة حرارة اللي عنده بين 25 و30 درجة. هيك علاش لقاه في المياه الجوفية الحارة لجنوب تونس بيئة ممتازة للنمو. انا حبيت نقول لك محمد اللي درجات الحراره نتاع المياه هذه الجوفيه الحاره توصل حتى شي 45 و 50 درجه ولكن فما البرادات فما منظر مزيان ياسر في الجنوب التونسي تلقى برادات هكا الماء قاعد يهبط وقاعد يبرد بشويه بشويه حتى لين يوصل درجه اللي يستحق لها السمك بتاعنا باش ينجم يعيش. واغرب حاجه محمد احنا حكينا كانت اللي يحبل في بلاصه مرته وحكينا اللي حضر في العش وحكينا اللي يعطي في مصار اليوم عندنا حاجه جديده فهمتني الانسه اش تعمل ما احنا نقولوا ديما العظم يحطوه في العش يبدا يبدا تكري يحاول يعمل عش مزيان باش يجيب الانسه هكا ولا لا في حلقات الفارتين نتاعنا الكلهم اليوم الانسه تحط العظم نتاعها الكل في فمها وتبقى حاضنة للعظم داخل فمها عدة أيام حتى لين يفقس وحتى محمد بعد ما يخرج اليرقات هذوما إذا كان حست الأم بالخطر على أولادها شتعمل تعاود حل فمها تعاود خبي أولادها مرة أخرى حتى لين يزول الخطر. وظهر هذه اسمها الحضانة الفموية وهي من أروع طرق العناية بالصغار في عالم الأسماك. عندنا برشا حاجات محمد من الأسماك دونك برشا حاجات المرة هي تعلمنا كيفاش الأنثى تضحي ما تاكلش بتنجم تحمي العظام العظام نتاعها وبالتالي تحمي اولادها تحمي يرقات به. ومن ناحيه النمو البلطي سريع النمو ويمكن ان يصل حجمه معناها بين 180 و250 غرام في بعض 4 اشهر نجم نوصلوا للحجم هذاك اذا توفرت له ظروف مناسبه. وهكا علاش سمك البلطي من اكثر انواع استزراع في العالم. بالنسبه للقيمه الغذائيه فاحنا تهمنا القيمه الغذائيه اللحم البلطي ابيض طري قليل الدهون وسهل الهضم وهو غني بالبروتينات اللي هي عالية الجودة واللي تساعد كالعادة على بناء العضلات وتجديد الأنسجة في الجسم. كيف كيف محمد نلقاو فيه الأحماض الدهنية الأساسية حكينا قبل شوية على الأوميجا 6 كنا نلقاوها في المياه أسماك الحظبة كيف كيف هذايا باش نلقاو فيه الأوميجا 3 وأوميجا 6 ونلقاو فيه كالعادة الفيتامين بي 12 والسيلينيوم والفوسفور والبوتاسيوم يعني كيف ما ولد بحر ولد المياه العظبة الغذائية وهي عناصر مهمة كما نعرفوا للمناعة وصحة الأعصاب والعظام والعضلات وينصح به دونك لمن يبحث عن غذاء صحي ومتوازن. واليوم محمد تربية البلطي في تونس تمثل فرصة واعدة تلميذ الاستزراع السمكي واحنا عندنا برشا خريجي المعهد خدموا فيه وعملوا شركات نتاعهم الخاصة في المناطق الصحراوية عملوهم عملوهم حتى في السدود فين تتوفر المياه الجوفية الحارة مع إمكانية محمد لهنا خلق مواطن شغل جديدة ودعم الأمن الغذائي وتقليص الضغط على المصايد البحرية نرتحوا شوية البحر نتاعنا ونطحوا شوية المخزون نتاعنا. ومن التجارب الناجحة لدى في تونس هو استزراع البلطي في السدود التونسية دونك عندنا خريجي المعهد كيف كيف والبلطي تأقلم مع مختلف البيئات المائية. من أبرز التجارب هو سد لبنى عنا في ولاية نابل فهمتني اللي حقق نتائج مشجعة سواء من حيث نمو الأسماك أو مردودية الإنتاج. وتوا باش نحكي لك حاجة أخيرة محمد من الاستعمالات الحديثة المبتكرة للبلطي النيلي هو دخوله بقوة في أنظمة الأكوابوني. تعرف معناها أكوابوني محمد ولا هو نظام يجمع بين تربية الأسماك وزراعة النباتات في نفس الوقت. شنو هوني شنو باش تقولي شنو هي الفايدة؟ هما فضلات السمك كما تعملوا الغبار بالنسبة للسويني والكل
1: اللي تعمل للنباتات.
3: السمك البلطي تكون غنية بمركبات الأزوت خاصة الأمونياك والبكتيريا النافعة تحولوا إلى نيتخات اللي هو مهم واللي هو سماد طبيعي تمتص النباتات باش تنمو. وفي المقابل تقوم النبات بتنقيه الماء فهمتني وترجع نظيفه احواض الاسماك فهمت هذه ما تزرعش في التراب راهو فهمتني
1: في الماء
3: الماء يتعدى من الاسماك اللي غني بالفضلات يمشي للنبات يغطي النبات النبات شو يعمل ينظف الماء يعاودوا يرجعوا للسمك مره اخرى وتتجدد الدوره هوني من غير ما معناها نفيو الماء بتاعنا ولا كوبوني وليت دونك حاجه معناها ومهمه في المناطق اللي تعاني من نقص المياه دونك نجم نزرعوا باستعمال هذا النوع من الاسماك على خاطر تستهلك اقل كميه الماء مقارنه بالزراعه التقليديه وتعطينا في وقت في نفس الوقت اسماك ونباتات وخضروات. اكثر حاجه استعملنا معناها زرعوا الخس النعناع الطماطم الفلفل والبلطيهوني ما عاد السمكة تصلح للأكل، بل هو أيضا عنصر أساسي في الزراعة المستدامة، وش أحكي لهنا على الاقتصاد الأزرق بصفة عامة. في الختام محمد، يبقى البلطي النيلي مثالا على كيف يمكن البحث العلمي، هو كان في نطاق تجربة أنه يحول موردا طبيعيا إلى فرصة اقتصادية وغذائية، وقت اللي نستغل موارد بطريقة مستدامة وعلمية. دونك هذايا هو سمك البلطي اليوم. إن شاء الله التونسي، المشكلة محمد اللي التونسي مش مستنسين به، على مش كيما في مصر تقولوا أكل السمك يفرح بيه على الأخر على خاطر متعودين به. أحنا في تونس الخصائص الحسية متاعنا بعيدة شوية على الخصائص الحسية متاع على الأسماك متاع البحر، ولد بحر مش كيما ولد النيل. دونك هوني كيفاش نجمو، دونك ثم في السوق يتباع، دونك يتباع حتى المستشفيات في ولاية صفاقس، معناه يحبوه برشا مستهلكين، ولكن دونك نجمو نطيبوه بيه كيف كيف كسكسي نتاعنا يعني المرقة اللي تحب عليه أنت محمد، أما نجمو نبدلو في الفحات هنا شوية، نزيدو نفوحوه أكثر باش ينجمو التوانسة يستنسوا بيه. رايح مسألة استئناس لا غير محمد، ونقول لهم صحة وشفاء، أكلة سمك البلطي اليوم. إن شاء الله المستمعين يستفيدوا من فقرة ولد بحر. كيف ماشي حاجة محمد تحب نزيدوها لل
1: واضح يعني واضح كل شيء واضح. يعيشك، شكرا لك مدام نوزة بوريقة. موعدنا إن شاء الله يتجدد معك غدوة في نفس التوقيت كما العادة في فقرة ولد بحر، 8:28 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم بشائر الصباح حتى التسعة، بعد شوية معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصل معكم بقية الفقرات. يكون معنا بعد شوية أسامة سعد في فقرة على عين المكان.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الأشغال الفوق أرضية تنطلق بداية الشهر القادم، مستشفى الملك سلمان بالقيروان يدخل مرحلة الإنجاز الفعلي بكلفة 450 مليون دينار، وسوق منتعشة خارج التنظيم والرقابة، غلاء منازل الاستياف يرهق الأسر التونسية، وبلغ 329 مليون دينار خلال السداسي الأول. قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يعزز من مكانته التصديرية، واختيار معهد باستور مركزا إقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: الفرق التونسية تتعرف على منافسيها في المسابقتين الإفريقيتين، في كأس رابطة الأبطال الترجي معفى والإفريقي في مواجهة صعبة أمام جولي بالمالي، وفي كأس الكونفدرالية أسفاقسي والجرجيسي في مواجهة شوتينغ النيجيري وديمبارز السينيغالي. أما في باقي الأخبار فقد عنونت الصباح في أخبار العالم: إيران تزيد ضغوطها وحسابات ترامب تضيق، أمريكا تغرق في دوامة مضيق هرمز. إلى صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين: وزير الشؤون الاجتماعية في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج يصرح: الجالية التونسية ثروة وطنية وشريك أساسي في دعم التنمية. وفي الافتتاحية عنونت الصحافة: للمراقبة الاقتصادية شروط نجاحها، ومن أجل تسريع البث في ملفات الصلح الجزائي خطوة جادة لاسترجاع الأموال المنهوبة. ووزارة المرأة خلال لقاء إعلامي تؤكد: البحث العلمي ركيزة لتطوير السياسات القطاعية ومناهضة العنف ضد المرأة. أما في أخبار العالم فعنونت الصحافة: 300 يوم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ماذا تحقق وما الذي تعثر؟ إلى صحيفة الشروق: المقاعد محدودة والأفاق ضيقة، الهجرة تخطف الطلبة المتفوقين، ومنصة رقمية وإطلاق مشاريع، الكراء المملك حل لأزمة السكن، وحرائق غابية متتالية، المطلوب حماية النسيج الأخضر. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: قرعة دوري الأبطال وكأس الكاف، مباراة سهلة لصفاقسي وجرجيس، والإفريقي يصطدم بجولي بالمالي. وفي أخبار النجم: لجنة الدعم لا تدعم، وعشرين لاعب غادروا الفريق، الواعر شكري الواعر يفجر ثورة في الترجي. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق: هدم وأخلاء وقتل، عربدة صهيونية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
2: 97.3
3: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة.
3: مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء،
4: آدم وحواء.

0: جاوب حذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله، رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابل، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس المونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وداك الشيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وداك الشيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 38 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح. مازلنا معكم 20 دقيقة أخرين لنوصلوا للتسعة متاع الصباح. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا إلى على عين المكان.
1: على عين المكان.
0: على عين المكان كيما العادة كيما كل نهار جمعة يكون معنا أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بك أسامة. اليوم ماكش في جمال, اليوم ما في سوسة.
2: اليوم ما في سوسة, اليوم ما في سوسة محمد, بالتحديد في المركب الشبابي بسوسة, ونحكيه على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى

0: الشلاوي المنسق العام للأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، لما زلنا تفاصيل على أكيد على الأكاديمية هذه. قولوا صباح النور.
1: صباح النور ليك أسامة ولكل مستمعي إذاعة المنسق.
0: سي هيثم، اليوم نحكي على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، انطلقت في شهر جويلية وتتواصل في شهر أوت. كيف جات الفكرة للتنظيم الأكاديمية هذه؟
1: الساعة الأكاديمية هذه من نذكر اللي هي أكاديمية وطنية لصناعة المحتوى، الإطار بتاعها التنظيم هو الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة. تعرف هو ما يسمى بالإعلام البديل، جزء آخر من نوعية الإعلام المؤثر في الشباب والواقع. ذلك علاش وزارة الشباب والرياضة اختارت أنها تعمل الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي تضم تقريبا 24 ولاية تونسية، 448 شاب وشابة بيشاركوا في الأكاديمية هذه على مدة تقريبا 8 دورات، كل دورة 6 أيام. انطلقنا يوم 6 جويلية المركب الشبابي بسوسة، وإن شاء الله باش تختتم يوم 22 أوت بالطبيعة في نفس المكان المركب الشبابي بسوسة. حقيقة الدورات السابقة كانت ممتازة جدا، إن شاء الله بشوفوا إبداعات الدورة السابعة اللي موجودين فيها، السادسة فقط اللي موجودين فيها دو.
0: الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى سي هيثم، نحكيو أهداف، شنو تهدف بالضبط؟
1: هو شعار الأكاديمية من أجل محتوى هادف، يعني نحاول نخدمه. فما حقيقة لحظة فما ابتذال في صناعة المحتوى اللي موجود توا، نوع من البحث على البوز، وثم نوع من الابتذال. هذاك علاش اخترنا من أجل محتوى هادف. في الدورات التكوينية عندنا ثلاثة ورشات تقريبا، نحاول نحقق فيهم الأهداف ونخرج محتويات نحو المسابقة الرسمية اللي موجودة في كل دورة. مسابقة مبكر لكل دورة فيها مسابقة رسمية لاختيار أفضل صورة، أفضل مونتاج، وأفضل فكرة وسيناريو لومضة هادفة.
0: لومضة هادفة حكاية سي هيثم محمد على أفضل صورة وأفضل مونتاج وأفضل فيديو توعوي، واللي أكيد باش يكونوا من أيادي شبان اللي هما حاضرين معايا في الأكاديمية، واللي أني بذمتي حاضر معاهم أكيد في الأكاديمية هذه. تحضر بحذانا الشاب ريهام أكيد للحديث على الأكاديمية الوطنية. قولوا لها صباح النور ريهام.
2: صباح النور وسامة، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المنسير.
0: ريهام، وانت تحضر معنا اليوم أكيد في الأكاديمية الوطنية، احنا اليوم في اليوم الثالث بالضبط. كانت تحكينا على الأيام اللي فاتوا، شنو حكينا بالضبط وعلاش تعرضنا بالضبط؟
2: الحقيقة قبل كل شيء أني فرحانة برشا كوني من ضمن الشباب المشاركين في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، خاصة أن أسامة قاعدين نتكونوا على إيدين أكفاء، والحقيقة أني قاعدة نستغل في كل لحظة لنا باش نتعلم أكثر منهم ومن خبراتهم. أنت سألتني شنو تعلمنا، احنا أسامة تعدينا إلى حد الآن بجوز ورشات، تعدينا بالورشة الأولى اللي هي الحوكمة التشاركية، وتعدينا وبدينا البارح في ورشة صناعة المحتوى اللي هي باش تقسم على ثلاثة أيام أربع أيام اللي تبقاو. بدينا البارح في تحضير الفكرة متاعنا في كتابة الهوك، واليوم إن شاء الله نكملوا سيناريو، غدوة نصوروا ومن بعد نختاروا الفريق الفائز.
0: يعطيك الصحة ريهام. كيف كيف محمد معنا نجلة، قولوا له صباح النور نجلة.
3: صباح الفل ياسمين، صباح الفل والياسمين أسامة، أنت وكل مستمعي راديو أمواج راديو المنستير. الحقيقة أنا كشاب مشاركة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى في المركب الشبابي بسوسة، الحقيقة كانت لي تجربة محلاها على الأخر. تعرفنا فيها على برشة فقرات، منهم فقرة الحوكمة التشاركية. الحقيقة جيت ما نعرفش معناها حوكمة تشاركية، وتعرفنا فيها على آلية الحوكمة وكيف كيف زادة عملنا ورشة صناعة المحتوى. عرفنا اللي صناعة المحتوى ماهوش جيت مجرد أنك تعمل فيديو وتهبط بيها لفيو وإلا تعمل البوز. عرفنا اللي صناعة المحتوى أهم حاجة فيها هي المؤثر اللي باش يأثر في العباد عن طريق الفيديو اللي باش يهبط وإلا الرسالة اللي حاب يوصلها. الحقيقة نحب نشكر كل الإطارات الموجودين في الأكاديمية هذه، على خاطر هما إطارات ذو كفاءة ما شاء الله عليهم. الحقيقة الأجواء طيبة على الأخر، إن شاء الله في بقية الأيامات زادة توصل الأجواء هذه.
0: يوم الأحد باش تكون النتيجة أكيد محمد والإعلان على الأفضل فيديو أحسن فيديو توعوي أو أحسن صانع محتوى.

0: وصناعة المحتوى يوم الأحد، وأكيد تتواصل الدورات فيما بعد لعديد من الشباب الآخرين. نذكر أن الولايات المشاركين في الدورة هذه ولاية القصرين، ولاية المنستير، وولاية المهدية.
1: واضح، شكرا لك أسامة، يعطيك الصحة، تحية لك وتحية لكل المشاركين اللي موجودين معك في الورشة هذه في سوسة. نشكرك برشا، إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم. 8:46 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم، مازال عندكم شوية وقت إذا كنت حابوا تلفوا معنا تذاكر لحضور مهرجان المنستير الدولي وإلا مهرجان سوسة الدولي. زوز أسئلة مازالوا موجودين على ذمتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تنجموا تشاركوا. مازال عندكم تقريبا خلينا نقولوا 6-7 دقائق ونرجع لكم بعد عملية القرعة، خليكم معنا.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ثمانية وثلاثين وخمسين دقيقة. شكرا على الاستماع. نتعدوا للفايزين معنا واللي شاركوا معنا. برشا منكم شاركوا كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. نشكركم الكل، يعطيكم الصحة. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. نحكيه على العرض الغنائي المبرمج اليوم بمهرجان المنستير الدولي. ثلاثة اقتراحات كان عندكم. الاقتراح الأول جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير. الاقتراح الثاني فرقة المعهد الرشيدي. الاقتراح الثالث جمعية الأنس الموسيقية. والإجابة الصحيحة هي جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير. ونقول مبروك ثلاثة تذاكر لحضور السهرية اليوم الجمعة 7/2026. نقول مبروك لمها مخلوف، ربحت معنا، جاوبت بصحيح وربحت معنا ثلاثة تذاكر، يعطيها صحة مها مخلوفة. السؤال الثاني في علاقة بمهرجان سوسة الدولي والحفلة متاع اليوم. شكون يحييها في مهرجان سوسة الدولي؟ زوز اقتراحات كما العادة، هل هي أمل المثلوثي أم عبير النصراوي؟ الإجابة الصحيحة عبير النصراوي. نقول مبروك خمسة تذاكر لحضور السهرية هذه في إطار مهرجان سوسة الدولي. نقول مبروك لسعاد مامي، هي اللي جاوبت بصحيح وتربح معنا خمسة تذاكر. خلينا نعاودوا الفايزين معنا. مها مخلوف ربحت ثلاثة تذاكر لحضور سهرية اليوم لجمعية الشباب الموسيقى العربية بالمنستير في إطار مهرجان المنستير الدولي. مبروك المها مخلوف، ثلاثة تذاكر. وسعاد مامي تحضر سهرية مهرجان سوسة الدولي سهرية اليوم، تربح معنا خمسة تذاكر لحضور حفل عبير النصراوي. يعطيكم الصحة وشكرا لكل اللي شاركوا معنا. نذكركم انه في بشائر الصباح كل صباح الربح موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. زوز أغاني اقترحت عليكم باش تختاروا واحدة منهم. اقترحت هاني شاكر يا ريتني وإلا عمرو دياب أمرين. كما قاعدين تسمعوا التصويت يختار هاني شاكر اللي نختموا به موعدنا في صبحية اليوم الجمعة 7/2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة الثلاثة سوايع هذوما. موعدنا إن شاء الله يجدد غدوة في نفس التوقيت. في لمن
1: يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: والتاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 أو 2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي أن نسبة التخفيض يجب أن لا تقل عن 20%، داعيا التجار للانخراط بكثافة في موسم التخفيضات. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، وأن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحين الأحكام التي تجاوزها الزمن. فتحت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شبان من الفاعلين والمنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم الجمهورية، بهدف دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح للاطلاع على الشروط عبر موقعها الرسمي وإرسال ملفاتهم في أجل أقصاها 17 من هذا الشهر. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 48 و400 وألف، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجارية. وأكدت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات للصحفيين أمس أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، وأن إيران لا تستطيع المواصلة طويلا. وبعد ورود تقارير حول استنزاف حوالي 80% من المخزونات العسكرية الأمريكية، أقر ترامب بأن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تجديد ترسانتها العسكرية في أعقاب الحرب المستمرة ضد إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
3: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.
4: نور السبيل.
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة مواضيعنا تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، ودائما من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ المنور المداني، سواء كان من السنة النبوية الشريفة أو من أثر الصحابة الكرام، ثم نستخلص منها موضوع الحصة. ولكن مواضيعنا نحب نأكد أنها ديما خاصة بالمعاملات والسلوكات والتصرفات، مهم جدا إلى جانب العبادات بالطبيعة. لكن احنا اخترنا المنهج هذا في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. دائما الترحاب كبير ياسر بسيدنا الشيخ. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: بارك الله فيك، ونرحب بك أيضا، ونرحب بالسادة المستمعين والسمعات، وكثر خيركم الكل.
0: بارك الله وربي يجزيكم كل خير. يبلغوك ياسر تحايا ياسر، ما نجمش نذكر الأسماء لأنه في كل مرة الحقيقة يعترضوني بعض الأحبة والأشخاص واللي اتصلوا بي هاتفيا، يبلغوا لك التحية سيدنا الشيخ.
1: كثر خيرك وخيرهم، بارك الله فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحريص على أمته بالخير العميم. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، أبعد الله عنكم الحرص والطمع، وأبعد الله على أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري الحرص والطمع.
0: ربي بعد علينا الطمع.
1: آمين.
0: ما صعبش منه الجشع والحرص والطمع والعياذ بالله.
1: ما ثماش ما أشيل منه.
0: آفة كبيرة ياسر.
1: آفة بالمجد، آفة اجتماعية كبيرة.
0: وللأسف موجودة ومتفشى ياسر، ولا كل شيء إنسان ينسى روحه وصله، وينسى مبادئه، وينسى دينه، باش يلم وباش ما نعرفش يطمع في الغير، ويولي يلزوا الموبقات الكل للسرقة والاعتداء على الغير.
1: صحيح. الحرص يجيب المفاسد الكل.
0: المفاسد الكل، والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله.
0: عندك قصة سيدنا الشيخ؟
1: عندي قصة. نعم.
0: تفضل سيدي.
1: أي سي، هذه نأخذها من السنة. ثم صحابي جليل اسمه حكيم ابن حزام، هو من الصحابة الفضلاء الأعزاء. يحكي حكاية. قال: مشيت لسيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فسألته، مشى يطلب يأخذ من عند الرسول، قال فأعطاني، بعتلي عود طلبت منه، زاد عود أعطاني.
0: أيوة.
1: زدت سألته مرة ثالثة، زاد أعطاني. هو حبيت مش نزيد المرة الرابعة، قال سيدنا عليه الصلاة والسلام تلفت لي قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، المال أخضر وحلو به، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وبعتنيش قالوا: اليد العليا خير من اليد السفلى. سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه خذي الدرس من الرسول عليه الصلاة والسلام في البعد عن الحرص والطمع. قال: فقلت له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ، يعني لم يأخذ من أحد شيئا أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا. من وقتها تابع على الطلبة،
0: طلبة ولا
1: مدنيدو. قال فكل وقت ذكايا جي سيدنا أبو بكر الصديق خليفة، قال يبرح لي ويقول لي: يا حكيم، إيش نعطيك حقك فك الغنائم ذيك؟ قال: قل لا، ما ناخو حد شيء. يودي حقك رزقي. يقول له: ما ناخذوش. بعتالي مشى سيدنا أبو بكر، جاء سيدنا عمر أمير المؤمنين، فدعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال: يا معشر المسلمين، سيدنا عمر ولا شي يعمل قدام المسلمين، يقولهم: يا مسلمين، اشهدوا علي واشهدوا على حكيم أني نعرض عليه حقه اللي أعطاه له ربي في الغنيمة، فيأبى أن يأخذه. وقعد حكيم ابن حزام ما عاد شيخه حتى واحد من عند حتى بشر، حتى انتقل إلى رحمة الله. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درس قوي، والدرس اللي أعطاه الحكيم ابن حزام مش لي هو برك، بل لينا أحنا. المرجع هنا لوجوا على المرجع، مش ما يقولش هذا خراف راهو. نلقاو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صفحة 220 نلقوه.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على القصة، ولو أنك أكدت يعني حتى في البداية فما مصالح تكرر ياسر، حتى كان سادة المستمعين يتابعوا فينا.
1: أي
0: الحرص،
1: الحرص نعم
0: كررته ياسر، والحرص يعني التشبث الكبير يعني أي. بالمال بالدنيا بالرغبات،
1: تلبش تلقاه متلبش
0: والعياذ بالله. ذاته الأمشال سيدنا سي حكيم هذايا في كل مرة يعاود يعني يطلب، عطاه المرة الأولى المرة الثانية ديمون يعرض الرسول يقولوا هات
1: يقولوا هات وبر
0: حرس ولا شديد بنا، وكان مشى يعني عمل الخدمة على روحه والعاول على روحه
1: صحيح،
0: ولا أخذ درس في الأخير
1: وخذ درس.
0: الحرس هو موضوعنا في حصة اليوم من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. خلينا نفسره شوية إيش معناتها الحرس.
1: أي
0: يظهر صعيب شوية،
1: أما فهمونا تقول وليون فهموا
0: نفهموهم سهل بعضنا إن شاء الله، ونفهموا مع السهل المستمعين بإذن الله، ونسيسوا بعضنا وحيدة وحيدة. سيدنا الشيخ حرس يحرس أو حرس يحرس كيف كيف، بالفتحة ولا بالكسرة، حرس ولا حرس، حرصا وحرصا المصدر، وهو حارس وحريص والجمع حراس، وهي حارسة والجمع حوارس، والمفعول محروس عليه. هذه في اللغة. حارس الرجل بخيل، يحرس البخيل كثيرا، يطمع ويمسك خشية الإنفاق.
1: أيوة.
0: الحاذق يعني المشحاح.
1: المشحاح يقول لك المشحاح.
0: دي ما جاب الروح.
1: ما يعطي شيء.
0: ما يعطي شيء.
1: يا أخو ما يعطيش.
0: حرس الرجل يعني هذه راح طاطا. فما معاني مختلفة لمحلها. أيوة. مش بينه معنى من المعاني هذي. حارس على الشيء اشتدت رغبته فيه. قولوا حارس على الطعام.
1: أيوة.
0: صحيح بيأكل.
1: بيأكل
0: حارس على مصلحة صديقه، أشفق عليه ورغب في نفعه وهدايته وإرشاده إلى ما فيه الخير له.
1: أيوة.
0: حارس المطر وجه الأرض، لم يترك منها شيئا.
1: أيوة.
0: يقال كذلك حرص على الشيء يعني حرض وحفز. هذه التحريض. وبشكل عام الحرص هو الرغبة الشديدة في الحصول على الشيء. وإن كان مذموما أصبح بمعنى الطمع والجشع والشره كما ذكرت أنت. يعني فما حرص مذموم وحرص محمود.
1: محمود صحيت، عاود هاي لي خلنا نفهمها بالله.
0: إذا كان الحرص المذموم اللي قلتوا أنت هذا الحرص اللي أصبح يعني الرغبة الشديدة ذي على الحصول على الشيء واللي مذمومة حاجة أصبح بمعنى الطمع والجشع.
1: أيوة هذا حرص مذموم.
0: مذموم. وفي الاصطلاح عشان نكملوا كلمتين لمحالة، الحرص صفة من الصفات النفسانية تدفع الإنسان إلى جمع ما هو أكثر من حاجاته. ديما يرغب هات
1: وبرا
0: كل شارب ميل بحر،
1: الرغيب حتى يشبع يقولوا.
0: اي كيما الشارب ميل بحر ما يرواش،
1: ديما شارب ميل بحر ما يرواش بكل راه.
0: هذا هو الحرص يعني ديما مكبش في الحاجه، ماذا بيه ديما هات
1: هات.
0: هو الحرص نوعاني كيما ذكرنا، حرص ممدوح واخر مذموم.
1: اي
0: فاذا خنبينوا حوايج انا سيدنا الشيخ، وقع الحرص في طريق الدنيا والتحصيل المال والثروه والملذات كان مذموما.
1: اي
0: فسرنا هنا إذا كان صحيح. كان الحرص متاع الدنيا ذي
1: يبدأ متلبش في الدنيا بيديه ورجليه وعينيه وفمه وخشبه يبدأ يجبد وبره وهات ومنين، مش حتى متاع العمل باهي نظيف ومثالش هذاك، أما تلقاه هات علي حلال وحرام وزقوم ويقلب العباد وديما هات وبره.
0: هذاك مذموم
1: هذا حرص مذموم،
0: هذاك اللي باش نركزوا عليه أكثر.
1: أيوة.
0: أما إذا كان في طريق الخير كالحرص على العلم وطاعة الله والإنفاق في سبيل الله فإنه يكون محمود مطلوب يعني.
1: ولهذا هذا يتسمى الحرص الممدوح البهي.
0: الممدوح البهي.
1: الممدوح
0: كل شيء فيه حاجة باهية وحاجة خايبة
1: بالطبيعة.
0: أنت أنت ونوجه الواحد
1: صحيح.
0: يعني شهواته ورغباته. يقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والهلع هو شدة الحرص.
1: شدة العلماء. تلبش يهودي ثم ناس متلبش بيداه ورجله في الدنيا هذه،
0: ديما يجبد ليه
1: ديما ليه وهاتوا برب لوش عليه منين جاي هات.
0: والحرص يعني الصفة دي يعني مربوطة بها العديد من الصفات المذمومة
1: صحيت،
0: يعني يتبع يولي طمع يولي قلاب والعياذ بالله يولي رخيص ورذيل
1: يولي حسود
0: حسود
1: يولي شباك
0: أناني
1: أناني
0: يحب الروح وبرك
1: أكاو
0: ديما يجبد
1: يحب الروح.
0: شفت الصفات المذمومة تجبد بعضها سيدنا الشيخ ديما تقولها انت
1: تجبد بعضها، خطر الحوايج الفاسدة والصفات حشاكم الفاسدة راهي مربوطة بعضها. كيت جدير تجبد حجر يطيح الكل،
0: الحاجة الخايبة تجبد معها
1: تجبد معها الكل.
0: باهي ديما السند متاعنا
1: كلام ربي،
0: كلام ربي
1: وسنة رسول الله وسنة
0: سيدنا. ذكر مصطلح الحرص في القرآن الكريم في مواقع عديدة بمعنيه المحمود والمذموم.
1: أيوة
0: تذكر منه ومنا راه
1: تذكر منه ومنا. نعم سيدي
0: تذكر الحرص عطينا. الباهي والحرص الخايب
1: أعطينا ترى خلنا نفهم.
0: آي سيدي نبدأ بالباهي الساعة
1: باهي.
0: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنت قلت بالباهي، أنا أقول لك الباهي جيب الباهي ويبدأ بالباهي
0: وانت أبهى منه.
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: يقول عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: حريص عليكم وهو اسم حريص عليكم، خذوه العلماء اسم من أسماء الرسول.
0: أيوة.
1: حريص عليكم وهو حريص عليكم باش تعملوا الأعمال الباهية، حريص عليكم باش تدخلوا الجنة،
0: حبنا ندخل مع الجنة يعني
1: الجنة، حريص عليكم باش تأخذوا مرضات الله، حريص عليكم باش تعيشوا حياة السعادة والأمن والأمان والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة.
0: هذه صفة سيدنا صلى الله عليه وسلم.
1: صفة سيدنا وعلاش هو حريص علينا؟ على خطرش ما يحبناش ندخلوا الجنة، ما يحبناش نسيروا في الدنيا ونعيشوا في الدنيا عيشة مش باهية، عيشة ظنك. يحبنا نعيش وكان بالباهي، هو ورانا كيفاش نعيش
0: طريق الصحيح،
1: هو ورانا
0: سيدنا،
1: ولهذا حريص علينا.
0: سيدنا يقول أمتي أمتي دينا.
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام شوف حريص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، سواء في الأزل قبل ما يجي وجاء وتوى وغدوة ويوم القيامة،
0: ويوم القيامة
1: ويوم القيامة
0: إن شاء الله يكون شفيعنا. إن شاء الله
1: شفيعنا باش يكون شفيعنا بحوله. وقتاش يكون شفيعنا؟ إذا كان تبع أخلاقه وسلوكه وتربيته ونصليه عليه ونحبوه. حبوا رسول الله تنجحوا.
0: ما فعلا لازم نحبوه ونقتديوا به بلا أنا سيدنا وبارا صلى الله عليه وسلم لا. وإحنا أمة الإسلام وفعيلنا والعياذ بالله تنحكيه
1: برا تونا نحكيه. أري حبيت تحدث قلت ونحكي وخلي وجه بعتالي
0: لأنه حريص صيغة مبالغة يعني حريص فعيل يعني حريص ياسر
1: محلاه سيدنا حريص علينا.
0: يقول تعالى باقي نحكيه على الحرص المحمود الحرص المحمود
1: الباهي
0: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
1: إن تحرص على خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام خطر ربي سبحانه وتعالى وقت اللي بعث سيد النبي بالرسالة سيد النبي ما قعدش مش عمل، أصبح حريص على العباد باش يبعدهم من الظلمات ويهزهم إلى النور، يبعد عليهم الصفات الجاهلية ويبعد عليهم الأخلاق الفاسدة ويهزهم الأخلاق الطيبة الباهية.
0: إيش يقولوا
1: ربي؟ فهو حريص
0: حتى كي تحرص على هداهم
1: أيه.
0: فإن الله لا يهدي من يضل،
1: من يضل
0: ولا من نصر،
1: يولي الهداية بيضرب
0: بيضرب.
1: أما أنت راك حريص على الهداية متحهم
0: أعمل لا عليك
1: يعني. السلام
0: به خلنا نمشيو للحرص المشباهي
1: المشباهي
0: المذموم هلا باش نحكي عليه أكثر
1: باهي.
0: يقول عز وجل في كتابه الكريم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون.
1: شوف الآية الكريمة هذه وخلات حد شيء
0: أحرص الناس على
1: حياة أنا هما الناس اللي هي ما تقدمش الفعل الباهي ما تقدمش الخير وما همش مؤمنين تلقاه حريص يحب يتلبش في الدنيا. علاش؟ يخاف من الموت. ألا يخافوا من الموت راهم متلبشين في دار الدنيا.
0: متلبشين
1: خايف
0: ماهوش مسيب
1: إيش أيودي إيش مش يقدم الربي إيش مش يقدم له إيش مش يهز يخايف بذا به ما يموتش.
0: طيب فما ياس الناس سمحني سيدنا الشيخ قصة الحديث يقولوا نحكيوا في مجلس ولا في قاعدة يجدوا الموت يقولوا مفضلكم اقبلوا علينا اقلبوا علينا السحن
1: اقلبوا علينا السحن يخاف من الموت
0: يخاف يبدأ مفجوع
1: خاطر ما حذرش ياسي شكري ما حذرش ما صلاش ما خافش ربي ما زكاش تلقى عنده ترانت فلوس ترانت ولكن دي مهات دي ملاهب أما بش يعطي عشر ربي ولا صدقات للفقراء والمساكين ما يعطي حتى شيء وحتى إذا كان يطلع حاجة يطلع هو يبكي ماذا ما يطلع شيء
0: الله يذوب الله. يقول تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة
1: ربي يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة بالطبيعة الأموال إذا كان ما كانتش في الخير
0: ولا ما كانتش في الحلال
1: فتنة
0: صحيح تغلط صاحبها وتجعله
1: في الدنيا وفي الآخرة تغلط صاحبها في دار الدنيا وتهزه لحشاك الهلاك والفساد ما هو كله وتهزه يوم القيامة زاد الوين للسعير.
0: كيف الأولاد زاد؟
1: الأولاد الأولاد تلقاهم أولاد صالحين طيبين بهين، تلقاه عاملين الخير وحتى اللبات متاعهم كارمينهم وكارمين أولادهم. ساعات تلقى بعض أولاد سمحني ياسي شكري حتى بمقص النار ما تهزوش
0: موجود، وذي كان هو ما رباش التربية الصحيحة،
1: ما رباش تربية صحيحة، وحتى إذا كان رباه حبش يربيه الآخر ما يقبلش، ما يقولش هو اللي عايق والديه شو هذا توا باهية،
0: يستحيل
1: هذا باهي.
0: وأنا شوفوا فيهم احنا سواء كبار وصغار، فما أولاد في مقتبل العمر
1: أي.
0: يعني ماشي باله أنا جاب أولاد ويمشي بكتافه عندي توكل، هم يجيبوا له في قلة الرحمة،
1: يجيبوا له في قلة الرحمة ويجيبوا له في الفساد وباش يسمعوا كلامه.
0: وفما الأكبار في السن وكل شيء وروش أداء ويعني راشدين وبعقولاتهم ورغم ذلك ما همش يعني قاعمين الباهي مع والديهم،
1: على خطر ايش؟ على خاطر عمي في قلوبهم،
0: خاطر حارسين على الدنيا وديما ما ذبيهم تعطيني نجبد ليا
1: اي، وابدا متغشش على ابوه شبيه ما يورثنيش شبيه ما يكتبليش وحتى يعطي لاخواته شبيه ما يعطيش لياني وتقوم حرب تولي يا ودي الدنيا راهي تقلبت الدنيا يا سي شكري. توا الاولاد عامله حرب على باتها
0: موجود
1: عركه
0: موجود.
1: على باتها ولا حشمه ولا حي،
0: كل واحد ماذا بيجبد ليه،
1: كل واحد يجبد ليه.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل.
1: صحيح،
0: حديث
1: يشيب الإنسان يكبر معناه،
0: لكن
1: ولكن ثم حاجتين دائما تلبش فيهم
0: ديما شباب
1: ديما مش بيسيبهمش،
0: اللي هما
1: الحرص،
0: حرص
1: على الدنيا ما هوش حريص على الآخرة، طول الحرص على الآخرة باهي، ما هو كل الله الصلاة والعبادة
0: يسبق الروح
1: باهي، تلقاه حارسة تلقاه عمره رجليه مدلدلة في القبرة، ولكن يلوج باش يشري زيتون ولوج باش يأكل العرق ولوج باش يقلب العباد والدنيا تروت.
0: ما هو طول الأمل
1: ولا طول الأمل ما نمشوش
0: موت
1: توا، لا مش مش يموت تو مزال
0: مزال بكري،
1: قلوا يا فلانة تو كبرت شوية، قلوا شوية انت لا يبروحك
0: لا يبروحك
1: انت لا يبروحك، يعني ما كبرتش مزلت صغير
0: ومزلت فين حطيت سقاية في الدنيا.
1: ايه تلقاه يقول الكلام هذا، الحرص وطول الامل،
0: يعني الانسان يشيب شو الحكمة متاع سيدنا، هذه حكمة، هذه
1: حكمة
0: سيدنا صلى الله عليه وسلم يشيب، لكن فما زوز حاجات ما يشيبوش فيه،
1: ما يشيبوش
0: يمشي هم يصغار
1: يقعدوا صغار،
0: الهم الحرص
1: ايه
0: وطول الامل،
1: وطول الامل راسه يبيع بدنه وتلقاه حتى ظهره ويهود، تلقاه معناه يحلى وتلقاه يمشي يتكبكب، ما هو كل ليه هذو هذا يا شايب تو. أما حاجتين ما يشيبوش الحرص وطول الأمل.
0: نواصل مع الأحاديث، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن الجبن والحرص والبخل غريزة واحدة يجمعها سوء الظن.
1: السلام، الجبن الخوف،
0: خوف
1: يقول لك جبان خواف،
0: خواف
1: ايه،
0: والحرص
1: انك والحرص اللي انت حاطه عليه هذا مش باهي،
0: والبخل
1: اي بخل الحذاقه،
0: الحذاقه مش حاح،
1: تلقاه حاذق حتى في كرش وجعاره،
0: نفس الغريزه اللي تجمعهم هذوما، مو خايف لا الفلوس تهرب عليه
1: اي
0: ومكبش فيهم
1: اي
0: وما ينفقش،
1: مش ينفقش بكل مش حاح،
0: غريزه واحده تجمع
1: غريزه
0: يجمعها سوء الظن، سوء الظن في الله ولا ما حاله،
1: سوء الظن بالله، خاطر لو كان عنده ظن حسن في الله ربي يعطيك قسمك
0: يوصلك،
1: كل يوم يجي وقسمه، راهو الإنسان ما عندوش مشكل في الحياة، واجب عليك تعمل الله يبارك، ولكن كل شيء راهو يجيك ولا بس
0: سوء الظن، ديما عنده الشك، ديما سوء الظن،
1: خايف
0: ديما خايف، يعني ما عندوش والعياذ بالله، هذا سوء الظن يعني ما هوش مأمن إيمان قوي، خايف
1: خايف من الفقر وعايش
0: عيشته،
1: ما هو كلمة يقولها هو، تلقاه خايف من الفقر وهو مش فقري، الغادي من الفقري
0: به. هاو الحديث هذا آخر، يقول سيدنا:
1: أي
0: ما ذئباني زوز ذيوبة أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
1: يا لطيف، وقت اللي يجيوا زوز ذيوبة ويدخلوا في رسلة متاع غنم
0: سيفسدوهم،
1: ايش يعملوا؟ لا يأكلوهم الكل، كانت رسلة وراء دخلوا فيها زوز ذيوبة مشاهم
0: مشاهم قطعوهم وريشوه، ورغم ذلك ما همش أفسد، قالك من حرص المرء على المال والشرف لدينه،
1: معناها
0: الحرس أفسد،
1: الحرس أفسد من زوز ذيوبة دخلوا رسلة غنم.
0: أكثرش منك،
1: أكثرش منك، هذا كلام رسول الله.
0: الحرس يفسد، قال لك الدين وفسد كل شيء.
1: يا ودي فسد الدين وفسد الدنيا وفسد البدن وفسد ذرية وفسد المرأة على رجلها والرجل على مرته وفسد معناها الجيران على بعض والدنيا تدخل بعض.
0: قيل لأحد الحكماء إن فلانا جمع مالا،
1: أي
0: قال فهل جمع أياما ينفقه فيها؟
1: الله
0: قيل
1: الله.
0: لا قال ما جمع شيئا،
1: ما جمع شيئا.
0: حلوة الحكمة،
1: حلوة ياسر.
0: فسرها لنا سيدنا الشيخ.
1: فلان الفلاني قالوا عنده جمع المال،
0: قالوا له
1: أباه جمع المال،
0: جمع عنده بزايد فلوس.
1: أما هو سألهم مش قال لهم
0: فهل جمع أياما ينفق فيها؟
1: جاب شكل الأيام اللي باش ينفق فك المال هذا كيف
0: ضامن روحهم أنا باش يعيش الأيام اللي شفقهم
1: ضامن روحهم. ش قالوا له؟
0: قالوا له لا
1: ما عمل شيء، حينئذ ما عمل شيء،
0: لم يلم يلم يلم
1: وبعتالي
0: يقص ربي،
1: يقص ربي وش يقولوا؟ الله لا ترحم،
0: هذيك الضربة فاش
1: يقولوا الله لا ترحم. تلقاه مادد رجليه في الورثة متاع نسيبه ولا ورثة متاع أبوه وياكل ويشرب ويمزق في أموال طائلة وماشي قلة الرحمة، والآخر مخنوق في قبره ويوم القيامة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شبيك بدي تقول لا حول
0: لا لا لا شو معناه؟ ساعات الإنسان يجمع فلوس ويقول لك ما جمع لهمش أيامات باش ينفقهم فيها.
1: انفق وما تخافش على ناحية الحرص،
0: ما تضمن روحك،
1: ما يضمنش حتى واحد روحه.
0: من أهم أسباب الحرص هو حب الدنيا والتعلق بها،
1: صحيت،
0: وبالزخرف متاعها وزينتها.
1: أي
0: فكلما ازداد التلذذ بالدنيا اشتد تأثر القلب بها وحبه لها والحرص عليها، والعياذ بالله.
1: ما يحطش الإنسان الدنيا في قلبه، يحطها في يده ويسي شكر،
0: صحيح،
1: يخدم ويصور ويأكل ويشرب، أما باش تحطها في قلبك لا،
0: ما عنده كان الدنيا
1: ما عادش وقتها.
0: ونشوف ولا الرغبة ذي الحرص هي الرغبة بالضبط. أي
1: الرغبة أي الرغبة في دار الدنيا كوا.
0: تلقيس الناس ولين رغوبيين في كل شيء سيدنا الشيخ، في الطريق يرغب، يسوق في سيارة أجرة ولا يخدم في خدمة يرغب، ماذا بيجي له ليفك الركاب.
1: أي
0: مع احترامي للناس اللي يخدموا بإخلاص.
1: أي
0: التاجر يرغب، ماذا بيه الفلوس كله سفلوس كل يجيوا عنده يحرسوه وغيره ما يصور شيء.
1: أي والعباد ترغب،
0: العباد ترغب،
1: وقتها زاد يقولوا طرف سكر كذا تولي لاهب على السكر،
0: لاهب على السكر،
1: لاهب على السميد،
0: قالوا تفقد على الماء ولا شنو شي تفقد الناس كل لوش
1: هاو الماء، قالوا شي تفقد الماء الناس كل كاي ترمات على الماء. الواه الرغبة راهو ربي ما سايبش عباده، ربي ما يخلقش خليقة ويلوحها. ياسر شكري تو انت عندك ولادك وجبتهم تلوحهم
0: يستحيل،
1: انت يا ربي يعطيك حنان في قلبك ما تلوحش ولادك. ربي ما يلوحناش،
0: ما يلوحناش،
1: علاش خايفين؟ ربي ما يضيعناش وما يلوحناش، نخدمه تخافوا ربي نعمل الأعمال الصالحة ويكفي.
0: فما العديد من الأمثلة من الحرص في تراثنا الأدبي.
1: أيوة
0: يقول أحد الأئمة مثل حريصي على الدنيا كمثل دود القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا
1: أي
0: كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما.
1: صحيت، هو دودة الحرير،
0: دودة الحرير،
1: دودة القز، القز هو الحرير.
0: أي
1: هي كيفاش
0: حريص على الدنيا
1: مثال هذا، ما تبدأ هي تطلع في الحرير وتلم على روحها وتدور على روحها وتدور على روحها،
0: عمال تزيد، عمال
1: تزيد هي، لا هي وهي ولا تبعد على الحياة بصفة عامة.
0: وبعدها
1: تعمل تموت،
0: والحرير استفادوا منه الناس،
1: واستفادوا منه لا
0: سبحان الله. هي ما تبالها تخدم على روحها،
1: أي
0: تحصل روحها في الحرير،
1: أي تحصل في روحها. أيوة
0: وهي تلوي على روحها وتتخبى تموت هي، ويجيوا الناس ياخذوا الحرير،
1: وياخذوا الحرير.
0: يعني مثال باهي،
1: مثال كيف الشخص اللي تلقاه يجري ومتلبش في دار الدنيا ويحصل في الاموال الطايله، هو ما يتمتعش بها ويجيوا ناس اخرين يتمتعوا بها.
0: فما قصه قريناها واحنا صغار في كتاب القراءه، قصه أي. المراه التي تبيض لها دجاجتها كل يوم بيضه من ذهب،
1: باهي
0: العنوان اللي تفكر الدرس حارس صدفة نديمت.
1: أيوة.
0: عنوان النص الحرص فيه.
1: اي
0: قال تو كل يوم تبيض لي بعظمه ذهب هذيا،
1: اي
0: ما لا تعرف كيفاش، لابد كرشة معبية بالعظم الذهبي.
1: ذهب أيوة.
0: حرصت قالت لابد نذبحها الدجاجة ذي ونلم العظم الكل من كرشة خير.
1: أيوة.
0: مرة واحدة.
1: أي.
0: خير ما شقت كنت تقطر عليه كل يوم عظمة.
1: عظمة شوية.
0: ذبحتها بقات كانك المصارن والامعاء في فندمت ندما شديدا على حرصها
1: على خاطرها حرصت هي على كثره العظام نتاع الذهب
0: في بلش
1: في الاخر جات تربح صادها بربيح
0: جات تربح صادها بربيح
1: صادها بربيح
0: اي سيدنا شيخ نعملوا استراحه صغيره باش نواصلوا موضوعنا مهم ومهم جدا نحكيه على الحرص حرص المذموم هذا الرغبه والتشبث
1: صحيح
0: في في في في في بالمال ولا لا سي خذ بايك كما نقولوا احنا
1: لا العمل ضروري وياخذ باي ويتمتع في الحياه مش نقولوا الكلام هذا ما تحرسش معنا ابرك في تركينا وكتف في دي
0: مش نفهموا بعضنا
1: ما نقولوش الكلام هذا لا يتقال اعمل قول اشرب تمتع عطاك ربي بالخير
0: اما حط ربي في بالك
1: حط ربي في بالك وما تحرسش على اموال الناس تاخذها
0: واضح استراحة قصيرة ثم نواصل أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسّ.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة. موضوعنا مهم ومهم جدا قاعدين نتحدث فيه مع سيدنا الشيخ منور رمضان. نحكي على الحرص. الحرص يعني كالرغبة الشديدة المفرطة سنة ماذا بي يجمع الكل ماذا بي الفلوس الكل عنده يعني، والحرص المذموم اللي قاعدين نحكي عليه، لأنه الحرص المحمود أنه يحرص على دينه، يحرص على أخرته، يحرص على فعل الخير، مهم جدا هذاك. أما كي يحرص باش يبدا طماع وجشع ويجبد ليه واناني، هذا هو الحرص المذموم اللي نحكيو عليه. واستشد ببعض الايات والاحاديث النبويه الشريفه، وذكرنا بعض الامثله الحقيقه من الحرص في تراثنا الادبي. حكينا على احد الائمه الحكمه اللي قالها، والمراه اللي ذبحت الدجاجه اللي تبيضلها في عظمه الذهب سيدنا الشيخ، ماشي بلا شلقه كرشها معبيه كلها بالذهب، شويه
1: ما قات شيء،
0: ما قات تكلم سيرنات ندمت ندم شديد لان حرصت. هذاك هو الحرص، الرغبه. به احنا باش نبينوا ونتحدثوا على اسباب الحرص. علاش نوصلوا للكلام هذا يا سيدنا الشيخ؟ علاش الانسان سبحان الله يولي يضر روحه ويضر دينه لاجل هالحرص هذا؟ نعرف أن الإنسان مفطور على حب الكمال والسعي نحو لذاته، يعني بطبيعة سبحان الله تلقى طبيعي ذلك، كل إنسان يعني يحب الكمال، لكن كي تراه يعتقد كمال الشيء فإنه يعني ينجذب له إلى درجة تشبث به فيفرط في جشعه به. خلينا نعطيه الأسباب سيدنا الشيخ لهال الظاهرة هذية ولا التصرف هذية، أو لن التربية في مراحل الطفولة. ساعات الوالدين يفسدوا ولدهم منذ الصغر، يجعلوه يولي حريص ويجبد ليه من غير ما يعرف ومن غير بكدلال المفرط ممكن، ولا حتى بالمنع المفرط.
1: صحيح. توا ساعات البو والأم عندهم وليداتهم، أولاد وبنيات وكذا، إيش يعملوا؟ يفسدوا ولدهم ويحرموا بناتهم. كيفاش؟ أعطي له خيك، شبي خيك، أعطيه أكثر منكم أنتوما، أعطي خيك زوز الحمات على شيخ اللحمة، ونقص من البايك أنت وأعطي له خيك، فهمتوا لها؟ الشياق على هنا علموه الحرص والطمع
0: واللقمة الباردة،
1: واللقمة الباردة، ونقصوا على ذراريهم الأخرين، وبينما ربي أمرنا بالعدل، بالعدل. هذا الوالدين يعملوا،
0: ولا ساعات يد عندهم ولاد برك يدلوا فيه ماشي بالهم، مش يوفروا له كل شيء،
1: وحب ولكن ما تدللش ياسر، هو
0: مش بالكيفيه،
1: خاطر الدلال يخلف له بير،
0: هكا يقولوا.
1: اذا كان انت دللت ودللت ودللت وفي الاخراك فسدته ما كرمتوش، فسدته،
0: يولي ارغوبي، تسنسته بالحاجه السهله، يطلب هذيك ياخذها، يطلب اللعبه الفنانه ياخذها، يطلب الفلوس ياخذ، يطلب من على شنو.
1: كيما توا بعض الناس عندهم تلقاه عامل ميزانيه لولده، ولده طفل مديده يعطيه ابوه، الطفل مديده ام تعطيه،
0: ومن غير ما يسالوا زاد وين الفلوس ماشيين ولا وين تصرف،
1: شو عملت بيهم،
0: شو عملت بيهم،
1: بساعته يعطيه فلوس وبرا يوليوا يلقوا روحهم بعد تاليه يتبكاو، يولي والدين يتبكاو
0: لانه
1: تعرف جرتاش، ويولي يدخل الفساد،
0: يدخل
1: الدروغ، يدخل الحمار، يدخل حشاكم الشراب، حشا الشر، يدخل كل شيء راه.
0: والمنع زاد في المقابل انك تمنع،
1: لا يعني ما تمنعش، لو تمنع
0: شحيح ما ودك ما تعطيش وتمنع كل شيء،
1: لا تمنع
0: وتبدا عندك لبس عليك،
1: يولي يطلع يمد ايده لبرا،
0: صحيت يمد ايده
1: وقتها يطلع لبرا يمد ايده ويسرق،
0: يسرق يولي حريص باش ياخذ كل حاجه بالسيف،
1: صحيت. لا هذا اعطي، ما هو ثم الشاعر شو يقول؟ العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، فاقلع ولا تطمع، فما شيء يشين سوى الطمع،
0: سوى الطمع. به فما أسباب أخرى للحرص، هذه الرغبة هذه المفرطة، صفات نفسية. ساعات تلقى الله غالب عنده مرض معين، أما ذاك يمشي داوي كما قلنا، تلقى رغوبي ملو صغير، الله غالب صفة جات فيه، ينجم أخواته لا مو ولا هو، تلقى به هذيك ايش بي يمشي حتى الاخصائيين ينجموا يشوفوا كيفاش
1: يمشي، شنو المشكل؟
0: ضعف الوازع الديني، هذه اهم شيء، انه فما ياس الناس ماهمش امنين الرزق بيد الله.
1: اي كيفاش الرزق بيد الله؟ نقول لك الحديث هذا يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
0: زيد
1: الحديث
0: كتب لك كل حاجة فيه توصلك
1: توصل أكو
0: لا عندك لا ناقص لا زيد
1: لا بد، وما كتبها لكش ما تأخذهاش بالكل
0: كيما تحدث.
1: والسلام
0: به. يقول قائل أثار الحرص على الإنسان عديدة وعديدة سيدنا الشيخ، الطاعات تولد السعادة والمنهيات تولد الشقاء.
1: أيوة الطاعات كبدا الإنسان طايع ربي وخايف ربي وقلبه مليان بالإيمان وبحب ربي وحب سيدنا محمد، حتى بشي مد إيده للمحرمات يخاف يرجع يقول لك ربي مطلع عليا، ثم ملائكة تراقب فيه، عندك زوز ملائكة
0: كيما يعملش لك الحاجة هذيك حس بسعادة كبيرة واطمئنان
1: يرتاح.
0: والمنهيات أيوة. الموبقات يعني تولد الشقاء والعياذ يبدأ الندم بعتالي
1: وقت لا يمد إيده لرزق الناس بشي يرتاح
0: يستحيل.
1: يبدأ قلبه يردف وخايف لا يتشد.
0: وحديثنا قياس للحرص هذايا الرغبة ذي نحكيه عليها أثار سلبية على الإنسان منها.
1: أيوة.
0: فقدان الحياء لا حياء لحريص، ميحشمش ما يجعرش الحريص هذا الرغب،
1: هاتوا برا علمين على اليسار من عندك يسرق يكذب عليك يقلبك كل شيء وهات،
0: سمحونا على عبارة رقة صحيحة يعني
1: مهموش
0: يعني كل الطرق يعني مسموحة عنده هو باش يوصل غايته،
1: باش نوصل لك المال نوصل لك الرزق باش ناخذه مهما كان تكاليف.
0: وحلالك حرام نعمل
1: يا ودي حلال حرام كله هدر فارغة ما عندوش حتى معنى باش ياخذه.
0: ثم من أثار الحرص على الإنسان المهانة والذل.
1: ما لوش
0: ايه
1: لا انت الحريص عنده الحارة. قيمة
0: ولا وذليلة ما من الناس
1: يا ودي مثلاش ما يذل منه الراجل ما يديده رزق الناس وياخذ متاع الناس وحريص على متاع الناس، يا اخي فيه قيمة فيه إنسانية.
0: الحرص ذل وعناء يعني
1: ايش بيك
0: التعب وعدم الراحة،
1: هو ما يرتاحش بكل كاية في حياته،
0: ديما
1: لهب ديما هات خذير الكاس هذا ما ضبي الكاس الاخر، خذير الكاس ما ضبي الدبوس ما ضبي الميكرو لا قدامك انت ما ضبي القلم اللي عندي يعني. وهو متلبش طول حياته
0: حاجه تجيب حاجه
1: طول حياته وهو متلبش وياخذ في رزق الناس.
0: ثم من اثار الحرص على الانسان الفقر والعياذ بالله، حريص قالك فقير حتى كي يملك الدنيا بحذافيره
1: يا
0: يعني.
1: ودي فقر طول حياته فقراء، لا انت لا حارسين ولا عنده اموال طايله ما همش فقاره سي شكري ما ياكلوش ما يرقدوش ومستخسر
0: مش مستخسر في روحه
1: ايوه باش يمشي يشري كيلو لحم، يقول لك الحم 50 دينار
0: هو تقى عنده اموال
1: يا ودي اموال ما تتحسبش، راه ساعه يوزن الفلوس ما يعداش وما يشريش طرف الحم على خاطر جيعان،
0: يقعد ديما فقير ولونه مش عيب الفقر أم هو فقر جابه الروحه الشقاء الحريص القادم شقي من كثرة حرصه، من كثر حرصه كثر شقاؤه.
1: والسلام
0: ديما تعب
1: الحريص ديما تعب ديما متعب
0: سبحان الله
1: ايه
0: قايلم في الفلوس وما يتمتعش
1: راهو لا ياكل لا يشرب راهو ما يحبش ياكل وما يحبش يصرف
0: ما يقنعوا شيء
1: ما يحبش باش يطلع معناها 10 دنانير بنجيبه يحبكم
0: معناها يعني ما قد ما عنده ما لمه كل شيء باقي مش شبعان
1: باشا وهات

0: صدق رسول الله. شوف الحديث محلاه قداش سيد النبي قال فيه، قال لو كان آدم عنده زوز ودان متاع مال،
1: عنده زوز ودان
0: ودان راه تجبد بالكوارت هكا ولا لا ولا بالذهب، يقول مضبية على وحية ثالث، مضبية على وحية ثالث نعطيه وحية ثالث خلف ربي، يقول مضبية وحية رابع وانت ماشي هكا ولا لا. لكن شقار سيدنا
1: ولا يملأ وجوف
0: ما يعبيله كرش ولا التراب،
1: إلا التراب
0: وقتاش يعبيله كرش التراب ياسي شكري وقت اللي يتمد فك الحفر هكا ولا لا.
1: هذيك الثنيه،
0: هذيك الثنيه وقتها كرشو تتعبى بالتراب، اكل اموال هذيك ما تعبيلوش كرشو، الكل كرشو فارغه ما كل اموال هذيك. وبعتلي شقول
1: ويتوب الله على
0: ما الله هنا خلى باب التوبه محلول مفتوح. وهذا من رحمه ربي ومن رحمه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اش قال هنا تو بعد ما قال حديث الكل كان قراه اللي حبيته ويرجع الرب الباب محلول. تفضل تفضل الباب محلول والبيبان تسكر كل كان ببان ربي،
1: كان ببان ربي
0: ببان ربي محلول.
1: ومن تاب واصلح
0: فاجره على الله.
1: على الله. به نذكرك قصه والساده المسمعين لو حال سيدنا الشيخ بل ما نوصل للعلاج لما نخدم احنا بحاجه ايجابيه علاج الحرص كيفاش يداوي روحه باش يتوب باش يعمل
0: صحيت.
1: قبل ذلك فما قصه تفكرتها فما القبره، القبره هي القوبعه الطائر الصغير هذاك اللي عنده فوق راسه كي الريش. فما قصه زاد هذه قديمه معروفه تاع حرس القبره والصياد اللي صادها صادها صياد، ولما صارت في يده شدها في يده قالت له ان تركتني اعلمك ثلاثه خصال، كان سيبني نعلمك ثلاثه خصلات خيرك. هي خير لك من اكلي اني فيها قتل في 50 جرام 50 جرام ولا أقل.
0: أيه.
1: شتعمل بيه كان تسيبني تنعطيك ثلاثة خصلات ثلاثة حكم
0: أيه.
1: تربح بيهم حياتك الكل.
0: هذا الحق معقول.
1: الأولى
0: أيه.
1: أعلمك وأنا في يدك
0: أيه.
1: قالت الأولى لو أني في يدك نقولها لك
0: أيه.
1: والثانية ونعلمها لك وأني تسيبني ونجي فوق الشجرة
0: أيه.
1: والثالثة أيه. إذا كان هربت للجبل الغادي معناها وصلت فوق الجبل
0: أيه.
1: نقولها لك
0: باه.
1: قال أعطيني
0: باه يتفضل.
1: الراجل زاد قالت
0: أي.
1: قالت له وكل القوبعه الصغيره
0: أي.
1: قالت له لا تندمن على ما فاتك.
0: ايوه
1: الحكمه الاولى قالت
0: الحكمه الاولى الحاجه اللي فاتت ما تندمش عليها
1: وهي مازال تفيده
0: باه
1: سيبها.
0: ايوه
1: واش اعطيه الحكمه الثانيه
0: باه.
1: فتركها وصارت على الشجر ثم قالت شات الشجر وقالت قالت له لا تصدقن بما لا يكون.
0: ايوه
1: ثم قالت يا شقي
0: أي.
1: لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين وما خير لك أيوة من كنز.
0: أيوة
1: فعض على شفتيه ندما
0: أيوة ندم وقتها على خطر سيبها
1: سيبها. قاتلوا كان يا معناه يا أحمق قاتلوا أيوة يا شقي كان أيوة ذبحتني رقيت زوز درر في في في في بطني في
0: أيوة
1: في في في قانوس
0: القانصة
1: متاعي
0: أيوة
1: وكنز كبير فيهم
0: باه.
1: شو مازلت ندم وبدي يقدم في يقدم في ديه
0: خطر سيبها.
1: ثم قال قال لها أي علميني الثالثة
0: ترى.
1: فقالت مشات للجبل أنت أي. تركت الاثنتين
0: أي.
1: فكيف أعلمك الثالث الثالثة
0: أي.
1: ألم أقول لك لا تندمن على ما فاتك
0: أي.
1: ولا تصدقن بما لا يكون ولا أي. تصدقن بما لا يكون
0: أي.
1: أنا وريشي ولحمي لا أكون زينة الدرتين
0: أي.
1: فكيف يكون في حوصلتي ذاك
0: يا.
1: ثم طارت وذهبت. عملت له درس
0: عملت له درس كبير ياسر راهو الدرس هذا
1: يو قتل. قال اعطيني الدرس الثالث قتل كيفاش انا اولا ندمت
0: أيه.
1: تقدم كيماك على شفت قلتك ما تندمش على حاجه فاتت
0: ولا شربت في ديه
1: اي. والثالثه قتل معنا الثانيه قتل انك ما تصدقش كل شيء
0: بصدق.
1: وصدق انها عندها الذهب في أيه. والدرر
0: في ايش فيه ما فيه شيء شي.
1: اي يعني الانسان ديما سبحان الله
0: أيه.
1: ما يشبعش
0: ما يشبعش
1: الانسان ديما حريص
0: حريص هذيك الحياة. شوف الإنسان كي عبي قلبه بحب ربي وحب رسول الله وحب المال الحلال يشبع راه
1: تو كيفاش نداويو سيدنا الشيخ
0: اي اعطينا الدواء ما هو في الاخر ناخذ الدواء
1: ناخذ الدواء خاطر في ياسر الناس يقول لك عندي الصفه هذه الله غالب رغوبي
0: اي
1: الله غالب حارس على الدنيا ما نجمتش نحيها ما نجمش نتخلى على الصفه هذه
0: ايوه
1: في خدمتي في مع اهلي مع اصحابي ديما ماذا بيه نجبد ليا
0: باه
1: هاي كيفاش نصلحه
0: هاي صلحنا ورينا خلينا نتعلمه.
1: أولا التفكر فوجب على المسلم أن يصحح عقيدته بالله وأن يتأكد أن الدنيا بكل ما فيها ليست دار قرار إنما هي مطية للآخرة
0: صحيح
1: لأنها دار الخلود
0: أي.
1: يقول

0: عز وجل وإن الدار الآخرة هي الحيوان. يعني الحياة الصحيحة في الآخرة.
1: في الآخرة شوف الإنسان كيعبي قلبه بحب ربي وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويعبي قلبه بالحلال بالحلال بالفرنك الحلال وبالرزق الحلال ويعطي هذا لوليداته يعيش لباس عليه يبدأ مرتاح حتى تجيب للدنيا وتجيب ما لوش عليه حتى رب خطر القناعة كنز لا يفنى راه
0: يعني زي يفكر في الدنيا دي شنية في الأخير
1: حد شيء راي بتعدي
0: حتى وكان صعبت عليك فترة فترات وجد ظروف صعبة راي ماش دايما لأخرتها
1: ما تجيش الدنيا كاملة يا سي شكري
0: صحيح.
1: مثل ماش واحد في الدنيا يعيش كما يحب هو عيش كما تلقى مش كما تحب
0: بالضبط.
1: مثل ماش واحد في بر ربي الكل عايش كما يحب هو أبدا
0: من الأنبياء والمرسلين إلى سائر البشر
1: ثماش
0: لابد
1: يعيش كما تلقى والدنيا كما قال رخاء وشدة ويسايس روحه وقت اللي يجي الشدة يسايس روحه وقت اللي يجي الرخاء يتمتع بك الرخاء بدون إسراف ولا تبذير في حدود ألا هو يرضاهم ربي ويرضى رسول الله. شوف الإنسان يا سي شكري كيبدأ موصول بربي واتصاله بالله واتصاله بسيدنا محمد رسول الله يعيش ربس عليه. أما إذا كان يسيب يديه من ربي ومن رسول الله ما يعيش
0: نعيش.
1: ما يعيش مرتاح بالكل.
0: ثم من علاج الحرص كذلك ذكر الموت به إنسان يتفكر الموت
1: تفكر الموت
0: تفكر أنك ماكش دايما راهو
1: أي.
0: وشوف يعني الناس اللي كانوا بجنبه وشوف أقارب وشوف أهل وشوف والديه وشوف الناس اللي فارقوه هذيك ثنية الناس كل يشلم بعتالية
1: وبعده
0: وبعد كما
1: بعد تخلي وتمشي على روحك
0: والله
1: والمال حلاله حساب وحرام وعقاب
0: حلاله حساب
1: وحرام وعقاب.
0: وعقاب
1: مش سهل.
0: ثم مهم جدا التأمل في آثار الحرص السلبية
1: صحيح.
0: ما يترتب عنها من المهانة والمذلة.
1: شوف الناس اللي وقع قبله كانوا حريصين على المال وجلب المال وطلب المال حلال وحرام وبخلوط فاش كانت النهاية متاعهم. والله كل شيء ظاهر في الوجود راوي شكرا ثم بعض بناءات وثم بعض ما أمكنة تقول ما لها كيفاش كانوا وهي كيفاش صبحت توا ويراء ويتعذ الفايدة كانوا في التعاذ برك
0: شيء ما ناش قاعدين ناخذوا في الدروس
1: ها أه؟
0: ما ناش قاعدين ناخذوا في الدروس
1: ناخذوا الدروس من واقعنا
0: صحيح.
1: شوفوا في وسط البلدان الكل
0: كل شيء.
1: تلقى الناس القديمة لا ماتت
0: ومشات
1: وخلات
0: الأثر متاحهم.
1: حتى الأثار متاعهم والبني متاعهم كل خرب وطايح في القاع
0: شفت كيف كذلك يلزم في المقابل استحضار فضائل القناعة وما تحويه من شرف وعزة النفس والتعفف والاستغناء عن الآخرين
1: والحمد لله يبدأ متصل بالله وقت الآن يتصل بربي تلقاني مستغني عليك أنت مستغني عليك واني قنوع اللي أعطاه لي ربي ناكل مرتاح ونشرب مرتاح ولا أعطاه لي ربي مرتاح به وغدو بعتالي جايني قسم
0: تحسابهم أغنياء
1: من
0: التعفف فما يسر الناس يضروا مزولية في الواقع ويعني أصحاب يحبوا حاجة ما مهم شكلي لبس عليهم بقدا بقدا وساعات ما تلقاش عنده حتى قوة يومه
1: هو لبس
0: يعني عشاه ورغم ذلك يتغزر له تقول سبحان الله
1: هو لبس عليه
0: لبس عليه مرتاح لأنه
1: مرتاح
0: عنده ثقة في المولى سبحانه وتعالى أنه الرزق بيده
1: صحيح
0: ومتلقى متعفف مستغني على الغير ما سيدي حتى فما ياس الناس ماشي باش تمزاو علي لا خويا ما تمزاش علي
1: انا لبس علي
0: الحمد لله
1: وتسلم بربي اربطوا رواحكم بالله
0: شفت مهم جدا الكلام هذا
1: اربطوا رواحكم بربي
0: ومهم جدا ان الانسان يتاكد كذلك بان الرزق ديما هذه لازم نحطوه في بالنا بيد الله وحده
1: اي سبحانه
0: وكل انسان
1: اي
0: لابد ان يستوفى رزقه قبل رحيله عن الدنيا
1: لابد اسمع الراس حي القسم حي يقولوا
0: الراس حي
1: مدام الإنسان
0: حي.
1: القسم حي وقت اللي الإنسان حي راه ربي محق بيجيب له قسمه مهما كان تكاليف وقتاش يوفى القسم وقت اللي آخر نفس
0: يعني مكتب لك بس ما عادش تعمل شربة ماء
1: أي
0: مكتب لك ما عادش شاني مليون شربة ماء في حياتك
1: أي.
0: مثلا فهمتني مليون وواحد ماشي مكتبة ما تشربهاش
1: أي.
0: حتى حطيتها في فمك ها
1: ما قبل ما يجي عزرائيل للإنسان مش يقبض له روحه يجيه ملك الملائكة يقول له يا عبد الله قلبت الدنيا مشارقها ومغاربها باش نلقالك شرب ما نلقالكش
0: سبحان الله
1: والملك الآخر يقول له يا عبد الله قلبت الدنيا مشارقها ومغاربها باش نلقى لك لقمة ما نلقى لكش، والدنيا مليانة بالقم والماء. وفي الأخر الثالث شو يقول له؟ يا عبد الله قلبت الدنيا مشارقها ومغاربها باش نلقى لك نفس تتنفسوا ما ثماش. وقتها عزرائيل يقول ويجا،
0: يعني سبحان الله الرزق فا وقت
1: وفا حتى نفس يوفى،
0: يعني
1: الماء يوفى، يعني الماكلة توفى، النفس تقطع،
0: يعني ماشي مكتبة كي تعمل ما تعمل
1: وفا ما عادش
0: مكتب لك ما نعرفش رزق معين باش يوصلك يوصلك
1: يوصلك, يوصلك. تلقاك انت قاعد في الدار والخير جاي يدز في الدار.
0: واحنا راهو كي نقولوا هكاك سيدنا الشيخ نعاودوا نكرروا ديما خاطر ما فما ناس يعني ديما ياخذوا من الجانب السلبي.
1: اي
0: يقول لك ما لا تحثوا في الناس باش يقعدوا في ديارهم.
1: يا ودي بالكلام تقطع ودي فيه وتقول لي ما ثماش ديارهم تو كلامنا هذا يقعد يا ودي يخدموا على رواحكم
0: يخدموا على رواحكم.
1: نقولوا ما نقعدوا متركنين في دار باركين السنه حتى يجيني قسمي. ما ثماش في الدين اعمل اخدم يجي قسمك، حتى نفرض وقعد قسمك راهو جاي. اما خير تاخذه بعرقك
0: وخذه بالاسباب
1: وبذاعك وانت بفلوسك وما يركبوسك، والا تاخذه تحت المذله
0: وما تتمتعش بيه،
1: تحت الاهانه وما تتمتعش بيه. شوف روحك شنو
0: هي هذا المعنى يعني. أي يعني هذا هو يعني الانسان هذا هو معناه، مش باش يقعد قادس في الدار.
1: انا قادس في الدار ثماش قادس
0: يقول لك الرزق يوصل
1: ما ثماش يوصل
0: ولي نحثوا في الناس على التواكل.
1: لا ما ثماش لك فاش قاعدين فاش قاعدين تحثوا احنا الكلام هذا.
0: لا لا
1: تحرك الناس على العمل
0: اخدم
1: تحرك
0: بالحلال
1: ديما. الحرام لا الحرام راهو يهز الكل
0: يهز الكل،
1: الحلال يجيب الكل، الحرام يهز الكل.
0: وكلاش هو علاش قلنا مربوطين بعضهم؟ يعني الصفات المذمومة الكل. الحرص يجعل الإنسان يغش ويجعله الصنايعية تعمل كما تحب ويجعل التاجر يعمل كما يحب خاطر حريص يحب يرغب
1: خاطر حريص على المال وراه ما ما يلقى شيء
0: ما يلقى شيء.
1: اسمع راه الا جاي هاي جاي من هاي هاي ماشي في كس كس يقول كل ما يقولها سامحونا على الكلمه.
0: يعني يرغب كيما يحب ويغش كيما يحب
1: من هنا وتاخذ من هنا يطلع من غادي
0: يطلع من غادي
1: يطلع من غادي تلقى روحك ما عندك شيء
0: تلقى روحك ما عندك شيء. وانا نحبوك تلقى روحك عندك شيء
1: عندك كل خير
0: عندك. كيفاش تكون عندك كل خير؟ تسبق
1: سبق تلقى سبق ايدك والحقها الناس اللي يقولوا
0: هكاك. ربي يحفظنا سيدنا الشيخ
1: إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا وربي بعد علينا الحرص هذا
1: آمين.
0: والرغبة ذي
1: الرغبة ذي ما حاستاش بها
0: يودي الزيو
1: أي.
0: رزقك تيوصلك
1: يوصلك واعمل بركة ويجيك.
0: هل الاندفاع الكبير هذا والطيش ولا شنو وشنو وشنو الرغبة ولا شنو يودي نقص
1: لاهبين
0: لاهبين ولا
1: ناس لاهبة راح.
0: كل واحد في مجاله
1: أي. لا ليه
0: سايس رواحكم
1: سايس رواحنا
0: بإذن الله الرزق يوصل
1: أي. وحافظوا على بلادنا ونحبوا بلادنا ونحبوا بعضنا ونتعاشروا مع بعضنا. وراهو اللي يحب ربي اللي خلنا ربي نعملوه قال حبوا بعضكم وحبوا بلادكم وحبوا الوطن متاعكم. وسيدنا يقول عليه الصلاة والسلام حب الوطن من الإيمان.
0: كان أحكيه عليه مرة أخرى الحب الوطني من الإيمان
1: مثالش
0: وحبوا بعضنا، لأنه الحقيقة في وقتنا اللي قاعدين نشوفوا فيه عكس ذلك تماما وللأسف سيدنا الشيخ.
1: نعم لوح
0: الحساب لعاد محبة وطن لعاد نحبوا بعضنا كان نرغبوا على بعضنا ماذا بين الناس تلتكل بعضها وين ماشي
1: وتو نعملوه الموضوع ذي بحول الله.
0: ربي قدر خير لما
1: إن شاء الله ربي قدر خير ربي يوفقنا
0: ربي يبارك لك سيدنا الشيخ
1: يعيشك وبارك الله فيك. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء مع التحية للزميلة المتربي صح شدوى مطيرة أجمل تحياتنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. نفى المنصف عمارة رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة في تصريح للأخبار ما تم تداوله بشأن احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، مؤكدا أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل. على إثر احتراق منزل لعائلة في المكنين، أذن والي المنستير باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة لفائدة هذه العائلة بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، حيث تولت السلطة الجهوية والمحلية بصفة فورية توفير منزل للعائلة المتضررة التي يمكن لها الإقامة فيه، على أن تم استكمال تأثيثه لاحقا مع مواصلة متابعة ميدانية مستمرة لوضعيتها. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع قصف مدفعي معاد وتمشيط بالرشاشات لبلدة ميس الجبل اللبنانية دون الإفادة عن وقوع ضحايا أو إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، مؤكدا استمرار الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. في الأثناء، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الشحن أن العديد من شركات التكرير الصينية والهندية سعت هذا الأسبوع إلى حجز سفن لدخول مضيق هرمز وتحميل النفط الخام من محطة البصرة النفطية بالعراق مدفوعة بخصومات كبيرة. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحدودية بعض مخزونات الأسلحة الأمريكية بالتوازي مع التوسع في بناء مصانع جديدة لصاروخ باتريوت وتوماهاوك. وفي الختام، قالت مصادر سعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشتركة اليوم في مدينة جدة السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع لسعد العياد والدكتور محمد الشتيبي.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

0: الله خبير بالعباد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 23 من شهر صفر للعام 1448 هجري. أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع. طريق اليوم يأمن هنا زميلنا الأنيق والرشيق والمبدع دائما والذي تنبجس الإبداعات التقنية من بين أصابعه، حسام نوار، تحية لي في خرج الحصة تقنيا. زميلتنا المجتهدة دائما وأبدا هويدا بن ساسي تضع أسس التنسيق العام لحصة اليوم. أجمل تحيات في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد. على كل حال
0: الحمد لله. اليوم موضوع حصة اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بالأذان. هناك أسئلة عديدة تردنا من حين إلى آخر حول الأذان، لذلك تخيرنا أن نتحدث اليوم في موضوع الأذان في بعض التفاصيل المتعلقة بتشريع الأذان وأيضا بحكم الأذان ودلالاته وصيغة الأذان. منذ البداية الأذان.
1: عفوا. إذن نقف اليوم بحول الله أمام شعيرة عظيمة. هذه الشعيرة هي شعيرة نعيش في كنفها كل يوم وليلة.
0: نعم.
1: تطرق أسماعنا 5 مرات في اليوم حتى ألفناها.
0: نعم.
1: واعتدنا عليها. هذه الشعيرة هي شعيرة
0: الأذان،
1: هذا النداء.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة ليس مجرد إعلام بدخول وقت الصلاة.
0: نعم.
1: سنرى كيف أنه مدرسة عقدية.
0: نعم.
1: نظام حياة.
0: نعم.
1: وكذلك حجة بالغة.
0: نعم.
1: عندما نتكلم على سياق تشريعه وعلى دلالاته سنجد فيه بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: عدة أسرار توقظ العقل وتحيي القلوب والوجدان.
0: إذن عن الأذان سنتحدث في طريق اليوم عن تفاصيل تشريعه. هل كان الأذان معروف عند الأنبياء؟ متى كان أول أذان في الإسلام؟ وهذا الأذان هو من الوحي إلى أو هو اقتراح من الصحابة؟ عن كل هذه التفاصيل سنتحدث في حصة اليوم من برنامج زاد الطريق. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم على أثير موجات إذاعة المنستير، وبإمكان أصدقنا المستمعين متابعتنا أيضا على موقع اليوتيوب. حللتم أهلا في طريق اليوم ونزلتم سهلا.

0: بسم الله توكلنا ونواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم. سير في طريق اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أذكر أصدقائنا بأنه بإمكانهم التواصل معنا لتقديم الأسئلة والاستفسارات في الجزء الثاني من طريق اليوم على الرقم الهاتفي 73 460 800، وأيضا بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب للتواصل والتفاعل. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، مصنفات التاريخ وكتب التاريخ تقول بأن الأذان شرع في الإسلام في السنة الأولى من الهجرة النبوي، واعتقد أن السبب الرئيسي للأذان هو احتياج المسلمين لطريقة للإعلان عن وقت الصلاة بعد تجمعهم.
1: هنا يعني السياق التاريخي قبل أن نحلل اللفظة
0: نعم،
1: يعني هو لم يشرع دفعة واحدة في مكة الأذان. لم يكن المسلمون مجتمعا واحدا لأنهم كانوا مستضعفين في مكة. تأخر تشريعه كما ذكرت إلى المدينة
0: المنورة في السنة الأولى من الهجرة.
1: هنا يبرز السؤال التاريخي والاجتماعي المهم. كيف كان المسلمون في البداية يجتمعون للصلاة قبل أن يشرع هذا النداء، وكيف تبلورت فكرته؟
0: على اعتبار أنه مثلا المسيحية كانت لهم وسائل معينة للإعلان عن الصلاة.
1: يعني قلنا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون إلى المدينة استقرت بهم الدار، ثم بني المسجد لأنه في مكة لم يكن هناك مسجد خاص بالمسلمين. واجهوا تحديا عمليا تنظيميا لتنتظم به أوقات الصلاة العبادة، لأن خاصة أن الصلاة كانت مع المؤمنين كتابا
0: موقوتة.
1: روى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الترمذي وغيره يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. ما لا يتحين يعني يقدرون حينها بوقتها بحسب التقدير يعني. لكن بطبيعة الحال مع اتساع المدينة واشتغال الناس في أسواقهم ومزارعهم أصبح من الصعب انضباط هذا الموعد وترك التقديرات العامة. هيك ولا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اجمع أصحابه للتشاور في الموضوع، وهنا تبدأ عبقرية الشورى. ثم تأتي فكرة كون النصارى كيفش كانوا يعملوا اللي ذكرتها سيادتك. تعالجت الاقتراحات، اقترح بعضهم أن يرفعوا نارا، اقترح آخرون استعمال الناقوس الجرس كما تفعل
0: المسيحي
1: النصارى،
0: كنيسة.
1: اقترح غيرهم البوق أو القرن كما كان يفعل اليهود، لكن هذا تشبه بالملل الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتاح لهذه الاقتراحات ولم يتخذ قرارا بعد. السبب الاستراتيجي عندنا نجم نقول هناك سببان. السبب الظاهر اللي هو عدم التشبه باليهود والنصارى لكن ربما فما سبب آخر نجم نستشفوه، هو عدم ربط النداء بالصلاة اللي هي للحياة بآلة صماء. الآلة كما يعمل الأديان السابقة
0: الناقوس والبوق،
1: الناقوس والبوق وينفخ ونار تشعل، ما عندهاش علاقة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
0: تخير وسيلة بشرية،
1: وسيلة بشرية يكون فما تفاعل
0: عن الصلاة
1: يعني من الإنسان
0: إلى الإنسان
1: نفسه، يعني من مادية الوسيلة إلى روحانية المعنى وحيوية النداء. هنا انتشروا الصحابة وما زالوا ما اتخذوش قرار واصبحت المسألة هم جماعي. هنا جاء التدخل الرباني سبحان الله، يعني المسلمين مهمومين بالقضية. ربي ما شرحهاش عن طريق النبي مباشرة،
0: عن طريق عبد الله بن زيد.
1: أيوه الأمة
0: وطريق عبد الله بن زيد. إذن منذ البداية لابد أن نقول أنه الأذان ليس وحيا، وإنما هو اقتراح صحابي.
1: هو وحي إلهام سماوي، هو وحي من نوع آخر، مش وحي الأنبياء.
0: الوحي للأنبياء
1: وحي الإلهام، لأنه نفهم مسمى بالإلهام. وأوحينا إلى أم موسى، مش نبية هي، يعني ألهامها كما وأوحى ربك إلى الطير.
0: صحيح،
1: فهمت؟ إلى النحل أن اتخذي من الجبال. هنا تحدثوا على عبد الله بن زيد كيفاش مباشرة هو مهمون بالموضوع وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. يقول عبد الله بن زيد في الرواية اللي أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره هو يتكلم: طاف بي خيال في المنام فإذا رجل عليه ثوبان أخضران لون الخضرة يحمل ناقوسا. هو في همك الموضوع. فقلت: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ سبحان الله. قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دون مقام شال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: أخبر النبي إيش قال الرسول؟
0: أقره.
1: قال له: إنها لرؤيا حق.
0: سبحان الله.
1: معناها هي وحي.
0: نعم.
1: سبحان الله. إن شاء الله.
0: طيب اللي سأل أن يتساءل هنا فضيلة الشيخ.
1: آه يتفضل. هو كاكا. وعلم هو الصحابي ندى بليل ساعة. قال له: علمها بليل ساعة. يعني طبيعيا ربما يقولوا اللي نال شرف الإلهام بالألفاظ الأذان.
0: نعم.
1: هو اللي مش يأذن.
0: نعم.
1: لا هنا جاءت الكفاءة.
0: صحيح.
1: والصوت الندي. قال له: علمها
0: اللي بلال.
1: علمها البلال. عاد هو مدام قال له علموا البلال وبلال طلع يأذن وخلط عمر بن الخطاب يجري. لأن هو رأى نفس الرؤية.
0: سبحان الله. أي نعم.
1: فهمت؟ اسمع الذي قال سبقني بها. قال يقول يقول أثناء ذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه مسرعا. فلما سمع الأذان قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. شنو عبي تقول هنا؟
0: سؤال في مستوى التفاعل. لسالا يتسأل: لماذا مثلا هذه الرؤية لم توحى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: سبحان الله. يعني سبحان الله هذه حكمة ربانية. العقل الجمعي الحدث يؤسس قاعدة نفسية اجتماعية مهمة. عندما ينشغل العقل الجمعي للأمة بقضية مركزية رحمة ربي ما تنساش شيء تفيضلهم إلى مات فينا ما ما ما ما مات أشياء يوفقهم لها ربي. كيف بدأوا مهمومين بالقضية بصدق ربي سبحانه يلهمهم الصواب. سبحان الله الرؤية هذه كانت واضحة ما تحتاج لتأويل. ترى ساعات تجي رؤية تحتاج لتأويل ترمز لا لا لا فلا تأويل شيء. ادعي كذا وقل كذا نفس الألفاظ اللي قالها له.
0: سنتحدث عن الصيغ. طيب سؤال آخر يتعلق ب هل كان الأذان معروف عند الأنبياء سابقا؟ بعض مثلا عندما هناك من يقول أنه عندما نزل آدم على الأرض وقال كان يعرف الأذان وبعضهم يقول أنه هذا الأذان كان معروف عند النبي إبراهيم عليه السلام حيث قال له ربه: وأذن في الناس بالحج يأتوك.
1: خلينا نكمل السياق التاريخي ونرجع للنقطة هذه مهمة. وشكونوا اللي سمع اللي شاف الرؤية؟
0: عبد الله بن زيد.
1: وشكونوا اللي أذن؟
0: بلال بن رباح.
1: شوف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الكفاءة جمالية الصوت.
0: صحيح.
1: قال له: فإنه أندى صوتا منك. هك العبد الحبشي اللي كان لا يؤبه له عند كذا كيفاش يعني جعله الإسلام هو اللي ينادي للصلاة أعظم شعيرة في الإسلام. لكن ملاحظة أخرى ما كانش بلال هو المؤذن الوحيد للرسول صلى الله عليه وسلم. كان مؤذن آخر مشهور نوعا ما وواحد آخر مش مشهور برشا. ثلاثة مؤذنين.
0: ابن أم مكتوم.
1: أي نعم. ابن أمي مكتوب هك الأعمى
0: الضريرة
1: جاءه الأعمى سبحان الله
0: وما يدريك لعله يزكى سبحان الله
1: الرسول صلى الله عليه وسلم بالنداء وهو سبحان الله هو كان أعمى ما يشوفش الفجر ما يشوفش وقت شي حركة الصلاة وحركة منهجية نحن نقول هو اللي مش يأذن هو اللي مش يشوف
0: هو اللي يقدر المواقيت نعم
1: المواعيد يشوف الظل إلى آخره. لكن يقولوا له وهو غالبا تو في الروايات يذن ديما الأذان الثاني في صلاة الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول إن بلالا يؤذن بليل ما تاكلوش معناها ما يعني ما تقصوش على الماكله اللي مازال الفجر ما دخلش.
0: نعم.
1: وقتاش يأذن لدخول الفجر الحقيقي؟ هو ابن أم مكتوب.
0: مكتوب. نعم.
1: وأنا إلى الآن توا في مكة وفي السعودية
0: في
1: البلدان اللي تعرف عندهم أذانين.
0: صحيح.
1: حتى اللي يمشي يعمل العمرة الأذان الأول ما زال ما دخلش الفجر.
0: صحيح.
1: للتنبيه. هذاك كان يأذنوا بلال بل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقت اللي يدخل الفجر
0: بصوت
1: الاستمساك
0: بصوت آخر
1: أذن يعني ابن أبي
0: مكتوب.
1: ابن أبي مكتوب
0: بصوت آخر.
1: وقتها دخل الإمساك الحقيقي ودخل الفجر ويجي الصلاة. فما مؤذن آخر هو أبو محذورة. هدايا في فتح مكة. طيب فتحة مكة.
0: نعم.
1: ما هو مش يأذنوا. ولت مكة يقام فيها الأذان.
0: نعم.
1: أبو محذورة رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الأذان.
0: نعم.
1: وقعد هو يأذن في مكة.
0: نعم.
1: وتناسلتك التسلسل الزمني في ذريته إلى مدة طويلة.
0: واو.
1: هما اللي يأذنوا ولا مؤذنين بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم قداش كونهم قداش حتى يجيك سؤال ساعتك كثلاثة بلال وابن أمي مكتوم وأبو محذورة.
0: نعم.
1: رضي الله تعالى عنه. طيب. وعنا في بلال في, في, في, في أذان بلال فما مسألة روحانية كنت حب نذكرها. بلال كان يؤذن ويستجيب له الرسول صلى الله عليه وسلم هكا ولا يستجيب له المسلمين يذن في عهد الرسول وقت توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ارتجلت المدينة.
0: نعم.
1: كل شيء
0: وكان عاجز على
1: يعني سبحان الله ما نجمش يذن.
0: صحيح.
1: ما نجمش يقول الله أكبر والرسول مش موجود ويجيب فولا جيل أبو بكر الصديق وقال له يعني يا أبا بكر يعني لقيت عندي حاجة أخرى أهم هو أفضل أعمال هو الجهاد في سبيل الله ولي قال له أني راني مش نخرج نجهد في سبيل الله.
0: لا.
1: وخرج من المدينة ما عادش نجم يطيق يعيش في المدينة وما فيهاش الرسول صلى الله عليه وسلم وشال الشام في الفتوحات.
0: فهمتني.
1: وهنا يجي النقطة عندما فتحت بيت المقدس وقت اليوم بتاع الانتصار طلب عمر بن الخطاب من بلال أن يؤذن فما بيش يعني تردد لح عليه
0: لح عليه فاستجاب
1: وقتها استجاب تعرف قالك وقتله يعني أذن بلال يقول الرواة لما صعد وأذن ارتجت الأرض بصوته فلم يبق أحد من الصحابة إلا بكى يعني تذكروا الأيام الخوالي يعني
0: مع الرسول محمد
1: الرسول بلال أذان بلال في يوم فتح بيت المقدس كان جسرك الحنين اللي أعاد للصحابة الشعور بحضور النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأن النبي ما زال حيا بين أظهرهم يرقب صلاتهم ويتابع أعمالهم وبلال يؤذن هذه ملاحظة وجدانية نرجع توا للأنبياء
0: قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير وأذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73-460-800 وبإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب مرحبا أهلا وسهلا بالجميع لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد قليل

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة طريق اليوم، هذا الطريق المضاء بالأنوار وبالنور، نور الكلمات وخاصة نور الكلمة الطيبة، وأيضا نور هذا الإخراج الجميل لزميلنا حسام نوار، تحية لي، وأيضا لياسمين أيضا وأميرة في الإشراف على تأمين البث الرقمي للحصة على اليوتيوب. صورة جميلة ورائعة بروعة إذاعة المنستير وأيضا بروعة مستمعيها. وصلنا في حديثنا عن الأذان، هل كان الأذان معروف عند الأنبياء منذ أن نزل النبي آدم عليه السلام إلى على الأرض؟
1: وليس لدينا روايات ثابتة تثبت لنا أو تحدثنا عن تاريخ الأذان بهذه الصيغة. فهذه الصيغة صيغة إسلامية خالصة، ولكن كلمة الأذان في لسان العرب مشتقة من الجذر أذانا ولا أذن،
0: الحروف
1: وهي مأخوذة من الأذن
0: الاستماع
1: الجارحة المعروفة. هذا مش صدفة لغوية، فالأذان في دلالته العميقة ليس مجرد إصدار صوت، يعني الإعلام الذي يقرع الأذن، الإعلام الذي يقرع الأذن وينفذ منها إلى
0: الباطن.
1: ولكن حتقول حين تقول آذنته بشيء، أي جعلته يعلم به علما يقينيا دخل ما سمعه. وكان ربي في القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنعرضه فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم إعلاما يدخل وعيكم ويقيم عليكم الحجة،
0: في نوع من الإعلام والإعلان والإخبار،
1: الإعلام والإخبار الذي يقيم الحجة. من الأذان في حجة،
0: هو حجة علينا،
1: على هكذا يسمع خمس مرات
0: في اليوم
1: ما سمعتش
0: ولا يستجيب
1: من هو مش مجرد نداء. شخص اختيار العبارة فيه السماع والوعي وإقامة الحجة، فقل آذنتكم على سواء، فهمتني؟ أقول آذنت بشيء، يعني فما إيقاع فلسفة الإسلام في إيقاظ الإنسان. الإنسان المعاصر خاصة يغرق في كل الحياة المادية، في الأسواق، في المشتتات، يولي مصاب بنوع من الصمم الروحي، يأتي الأذان باش يكون عملية
0: تنبيه،
1: اختراق يومية وتنبيه. نجيوا للأنبياء.
0: النبي إبراهيم عليه السلام
1: معناها في إبراهيم، لكن
0: وأذن في الناس بالحج
1: معناها الأذان هذا.
0: وإنما
1: فيه نداء، هو جوهره نداء، ونداء وشنو هو؟ للحج، والآية واضحة، وأذن في الناس بالحج، خطاب لإبراهيم عليه السلام. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سبحان الله، هذا نداء أذان رفعه إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع منذ مئات السنين، خرق الله بقانونه الزمان والمكان ليصل إلى أسماع البشرية. كل من يحج ويلبي إنما يقول لبيك، يعني استجابة لنداء
0: إبراهيم عليه السلام.
1: لكن فما إعلان آخر بأذان، مش أذان بالمعنى بالمعنى صيغة الأذان هذه، بمعنى الإعلان الذي يقيم الحج
0: الحجة.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخر في المفاصلة وقت العرب أعطاهم أربع شهور فيديهم ويؤمنوا، وش قال لهم في سورة براءة؟ وأذان من الله ورسوله. هنا مش معنى أذان يعني أذن الله أكبر الله أكبر للصلاة، يعني إعلام يقيم الحجة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني الأذان هو إعلام حاسم، يعني بنهاية حقبة الشرك وبداية الحاجة دي.
0: طيب نجيو للصيغة، نجيو إلى الكلمات، كلمة الأذان.
1: في خصوص كلمات الأذان، هنا يعني ننتبه النقطة.
0: خليني قبل ذلك أوجه تحية لبعض المتابعين على صفحة اليوتيوب لإذاعة المنستير. تحية لسي بن حسن يقول يومكم سعيد، شكرا جزيلا. أيضا تحية للأخت سندس بعد السلام تقول المؤذن للصلاة يحشر يوم القيامة وعنقه أطول من باقي الناس.
1: يحشرون هتون جيبوا
0: طيب سنتحدث عن ذلك. تحية للأخت
1: ذكرتنا سندس. الأخت بحديث فضل الأذان.
0: الآن كلمة الأذان، صيغة الأذان.
1: في الأذان الساعة فما نقطة اللي قليل شكون ما زال يعملها، لكن هي سنة.
0: وهي
1: تتسمى الترجيع في الأذان. الترجيع أنا نذكر خلط على مؤذنين كبار يرجعوا. يعني شنو الترجيع؟ الترجيع في اللغة هو العود والرجوع إلى شيء. الصلاح عن الترجيع عند المالكية هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين بحيث يسمع نفسه ومن يليه في المسجد، ثم يرجع فيرفع به ما صوت، معنى يقول الله أكبر الله أكبر، هذاك بالصوت
0: عالي،
1: بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يسمع روحه واللي حواليه وبالتالي يرجع من جديد فيكبر يكبر يعني يعفو يرجع يرفع به ما صوته، مع يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، أو نرجع له مرتين.
0: طيب مرتين وأربع سنة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يسمع وبعد روحه وبعد يرفع ولا حوله. وبعدين يرفع صوته به. طيب. أشهد أن لا في الأذان. هذا يسمى الترجيع.
0: الترجيع. لكن الترجيع هنا أعتقد أنه هو عود على بدء.
1: يقولهم بالقوي.
0: يقولهم بالقوي وبعد يعمل الترجيع. يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد يقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: المهم هو هذا هو الترجيع. نعم. يعني يخفض صوته به.

0: المعتمد عند المالكية، ماذا بينا حتى في الإذاعات يحطون المعتمد عند المالكية.
1: لا.
0: أن التكبير في أول الأذان مرتين فقط وليس أربعا. وهذه راهي مسألة مش بتاع اجتهاد، مسألة بتاع نقل. وشكون اللي كان يذن؟ مش بلالة؟ وبلال يذن لشكون؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مش حديث يرويه واحد أو اثنين. بلال يذن يوميا خمس مرات، يسمعه الرسول ويسمعه الصحابة.
1: وتم تأليف ذلك.
0: وبعد تالي توفوا هكما اللي ورث بلال واللي يجي بعد بلال، والصحابة يسمعوا والتابعين يسمعوا، والمدينة الكل تعودت على الأذان بتاع بلال اللي هو مرتين مرتين. عمل أهل المدينة، مش مسألة متاع اجتهاد،
1: وهو للأمانة
0: مسألة نقلية.
1: للأمانة وسائل الإعلام التونسية كانت تكبر أربعة تكبيرات منذ البداية
0: مرتين عند المالكي.
1: كانت الآن كي. الآن معظم حتى إذاعة المرسلين أن تكبرتين. أيوة. تم إصلاح ذلك.
0: أيوة.
1: ولك الفضل في ذلك، وكنت أنا وصيت ذلك. أيوة. وهو بالرغم عندها برشة تاريخ
0: صحيح.
1: كانت تكبر أربعة، وسألتك وقتها وقدمت الملاحظة،
0: ويكون
1: وتم
0: مجموع
1: تصوير.
0: كلمات الأذان عند المالكية اللي حجتهم المسموعة بالتواتر، مش مثلا بتاع خلاف اثنين واحد اثنين عند المالكية 17 كلمة في غير الصبح. في الصبح تولي الأذان 19 كلمة لأنه يضاف إليه التثويب.
1: صحيح.
0: ها سيدي هاو نعطيه بالضبط الكلمات.
1: أتنين.
0: التكبير في الأول مرتين فقط.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. بعد تالي رجع بخفض الصوت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. بعد تالي يقوي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يجهر ويرفع أشهد أن محمد رسول الله. بعد تالي الحي علتين، الحي على حي على الصلاة تسمى الحي على كما البسملة. حي على الصلاة،
1: حي على،
0: حي على الصلاة
1: مرتين.
0: حي على الفلاح
1: في مناسبتين.
0: حي على حي على الفلاح،
1: حي على
0: حي على الفلاح مرتين. التثويب في أذان الصبح فقط ذكر تسمى التثويب، وقت يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من ذكر تسمى التثويب. بعد تالي التكبير في الآخر مرتين، الله أكبر الله أكبر. الختام أو يقول في مختصر خليل الأذان وهو 17 كلمة بترجيع الشهادتين وتكبيرتان أوله وآخره. وجاء في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني والأذان 17 كلمة الله أكبر والله أكبر إلى آخره. فالمستند الفقهي هو حديث أبي محذورة اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بكري قلنا علم النبي نفسه الذين محذور هو اللي تعلم، أنا مش واحد آخر عن
1: طريق.
0: علمه النبي صلى الله عليه وسلم 19 كلمة والأذان بالترجيع وتثويب في الصبح، رواه مسلم. وثم عمل أهل المدينة. الإمام مالك يرى أن الأذان شعيرة ظاهرة متكررة يومية منقولة بالتواتر خمس مرات، نقلته الأجيال من أهل المدينة عن أجيال، بدءا من مؤذن النبي بلال ومؤذنه ابنه مكتوب، وأذانه في تكبيرتين. سبحان الله. يعني
1: حكم الأذان فضيل الشيخ،
0: حكم الأذان بطبيعة الحال هو مندوب، ولكنه كما يقول العلماء إذا كان مندوبا بالجزئي فهو واجب بالكل. يلزم المدينة يقام فيها الأذان. وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لا يبعث مثلا سرية باش يقاتلوا ربما قوم وكذا يعرفوهم مؤمنين ولا مش مؤمنين، يقول لهم اسمعوا اصبروا لعلكم تسمعوا الأذان، لأن الأذان هو إعلان عن هوية. إعلان عن هوية، فيصبح هو واجب بالكل الأذان. فهمتني؟ ما لذلك ما نستهينوش به.
1: طيب.
0: لو كان توا نمشيو اي احنا قلنا في الاحاديث في فضل الاذان ذكرتنا به الاخت وقت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
1: المؤذن للصلاة يحشر يوم القيامة،
0: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. شنو هذه اطولهم اعناقا؟ سبحان الله، كناية عن الشموخ والاعتزاز والعزة يوم القيامة، بينما الناس يلجمون العرق إلى الأذقان
1: والمؤذنون
0: يشرئبون بأعناقهم الطويلة إلى
1: الله.
0: إلى رحمة الله. ولذلك الأذان راه فضل كبير فيه. كان يقول لك أني مؤذن، يا مؤذن راه قيمة، وخصوص قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: في قيمة الأذان.
1: نعم.
0: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان.
1: نعم.
0: والصف الأول يعني لو يعلمون ما فيه من فضل الصف الأول في الصلاة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني يعملوا القرعة باش هذا يحب يذن هو هذا يحب يصلي.
1: والله لاحظت في
0: سبحان الله
1: شريط فيديو في السعودية عندما جاء وقت الأذان فهناك المسجد عنده العديد من المؤذنين صراحة يعني هم يعني يتسارعون
0: فيما بينهم
1: من سيمسك بالمصدح منذ البداية ليرفع الأذان.
0: وهذاك علاش ماذا بينا ما يستعملوش ديما هاك المسجلات ماذا بينا يذن
1: بأصوات بشرية أصوات مباشرة وحب ذا أن يكون فما اختيار لهذه الأصوات.
0: ما قلت والنبي
1: اختار بلال بن رباح
0: اختار بلال رغم أن عبد الله بن زيد لأن بلال كان له صوت ندي فإنه أندى صوتا منك وكذلك ابن مكتوب وكذلك أبو محذورة.
1: نوجه تحية لإذاعة المنستير في شهر رمضان على امتداد ظهر لي السنوات الأخيرة كانت هناك مسابقة
0: هذاك استيهاد
1: وكانت أصوات ممتازة جدا إن شاء الله يقع يعني توظيفها ويقع يعني استعانة بها في المساجد. طيب هذا فضل المؤذن. طيب تحية الهادي بشير يقول ربي يبارك لكم أخويا الأسعد الشيخ بربي سلام الحار لكم وكافة أصدقائي بتونس العزيزة. تحية لك ولكل أهلينا مستمعينا بتونس ويقترح علينا أن حصة خاصة بصلة الرحم لأنه قال لك ما يقع الآن يعني
0: إن شاء الله
1: أمور يعني مؤسفة جدا
0: ديما الموضوع ما تعرضوا له ديما يسألون عليه ولا حالة وراء.
1: طيب نعود بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: كن مع الله ترى الله معك. هذه حكمة لابد أن نستضيء بها ونستدل بها في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن الأذان هو نوع من باعتباره في اللغة هو الإبلاغ, وفي الشرع هو الإبلاغ والإعلام بدخول الوقت.
1: الإعلام الذي يقيم الحجة,
0: يعني عندما الله يعطيك يعني يناديك فعليك أن تستجيب. وهذه الاستجابة نحاول أن نفكك بعض رموز وبعض دلالات كلمة الأذان.
1: نعم, الله أكبر الله أكبر, ما قالش الله أكبر من أي شيء, خلاها
0: في المطلق.
1: في المطلق يعني نعم. هو أكبر من أي شيء تتخيله في هاك اللحظة, من تجارتك, من همومك,
0: لا كبيرة قبله ولا كبيرة بعده,
1: من مخاوفك, نعم, من طموحاتك, من كل شيء.
0: نعم.
1: التكرار الرباعي والثنائي, احنا عندنا
0: خلينا الثنائي في المالكية وحسمنا فيه الموضوع.
1: يعني هنايا بعد يعلن الشهادتين, هنا التأسيس المعرفي والوجودي.
0: نعم.
1: أشهد أن لا إله إلا الله, ما قالش أعلم, ما قالش أعتقد, فما إشهاد, الإنسان شهيد. الشهادة تقتضي الحضور والمشاهدة. نعم. واليقين بعد ذلك قال زحام الحياة, ما تنساش الإنسان رؤيته للعالم, الشهادتان.
0: نعم.
1: برمجة العقل على مرتين, توحيد الغاية.
0: نعم.
1: لا إله إلا الله, ثم توحيد المنهج والقدوة محمد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قال حي على الصلاة, حي على الفلاح.
0: نعم.
1: من النداء, من التأسيس النظري للشهادة إلى التطبيق العملي, أي
0: حي على الصلاة.
1: اسم فعل أمر مفيد الإقبال بهمة, حي, أي حياة, مش مجرد تعالى, حية, فما حيوية, فهمت كيفاش؟
0: نعم.
1: يعني على الصلاة باي وفلاح.
0: طيب واضحة الصلاة, يعني تعالى للصلاة. نعم.
1: والفلاح.
0: نعم.
1: فلاحك اللي يشق يشق الأرض والمحراث باش يطلع على الحياة, باش تطلع على البذرة,
0: ينبت الزرع.
1: نحن ارتبطت الصلاة بالفلاح,
0: بالحياة.
1: الصلاة فيها تشق حجب الغفلة عن القلب لتربطه بالله سبحانه وتعالى وبالطمأنينة.
0: نعم.
1: فبعد تلي تختم الدورة بالإغلاق, يعني الله أكبر الله أكبر لا إله,
0: لا إله إلا, الله.
1: إلا الله, اللي بدأت بالله أكبر وتنتهي بلا إله
0: إلا الله,
1: بلا إله. إله.
0: طيب تعريج بسيط فضيلة الشيخ, لا التعقيب بعد الأذان هو ضروري جدا. أنه
1: شفت معلش, هو وقت اللي قال إنسان إنسان قل لا حول, الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا كما يقول المؤذن.
0: نعم.
1: ثم نختموه وطلع يقولك حي على الصلاة, حي الفلاح,
0: قل لا حول, قل لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كانك هنا تقول
0: نعم.
1: يا رب أنا عندما أذهب إلى الصلاة ليس ذلك عن طريق كونه أنا من أفتخر به, راه في الحقيقة لا حول, الحول من التحول وفيها القدرة, لا
0: نعم.
1: حول لي ولا قدرة لي, فأنا لست مغتر إلا بقوتك وبعونك يا رب العالمين. فما تجاوب حتى أنت كسامع يجب نعم. تشترك في عملية الأذان, في كونك شهيد على هاك الأذان ذاك, وهذا
0: الله.
1: من السنة.
0: نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي, إن شاء الله في ميزان حسنات كل هذه الإضاءات والتوضيحات. نذكر أصدقائنا المستمعين أن الجزء الثاني بطبيعة الحال سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات. وذكر بالرقم المجمع لإذاعة المنسين 73 460 800, أعيد الرقم 73 460 800. وبإمكان أيضا أصدقائنا المستمعين تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسين على موقع اليوتيوب. تحية لكل متابعينا ومستمعينا, تحية الأخت سلوى أدريدي, توجه لك تحية أخت سلوى, وإن شاء الله تدعي لك بطول العمر, إن شاء الله سي محمد, إن شاء الله ديما منور. شكرا جزيلا, تحياتي لكم جميعا. نعود بعد موجز 11 صباحا لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق. كونوا معنا, لا تذهبوا بعيدا, سنعود
1: بحول الله.

0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. أوضحت الإدارة العامة للغابات أن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية زغوان أشغال صيانة وتهيئة وتحسين البنية الأساسية، وذلك ضمن برنامج جهوي لتأهيل هذه المؤسسات بكلفة جملية تناهز 3.7 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، خصصت لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء، وذلك تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون السماء بقية اليوم قليلة السحب ثم مغيمة جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة المنستي تبع الموجة.
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
5: تبع الموجة،
4: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع

زاد الطريق زاد الطريق رحلة إيمانية.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. أجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. نعودكم دائما بذات المودة القديمة والتي تتجدد دائما بيننا وبينكم. الجزء الثاني من طريق اليوم كالعادة سيكون مخصص للأسئلة والاستفسارات. نذكر بكيفية التواصل إما على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو على عن طريق تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. طيب ننطلق في استقبال المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا.
1: صباح السعادة والهناء، صباح الأثير،
0: صباح النور، يومك سعيد وطيب.
1: أحب نهني أحلى إذاعة المنستير على رأسها كل أي عامل فيها.
0: شكرا لك أختي الكريمة، ذكرني باسم الكريم.
1: مدام نسرين، وتحية للضيف متاعك.
0: مدام نسرين، مرحبا بك. هذا سي محمد هو جزء، هو قار يعني، هو عضو قار في الحصة.
1: نتشرفوا به ومن نحصل العلم ومن نتشبعوا كان منه هو.
0: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب سؤالك مدام نسرين، سيدة نسرين.
1: أنا عندي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل، نبدأ بالسؤال الأول.
1: مش سؤال واحد وسمحني يزم.
0: لا اسمح، مرحبا بك.
1: عن طريق التليفون على خاطر أني ما عندوش راديو.
0: مرحبا بك، تفضل.
1: ألو،
0: نسمع. تفضل سؤالك الأول.
1: سؤال الأول، أنك نصلي سورة الحمد لله بعد ما نكبها ونصلي زيد نعودها، هل هذه صحيحة وإلا غلطة؟ خاطر سورة الحمد لله وسورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الناس نعود ثلاثة وأربع مرات نقول راني نسيت، بعد ما نكملها نقول يا ربي حني سامحني، زعما أنا نسيت ولا غلط؟
2: باهي،
0: واضح. سؤال
1: الثاني. طيب مهم اللي نعرفهم باش نقرا.
0: سؤال الثاني، سؤالك الثاني. واضح، سؤالك الثاني.
1: سؤال الثاني، شنو اللي ياكل لحم القنفود، حرام ولا حلال؟
0: لحم القنفذ، نعم. سؤالك الثالث.
1: سؤال الثاني، اللي يحب إنسان معرس شنو نهايته؟
2: فهمتش
0: كيف إنسان معرس؟
1: اللي يحب إنسان معرس هو شنو نهايته؟
0: شو معناته يحب إنسان معرس؟ معناتها مرأة تحب
1: يعني
0: إنسان زوج،
1: هو اللي يجري في جرتها وبالرغم هو معرس وهي تتهرب منه،
0: وهي متزوجة ولا
1: اللي مش تعمل،
0: هي متزوجة ولا
1: لا؟ مش متزوج.
0: واضح.
1: اللي نحكي عليه هو أنا، نحكي حتى لحد، أنا نحكي على روح.
0: أي؟
1: اللي نحكي عليه هو أني.
2: أي؟ إيش
1: هو أنا؟ أنا ما هو معرس وعنده أولاد. وبالرغم اللي أنا قلت له ابعد عليا يرحم والديك. قال لي لا كأخت، أما هو مش طريقة لغته وطريقة كلامه مش كأخت.
0: واضح أختي الكريمة، واضح. شكرا لك، شكرا لك، تحية لك. نبدأ بسؤالها الأول.
2: سؤالها الأول جوابه يعني واضح، أنها ما لازمش تكرر قراءة سورة
0: الفاتحة.
2: سورة الفاتحة إذا كان قرأتها مرتين تعمل سجود بحتي، فهمتني؟
0: بالزيادة، نعم، بعد السلام سجدتين،
2: تعملها سجدتين بعد السلام
0: لأنه بالزيادة.
2: هي ربما تكرر تقول تشك، تقول قريتها ما قريتهاش، معناها كيف تكرر، كيف تقرأها تعمل سجود
0: بعدي، نعم.
2: بقينا تكرار صور الأخرى ما فيش إشكال، ما ترتب عليه حد شيء،
0: نعم.
2: معناها إذا كان كررت سورة الفاتحة عمدا راهي تبطل الصلاة، خد بالك. أما إذا كان أنت كررتها ربما ما قريتهاش المرة الأولى ونسيت، وقتها تعمل سجود بعدي، لأنك ربما تكون كررتها ربما تكون ما كررتهاش. أما تكرار صور أخرى ما يترتب عليه، ما يترتبش عليه حد شيء. واضح.
0: وملاحظة أخرى نضيفها السيدة الكريمة، هو حبذا أن الإنسان يركز أكثر في الصلاة، لأنه هذا دائما الأخطاء مثل هذه ناجمة عن قلة التركيز، والصلاة تطلب لابد أن نركز. سبحان الله، إنسان مش تلتقي بربي سبحانه وتعالى،
2: مشكلة.
0: طب سمحني، مش تلتقي بالله سبحانه وتعالى لبضع دقائق، على الأقل نكرسوه ما كل دقائق هذه، كنكونوا في حل من كل التزاماتنا ونركز وتركيز كبير أننا في حضرة الله سبحانه وتعالى، فإنسان يركز. طيب سؤالها الثاني بخصوص أكل لحم القنفذ.
2: المشهور عند المالكية أنه جائز، جائز، وإن كان مروي عن مالك أنه مكروه. فهمتني؟ وفما في المدونة يعني أن مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ مثلا، يجوز أكله عند الشافعية. شكونوا من اللي يمنعوا أكل القنفذ؟ الحنفية والحنابلة. خطر بالنسبة لنا يعني الأصل عند المالكية إباحة أكل القنفذ إذا ذكي بطبيعة الحال وقت اللي يتذبح. فهمتني؟ وهذه المسألة في اعتبار الطيبات والخبائث والعرف يمكن أن يكون فيها بحث أدق. المهم هو جائز، وعلمائنا ونقبل الناس يصطادوا في القنفود ويأكلوه، وعلماء الزيتون والفقهاء لا يمنعون ذلك.
0: طيب سؤال هالموالي،
2: هذا سؤال هالموالي يلزم هذه تبعد عليه. شنو هذا حديث توا معرس وكذا وش تيجي في جرتها؟
0: لا يعني طيب دون تعليق.
2: بدون تعليق ربي
0: دون تعليق ان شاء الله ربي يهديه هو ويحترم زوجته ويتقي الله في زوجته في ابنه. أيه. فقط هذا اللي نقول. وبالنسبة لأختنا الكريمة، أن أقطع علاقتك نهائيا، يعني علاقة نهائية، يعني فاجتني به اجتني به، يعني هو كي يجي مع اليمين تجي مع اليسار. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمع مبارك شاء الله النبي.
0: أمين. مرحبا بك سيدي، ذكرني باسم الكريم.
3: حافظ بالله سيدي أبو علي.
2: مرحبا.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بسيدي أبو علي.
3: ربي يخليكم ويرحم والدين يرضيكم. نسأل سورة النور يا سيدي. الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الشيخ الشاوي الله يرحم والديك وربي يخليك بكل يا ربي الدكتور. الآية هذه جلت يا أولاها بطها شيء مناسب. ارحم والديك.
2: كيفاش كيفاش؟
0: سؤالك بخصوص الآية ما بها؟ شبهها؟
3: الآية هذيك كي هبطت نفس الآية ما فهمتهاش، كي نقرأ ما فهمتش بينزل مع الدكتور.
0: تبحث عن أسباب نزولها ولا تفسير الآية؟
3: تفسير.
0: تفسير الآية. الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، يبحث على تفسيرها
2: إن شاء الله.
0: طيب واضح، هذه من سورة النور يريد تفسير. واضح واضح واضح واضح سؤالك. طيب ثم بعد ذلك في سؤال
2: بالحال هي يطول
0: باختصار شديد، يعني باختصار شديد
2: تفسيرها
0: باختصار شديد.
2: هو في الحقيقة أخطر هنا يعني كل سبحان الله كل التوافق بين كيفاش قلنا احنا نقراها الكل، الخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خبيث من الأقوال شنو هو؟ هو ما يولي ما الخبث مش به. الطيب هو ما يولي ما الناس الطيبين. تقرر المناسبة بين الطيب والطيب، فما تناسب بين الطيب والطيب بين الخبيث والخبيث. هي شنية هذه؟ جاءت في سياق تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
0: من حديث الإفك
2: اللي رموها بالإفك.
0: بالإفك نعم.
2: فهمتني؟
0: نعم واضح.
2: ولذلك هي ما يلزمناش نفهمها على أنها قاعدة مضطردة في الزواج، يعني كل رجل صالح يلزم تكون مرته صالحة، ولا كل امرأة صالحة يلزم يكون رجلها صالح. في ساعات يقع العكس، هو زوجة نوح
0: لوط أيضا النبي لوط عليه السلام
2: هو طيب وهي مش طيبة.
0: نعم.
2: والعكس فرعون وآسيا.
0: نعم.
2: يعني مش قاعدة
0: واضح،
2: هو مش قاعدة أنا في الواقع. هو من الأحسن،
0: هو توصيف. نعم.
2: من أحسن. وكعليش مفسرين اختلفوا؟ خبيثات من خبيثات من النساء، الخبيثين من الرجال، الطيبات من الرجال.
0: نعم.
2: يعني فما شكون يقول الخبيثات من الأقوال للخبيث، يعني أنت كيف تقول كلام خبيث؟ رد بالك راه ما ينطبق إلا على الخبيث. إذا كان تقوله على إنسان طيب راه ما ينطبقش عليه. أخسر عنا حاجة، أخسر تفسير دقيق شوية. هنا مش منع الخبيثات، الراجل الخبيث تفسير آخر للمرأة الخبيثة والراجل والعكس بالعكس.
0: نعم.
2: لأنه الواقع يثبت أنه مش ديما مطرد هذاك.
0: صحيح.
2: شو اللي هو بما أن السياق كيفاش كلام خبيث قيل في حقي
0: سيدة عائشة رضي الله عنها،
2: فهو كلام خبيث لا ينطبق عليها، ينطبق على خبيثة أخرى.
0: واضح.
2: ولذلك هي طيبة ما ينطبق عليها إلا الكلام الطيب، وكعش قال يبرؤون مما قالوا.
0: واضح.
2: هك الكلام اللي قالوا فيها هي مبرأة من الإفك والقول الباطل، وذا السياق هو الأوسع يعني من قولة. نعم. مش مسألة زواج
0: طيب بارك. خلنا نأخذ المكالمة، السؤال وردنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب. أخت سونيا بركات تقول صباح النور والسرور، ويجب على هل يجب على المرأة أن تقيم الأذان قبل الصلاة مثل الرجل؟
2: هو لا يجب على الرجل قمت الصلاة، هو مش واجب. يعني مش واجب هو لا على المرأة ولا على الرجل، ولكن هو سنة
0: واضح
2: لهما للمرأة وللرجل. المرأة كيف تجي مش تصلي تقيم الصلاة، معناها خاطر مش خاص
0: لا
2: بالرجال معناها.
0: نعم.
2: فهمتني؟
0: نعم. طيب الإقامة للصلاة
2: نعم
0: عندما نصلي
2: نعم
0: لا نقيم الصلاة؟
2: نقيم الصلاة.
0: ملا سي محمد
2: نقيم
0: سؤالها قتلك.
2: أي
0: هل يجب على المرأة أن تقيم الأذان قبل الصلاة مثل الرجل؟
2: مش واجب.
0: أي
2: هو سنة.
0: طيب
2: الرجل والمرأة،
0: الرجل والمرأة ليس سنة.
2: المرأة كيف تجي مش تصلي مش تصلي الظهر تقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. أما مش فرض، لا هو حتى على الرجل مش فرض،
0: هو من المحبذ يعني.
2: هي سنة.
0: خليني
2: هي خطر هي سؤال هل من الواجب؟ ليس من الواجب ولكنه سنة في حق الرجل والمرأة.
0: طيب في سؤال آخر بسرعة يعني بسرعة.
2: قيل يعني فما بعض جمهور الفقهاء يقولوا مش سنة حتى في حق المرأة، ولكن هي من شعائر الجماعة. قولوا المرأة إذا كان صليت مع جماعة من النساء ربما، فهمتني؟ أما هو احنا نقولوا هو حكمها الراجل يقيم الصلاة وليس ذلك فرضا وإنما هو سنة، والمرأة ربما إذا كان مش تصلي جماعة من النساء ما هو مش سنة في حقها، خاطر هي هو ليس عليهن أذان ولا إقامة وقت لم يصلي وحده.
0: طيب في علاقة بسؤال الموالي الأخت خديجة بن نصر قلت لك نحب نسأل، يقولوا أن المرأة لا تؤذن عند القيام للصلاة، هل هذا صحيح أم خطأ؟
2: كيفاش
0: سؤالها تقول يقولوا أن المرأة لا تؤذن عند القيام للصلاة، هل هذا صحيح أم خطأ؟
2: تؤذن إيش فماش أذان يا خشوم ما يجيش سؤال غلط.
0: هي أعتقد أنه إقامة نفس السؤال،
2: ما مش مطلوب منها بالضبط، ما إذا كان أقامت فصلاتها صحيحة.
0: نسأل يقول أن المرأة لا تؤذن عند القيام للصلاة، هل هذا صحيح أم خطأ؟
2: لا تقيم الصلاة ما تقولش
0: هي قالت لا تؤذن عند القيام.
2: ملاحظة نذكرها في قيام الصلاة في الإقامة للصلاة زادنا نسمع في المؤذنين بتاعنا كيف يقيموا للصلاة، يعملوا اثنين زادة مش مش مش من السنة. راهو إقامة الصلاة
0: أعطيهم الصيغة الصحيحة،
2: الصيغة الله أكبر الله أكبر مرتين هذيك، والأخرين فهمني كلهم مرة
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة
2: حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة أكهو
0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: أي ما تعود إلا الكلمة الله أكبر.
0: واضح.
2: طيب ما نعملوش قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهمتني؟
0: طيب
2: ملا عند المالكية الأذان والإقامة من شعائر الجماعة للرجال، أما النساء فلا أذان عليهن ولا إقامة، ولكن إذا كان أقام ما نقولوش صلاتك باطلة. واضح.
0: نعم.
2: باي.
0: طيب سؤال من عند هاني حمدي، سؤال يقول عورة الرجل أمام المحارم وأمام العامة مثلا ونحن في فصل الصيف في البحر وكشف الصدر للرجل وما إلى ذلك. طيب خلنا نحكيه بشكل عام، نسأل الله السلامة والعافية وهذه راي مساله
2: كثره العري وكثره
0: بكل صراحه. أي. شوف الحلال بين والحرام بين.
2: أي.
0: كل شيء واضح. فما حاجات يعني لا ترتقي الى مصاف. هو
2: يسأل على العوره ما فهم يعرف ايش هو يحب التحديد. التحديد معروف خويا وربي يبارك فيك معروف يعني من السره الى الركبه والى اخره بالنسبه لل... ها
0: قال طيب أسامة سؤاله ما حكم من نطق لفظ
2: هو يحب ينبهنا ربي يبارك فيه لأن الموضوع هذا متاع خاصة فصل الصيف فهمتني تكثر فيها كل مظاهر العري واللي فيها إشكالات كبيرة ياسر. نعم سيدي
0: قبل ما نمشي سؤال يقول سؤال سي أسامة ما حكم من نطق لفظ سيب لي ولا شنو خليفني من دون قصد هل هذا اللفظ يخرج من الملة؟
2: فهمتش
0: اي والله لان اللغه هذه صراحه مانيش متعود بها ما حكم من تحيه زميلي حسام نجم يقرا ما حكم من نطق لفظ سيب لي سيب لي خلقني من دون قصد
2: سيب
0: لي خلقني
2: هذا حديث تو
0: هاو كما انا ما نجمش نقراه العباره ذي مش متداوله في السينما ما نقول سيب اللي خلقني شنو سيب
2: مره حسين تحيه ليه عملنا بعض كلمات
0: ما يقال وما لا يقال
2: هذه من الكلمات الجديده اللي ما كناش نعرفها
0: ما شنو سيب اللي خلقني هذا كلام نقولوه
2: هذا كلام لا يجوز
0: بخصوص التعري
2: ما يجوزش يعود لسانه عليه
0: بخصوص التعري والظواهر اللي قاعدة متفشية والله بكري ملاحظة وجهها لي أخ كريم بالأمس على أساس أنه في بعض النسوة يعني عندما يذهبنا لفحص يعني ما يسمى الآن عفانا وعفاكم الله بالوقاية من سرطان الثدي يعني هل يجوز أنه تدخل المرأة لتفحص يعني سلامتها
2: للضرورة سلام إذا لم يكن هناك امرأة واضح إذا لم يكن هناك امرأة للضرورة يجوز إذا لم يكن هناك امرأة أما هو فما
0: أيوة تو ما فماش امرأة
2: هكا هو
0: علاش المرأة تدخل تلقى راجل مع احتراماتي علاش
2: الجواب واضح
0: المكالمة الهاتفية الموالية
2: من المعلوم من الدين بالضرورة
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
4: الله يخليك
0: يا سي محمد الهادي هداك الله وهدانا الله ان شاء الله جميعا ابتعد عن الراديو والاغلق الراديو واكتفي بانك تستمع الينا من جهاز الهاتف الله يخليك بعد خاطر صدى الصوت قاعد يرتد الينا تفضل سيدي سؤالك لا راك ما بعدتش يا سي محمد هادي ابعد على الراديو رجاء يلا بالنسبه
4: للجورب عندنا نحن الجورب مش خوفين مجلد الجورب
0: الجورب
4: الجوارب
0: الاشلاح الجوارب اي ما بها
2: ايه
4: ممكن ولا لا
0: شبهها ممكن
2: في شنو السؤال هذا
0: ممكن لشنو اعطيني
4: انا نجم نمشي عليه وقت حاجتها باش نمشي
0: انت تعاني سقيك تعاني في بعض الاوجاع في مرض في الام
4: انت معانيه او في حاله هذا الشتاء باش يحب يعمل هكا يبقى 24 ساعه او كذا
0: الشتاء خايف على سقيه ما ينجمش معناته انه يضحي للصلاه باش يعاود يتوضا
4: مثلا
0: واضح شكرا لك
2: هذا من الاسئله المتكرره واللي فيها خلاف كبير
0: خلينا نحسم فيه الموضوع تو انسان سقيه لبس عليهم سمح سقيك لبس عليهم باش اني نربح باش نربح مش عارف يعني شنو مش يربح هاو كان نلبس الجوارب الظهر نمسح عليهم العصر نمسح علاه
2: اجاز المالكيه
0: في هذه تتطلب مجهود كبير انك تنعل الجوارب ومادام سقيك لبس عليهم اذا كان ما عندكش
2: اجاز المالكيه المسح على الخفين مع الجمهور حتى ولو مكش مريض هذه رخصة ابتدائية بدون سبب مسح على الخفين اللي هو من جلد جائز عند جمهور العلماء بخلاف الخوارج لكن هكايا عذر ولا مش عذر إذا كانك لبس
0: الجوارب
2: لا مش الخف
0: الخفين
2: اللي في الجلد وقت أنا أخلطوا للجوارب
0: وكحالين يبيعوا فيه 25 دينار
2: وقت أنا أخلطوا للجوارب يقول الخلاف فما شروط دقيقة فهمتني شنية وخاصه والمالكيه متشددين يقول لك لا الجوارب ما تمسحش عليها كلش اذا كان كيف تبدا مريض فعلا وعندك هكا كذا وقتها تولي حكم الضرورة
0: بطبع.
2: وتولي كأنها فاصمة هكية أو حكم الـ حكم الـ الجبير.
0: طيب سؤال أخت سندس، الذهاب إلى المقاهي والبحر لا يليق بأهل القرآن؟
2: هو ديما الأماكن اللي فيها شوية شبهة وشوية كذا.
0: طيب سامحني، المقهى شنو الشبهة اللي فيها؟
2: أنت والمقهى وأنت والبلاصة وأنت والقعدة وأنت وش فيها
0: طيب أنت تجلس في المقهى؟
2: أجلس
0: في مقاهي، علاش ناخذوا
2: في كثير من الحالات نجلس
0: وجلسنا مع بعض في الوردة.
2: كنت قبل ما نجي قبل ما دخلت جلست في القهوة حضرت الحصة شوية
0: والتقينا مرة في المقهى في الوردانين
2: جلسنا
0: لاباس الحمد لله. يلا ناخذ المكالمة الهاتفية المغلي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، وبعد ناخذ سؤال الأخت مروة على الموقع. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: هلا وسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
5: مرحبا، نحوالك سيدي.
0: سي عبد الرحمن.
5: أهلا عبد الرحمن.
0: أهلا سي عبد الرحمن.
5: مرحبا، نحوالك أخوي.
0: والله الحمد لله. الحمد
5: لله. الله يسيبكم إن شاء الله.
2: أجمعين.
0: اللهم
5: أجمعين. سمح أنا مفترض نحكي كان بالله حديث رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
5: الحديث هذا شو يقول؟ يقول المرأة لا ترى منها إلا وجهها وهكذا
0: كالطيار.
5: هل هنا نحب نقول واني هل هنسوين تعتو ما قرأوش هذا ما سمعوش بيه الحديث هذا برا شوف الشاب كيفن وتو برا شوف المدن كيفن تغلي تغليان وش وجهها وهكذا كالطيار يودي قفاء وصدر
0: سعد الرحمن. سعد الرحمن نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه إذا كان مش تحكي نحكيه بالمنطق هذا فندخل علاش، لأنه ما استقر في الثقافة وحتى في حواراتنا الثقافية.
2: يا سي عبد الرحمن،
0: يا سي محمد خليني نكمل الجملة. قلت ما استقر في الضمير، فخلينا نقوله في الضمير التونسي، شعنا في الضمير هو أنه هذه المسائل تدخل في باب الحرية. إذا كان مش نحكيه بالمنطق هذا نولي وكأننا نتدخل في الحرية الشخصية للأشخاص، فذاك علاش قلت نسأل الله السلامة والعافية. وكل امرئ
2: الحرية المسؤولة
0: كل امرئ سيد في نفسه.
2: قلت الناس يا عبد الرحمن يا أخي هي ما سمعتش وما سمعتش.
0: لا سمعوا
2: يعرف
0: ذيك اختيارات شخصية، كل إنسان يتحمل مسؤولية.
2: مش نقيسوا عاد، ما اللي يسمعش الصلاة ويصلي ما يصليش واللي ما يسمعش كذا، يعني لما تقولون ما لا تفعلوا ولما قالوا سمعنا وعصينا. نسأل الله التوبة والسلامة.
0: اللهم أمين. طيب شكرا. في سؤال أخت مروة قال هل يجوز عند قراءة القرآن بين الآيتين يدعو بنية الاستجاب وبعد نكمل نقرأ، وأعطت مثال على ذلك يعني في سورة البقرة ادعوني أستجب لكم في الآية هذه أنا ندعي وبعد نكمل نقرأ.
2: الرسول كان يتفعل كيف تجي مع آية النعيم تدعو بالدخول للنعيم، تجي آية الجحيم تدعو بالتستعيذ من النار.
0: طيب طبعا. أخت سندس بن صالح تحية لها لأنها مصرة على سؤالها بتحديدا هو ذهاب إلى المقاهي والبحر، تحكي على النساء، قالت من النساء خاصة. بكرك يقولنا على المقاهي والنساء. والله إذا كان مقهى
2: فما مقاهي نسائية،
0: فما مقاهي نسائية يجيوا يلتقي ويجلسوا على شنو الحرج اللي فيها إذا كان
2: جلسة عائلية.
0: جلسة عائلية ولا. طيب المكالمة الهاتفية المولي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: محمد العجمي من المنستير.
0: مرحبا بك سي محمد، مرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالمنستير. تفضل سي محمد.
6: في البداية اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية
2: آمين يا رب
6: العالمين وأهلي ومالي
0: آمين.
6: السؤال يتمثل هو أستاذي الكريم، إحنا نحن طبعا نعيش عهد التكنولوجيا والجميع يسعى إلى يعني المناهج التربوية التي منها تريد أن منها يلقى العمل على خاصة المناهج التقنية وإلى آخره، وهناك عزوف رهيب على التاريخ والجغرافيا والجانب الديني والتربية الدينية وإلى آخره، ونظرا وهذا واضح وهذا يمثل فراغ ثقافي رهيب اللي هو يأثر حتى على التفكير وعلى السلوكيات وعلى الأخلاق وعلى يعني حتى من الحياة العادية نحن نعيشها يعني التربوية إلى آخره، لأن التاريخ والجغرافيا والتربية الدينية جزء لا يتجزأ من تكوين الجانب الثقافي للإنسان بصفة عامة مهما كان ديانته.
0: نعم.
6: وهذا كيف يمكن مقاومة هذا الفراغ وهذا يعني العزوف عن المتعة على الاتباع يعني المناهج كما يقولوها عندها علاقة بالثقافة خاصة التاريخ والجغرافيا والتربية الدينية. صحيح هو الإنسان يبحث عن الشغل لتأمينه يعني حياته المهنية، لكن في المقابل على حساب يعني معطى يعني خطير جدا. واحنا نشوفه في اجيال يعني فكر كم في الماده فقط.
0: واضح سؤالك، واضح سؤالك سي محمد، شكرا جزيلا، تحية لك. طيب هو سؤال اشكالي هذا يعني يطرح قضيه كبرى.
2: هو دوبه كيف بدي يمهد للسؤال عرفته، مش يسألك السؤال بتاعه اللي هو ديما يسأل فيه. كيف كيف يمكن معالجته، كيف يمكن النهوض بالمسلمين، كيف هكذا الأسئلة الكبيرة التي يصعب الجواب عليها. في هو المهم هو طرح الإشكال والشعور بوجود أزمة معينة وبالدخول في عنق الزجاج، وذاك هو وجه أول من محاولة
0: المعالجة وإيجاد الحلول.
2: المعالجة يعني

0: إنسانية، لأن مش تشيئ الإنسان، هي تزيد يعني مش
1: إذا أحسن مش إذا أحسن استخدامها واستغلالها.
0: خاطر التكنولوجيا تجيب عن السؤال، شنو هو السؤال؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ إيش نجم نعمل؟ بينما الآداب والتربية والفلسفة والعلوم الإنسانية تقول لنا ماذا ينبغي أن نفعل ولماذا نفعل ولأجل من نفعل وشو الإنسان اللي نصرعه.
1: طيب.
0: يعني التكنولوجيا تصنع القدرة ولكن التربية والعلوم الإنسانية تصنع الإنسان اللي يستعمل القدرة ويحسن توجيهها باش ما يوليش العلوم يقع استثمارها لتخريب البيئة ولتدمير الإنسان. شكراً.

اللهم أقل عثرتنا واجعلنا من أولي الألباب، واسترنا واحفظنا في الأهل والمال والولد والأصحاب، فبك نستعين ومنك نطلب الأجر والثواب والغفران والنجاة والدعاء المستجاب، وأن تتوب علينا فإنك العزيز التواب.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الأخير من طريق اليوم على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج زاد الطريق، ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين وأيضا تقديم الأسئلة والاستفسارات الواردة علينا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. تحية للأخت سندس، تقول لك شكرا لكم على مشاركتنا في النقاش وكل الاحترام والتقدير. تحية ليك أخت سندس، وتطرح هي دعاء: اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رب، وتحفظ بلدنا تونس. وفي سياق حديثة قالت أنه غياب يمكن أخلاق أو سلوكيات دالة على الحياة التي فقدت وغابت اليوم هي سبب البلاء والبلية والرزية التي نعيش، ونسأل الله السلامة. سي محمد تحية ليك، وقولي من فضلك خلي الشيخ يجاوب، يعني ما أظن نشوش لك ظهلي في الإجابة عندما أتفاعل معك.
1: طيب. فما أغزر فما

0: لا تكررت ياسر منذ سنين. معناها مش مشكلة يعني، هو يعرف الجواب نتاعها يجاوب، فما حاجات نتاع تحليل نطلب ساعات يزيد يستفسر منك وربي يبارك.
1: وإن شاء الله قريبا هو سنقتدي بك في صعود المنبر إن شاء الله
0: بحول وفقك الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: وفقك الله
1: إن شاء الله. اللهم وفقنا لصلاح الحال إن شاء الله.
0: هذه مسؤولية كبيرة.
1: أي أعرف ذلك.
0: نعملوا نهار
1: أعرف ذلك إن شاء الله.
0: موضوع على بيداغوجيا الخطبة.
1: ها إن شاء الله. أيوة نستفيد ونتعلم دائما أبدا إن شاء الله. نأخذ المكالمة الهاتفية وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله نعلن عن المكان بحول الله.
0: بحول
1: الله. إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا. أمين. وما أردت إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله.
0: أمين
1: الله. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا سي الأسعد. مرحبا سي الشيخ.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك أختي الكريمة.
2: أهلا وسهلا معك مريم من أريانا.
1: مرحبا بك أخت مريم ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بأريانا.
2: شكرا شكرا عايشك والله. نبدأ نسمع فيكم من الصباح أقول لهم الراديو اليوم ما يمسوا حد.
1: مرحبا.
2: أنا عندي نص نهار
0: احتكار. احتكار جائز هنايا الاحتكار.
2: على خاطر أنا ما نيتش نسمع أنا كهو. أنا بعدك باش نقول يعني المنفعة علاش علاش نسمعكم تعرفوا ولا يفهم فما راه ما نحبش نكون انا متطرفة. نسمعكم خاطر الاعتدال.
1: الحمد لله.
2: الاعتدال راهو هو اللي يخلي الانسان تجلبوا ليك مش ينفر. انا نسمع فيكم تويكا في ذكرت انا قديمه زمان قبل انا خديت القرايه الاولى اكل معتاد للمعتدله في الدين الاسلامي. بعدك جات القوى العالميه ولعبت بينا كما حبت وشتات. ولينا نقولوا واحد يقول انا غلط واحد يقول يا ربي انا صحيح والاخر يقول انت غلط. ما فماشك اللي نقعد نفكر انا توا وليت هكا نقعد نفكر في اللي عمره 20 و25
0: ثبت
2: ونثبت في اللي يقول لي ليه يقول لي برشا حاجات والله يقول لي برشا حاجات زيادات هما هكايا نقول ايه ها مازوما حتى نفسانية نفسيكولوجي لو مثلا تقول لي وقت اللي تسمع الاذان مرت ولد اختي صغيره هي دي قد بنتي قالت لي وقت اللي الاذان يبدا يذن وانت تكون معاه هو يأذن وانت تقول كذا وكذا
0: تفاعل
2: تفاعل قلت شو بربي وحدي انا لخاطر من الجيل القديم قلت شو هذا طبيب نفساني هذا انا نعيش في اللحظات اللي قبل الصلاه نعيش في جو هدوء مع نفسي نمشي نصلي وانا هادئه برشا قالت لي ركعتين بعد المغرب انا خاطر في العصر اربع ركعات وفي العشاء اربع ما نجمش في المغرب قالت لي نزيدك الركعتين قول ايه شو محليه كلامهم والله محليه انا هذيا نحب سيدتكم رجال الدين ويتبعوكم في المدارس راه ما ينفعش نكونوا وزاره واحده كلنا.
1: أختي كريمة بالله سامحني أتفاعل معك وأستسمحك في ذلك رأوا في الإسلام معناش رجال الدين رجاء حطوا بين قوسين
0: مصطلح مسيحي
1: مصطلح مسيحي هذا ما قلوش رجال الدين نقول عنا فقهاء عنا علماء دين
0: أهل العلم
1: وأهل العلم واضح
2: بتصرفوا بيهم
1: في الإسلام معناش رجال الدين.
2: أنا قرنت بين المدرسة وبين الفقهاء يزن في المدرسة ثم باش اللي يقولوا الفقيه
1: صحيح.
2: واللي متفقه في الدين يعني يلقاه الصغير الآخر اللي ما جاش وما زال ما ولاش يصلي واللي يعرف كذا وكذا وكذا صحيح.
1: وهذا ما نرجوه وهذا ما نرجوه أخت مريم إن شاء الله إن شاء الله تعمل فائدة وتعم النصيحة للجميع ونستفيد جميعا ونتفاعل مع بعض إن شاء الله دائما وأبدا نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله. في مكالمة هاتفية موالية.
0: شكرا أخت مريم.
1: تحية لك أختي. في عندك تعليق دكتور؟
0: والله هذاك هو المنهج الاعتدال كما نقول هو فما أخطر أعرابي أعرابي بفك الفترة متاعه جي يسأل تابعي الحسن البصري تقريبا قال له علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقط سقوطا
1: يعني لا إفراط ولا تفريط
0: سبحان الله
1: لا تشدد فيه ولا تسيب
0: مش ماشيقة لا ولا هافت منا
1: وزاد سامحني زاد مش من باب الاعتدال أو من منظور الاعتدال نمط ونوسع في الدائرة إلى درجة الجزالة ودرجة الاعتداء على أحكام الله أحيانا
0: تولي ساعات الاعتدال تولي كلمة مبتذلة
1: صحيح
0: لتمرير التنازلات
1: صحيح
0: وما يجوزش
1: صحيح.
0: لأنه فما شروط
1: صحيح واضح. في مكالمة هاتفية نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو عزمان.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي. سفيان من بن عروس هكذا.
0: مرحبا
3: بن عروس.
1: مرحبا بك سي سفيان ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا ببن عروس. كيف الحال هناك لباس؟ الحمد لله.
3: الله فيك.
1: يبارك لك شكرا.
3: بالله أنا نابت بحكم خدمتي نابت ونديك لاسمو نابت للمسير برشا.
1: مرحبا بك سيدي.
3: وبيك عايش كل نهار جمعة بناها نهار ذين جي فيه لهنا للمسير
1: هاي
3: عندي ملاحظة صغيرة على الأئمة متاع المنسير والله صليت لبطة مساجد
1: هاي شنين الملاحظة
3: بصراحة نفس ساعات نفس الغطبة نفس الكلام ساعات بكلام مش مفهوم معناها ما يقنعكش
1: صحيح
3: ما يقربكش ساعات تضمحني ساعات نرقضوا ساعات من نفور حيثوا بيدرب
1: واضح
3: بصراحة أنا صليت في مدنين مرة بصراحة وإحنا كنا دوانسة والله لا عندي حتى أنا في مدين والله والهين والهين بكيه ومحنا قريب خريب الشيخ ودي كبير ودي اللي كبير يمني معنى انهمش عليه كان ديما الحصة كل نفس الكلام
1: واضح سي سفيان ملاحظتك
3: اي بربي تعمل مزيه كلهم فاهمون
1: اخويا سفيان راهو انت يعطيك الصح انت النداء والرساله وصلتها مباشره انت تو على اثير موجات اذاعه المنسير في المباشر وان شاء الله يكون اهل دعني اقول يعني اهل الاختصاص يكونوا في الاستماع ويقع الانتباه إلى هذه الملاحظة. سفيان قال أنه في المنستير مع احترامي وتحية لهم جميعا أنه قال لك نفس الخطبة نفس الكلام
0: فما
1: موجودة ولكن احنا ما نعموش يعني مش نقول لك سفيان ما نعموش إن شاء الله موجود هذا وموجود هذا. زور فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي في جامع عمر الخطاب زرته ولا؟
3: لا والله
0: في الوردانين هوني قريب المستير
1: في الوردانين قريب مش مشكلة وقريبا إذا اعتليت المنبر إن شاء الله مرحبا بيك نرحب بيك إن شاء الله ونعطيكم العنوان إن شاء الله مرحبا بيك يا سيدي إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل
0: ربما نعملوا حصة ولا حصص على منهجية الخطبة
1: أي لما لا
0: أو ما يسمى بالخطاب الوعظي
1: أي مهم جدا لأنه الخطبة مهمة جدا راهي رسالة دينية ورسالة نبيلة ورسمية لابد
0: فما راهو فما تكويل الأئمة وقاعدين يحضروا فما
1: أكيد برشا أئمة موجود تحية ليهم تحية ليهم
0: لا وفما آخرين بعض الآخرين ما يحضروش ما يهموش
1: واضح شكرا لك سيف سفيان تحية ليك تحية ليك وإن شاء الله الله المستعان سيدي شكرا جزيلا. طيب هكذا نهينا المكالمات الهاتفية في عندك ملاحظة فضيلة الشيخ؟
0: والله نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسلامة
1: نختمها بدعاء إن شاء الله
0: ونسأل الله التوفيق والفائدة لكل الأحبة اللي يستمعون في أي مكان إن شاء الله
1: نعم
0: وربي يبارك الجميع.
1: طيب إن شاء الله نسأل الله إن شاء الله تكون هذه الحصة إن شاء الله في ميزان حسناتكم
0: الجميع
1: زادكم الله بسطة
0: المتكلم والسامع
1: وحتى المساهمين معانا المساهم. أيضا زادكم الله بسطة في العلم والجسم والفهم إن شاء الله
0: الأسبوع
1: القادم نلتقي. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم زميلنا حسام نوار تحية لي في إخراج الحصة تقنيا هو صراحة حسام اليوم أنار طريق اليوم بإبداعاته التقنية هذه الإبداعات قلت التي تنبجس من بين أصابعه السحرية فكان طريقا مضاءا ومنيرا شكرا لك. أيضا تحية موصولة لزميلتنا هويدة بن ساسي التي أسست عرصات هذه الحصة كما ينبغي تحية إلى أميرة وياس في تأمين البث الرقمي كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العياري مع أجمل تحية لزميلنا خالد أجمل ابتسامة زميلنا خالد الشرفي أودعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ينفي نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، ويؤكد أنها ستدخل قريبا حيز الاستغلال. بتوجيهات من رئاسة الجمهورية وللمنسير، يأذن بجملة من التدخلات العاجلة لفائدة عائلة متضررة من احتراق منزلها بالمكنين. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. إلى تفاصيل الأنباء، نفى المنصف عمارة رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة في تصريح للأخبار، نفى نفيا قاطعا لما تم تداوله بشأن احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، مؤكدا أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وأنها ستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
1: الخبر غير دقيق بالمرة، مش نقول مجانب ونقول غير صحيح بالمرة. أولا أن المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي، المحطة وقع إنجازها، والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار، فيه أربع أقساط، الأربع أقساط تظن جاهزين كلهم بما فيه قصة المحطة، وقع الإنشاء المنشآت المدنية، تركيب معدات، احنا تو حاليا في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجربة المحطة. قدر تضمننا أنه المحطة ربما طولت شوية في التجارب، لكن حبيت نتمنى لكم نقول راهي عملية تجارب، هي تجارب دقيقة فنية، راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن، يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. احنا تو حاليا في طور التجارب، والمشروع هذا باش يدوم سنوات وسنوات حفاظا على الدمي متاعه. يلزم الماء يمر عن طريق المعالجة الأولية، ثم عن طريق غسيل التنظيف العكسي، ومن بعد يتم تمريره. المحطة مصممة تصميم خصيص كأي محطة في العالم، أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب، لأن الأغشية هذه أغشية تريتريفين توصل تنحل 40 جرام متاع الأملاح الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. نعتذر إذا كانت قصرنا، رانا نشتغل ليل نهار 24 على 24 ساعة، التجارب قاعدة جارية، إن شاء الله بإستنى طرب، إن شاء الله بالقريب، في القريب العاجل سطر النور، إن شاء الله نقوله خلال الصيف هذه، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب.
0: على إثر احتراق منزل لعائلة في المكنين، وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية، أذن والي المنسير عيسى موسى خلال زيارة معاينة للمنزل المتضرر، أذن باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة لفائدتها بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية. السيد سمير الرئيس الكاتب العام لولاية المنسير والتفاصيل.
2: في إطار التابع للحادثة اللي جدت في مدينة المكنين في حي القلالات بالتحديد، والمتمثلة في اندلاع حريق بمنزل واللي انتج عليه احتراق أجزاء منه، وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية وسيد وزير الداخلية نقلت السلطة الجهوية على عين المكان. بطبيعة الحال في التنقل هذا يتبين أن المسكن لم يعد قابل للسكنة، وكانت الأضرار مادية والحمد لله. أذن السيد الوالي حينيا بتسويق محل لإسكان العائلة المتضررة هذه بطبيعة الحال، والانطلاق الموقع في ذاته معناه في توفير الأثاث اللازم لإسكان العائلة بالذات، حل باش تكون ظروف الإقامة نتاعهم في المسكن اللي تم تسويقه ظروف طيبة. في نفس الوقت تولت مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية التنقل عن المكان لتوفير لحاقة النفسية والاجتماعية اللازمة. في نفس الإطار تم تنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز للقيام باختبار لهيكل المسكن المتضرر، باش على ضوء الاختبار هذاك تم تلقى فوريا المصلحات الضرورية لإعادة العائلة بطبيعة الحال للمسكن هذا. متابعة لصيقة جدا من رئاسة الجمهورية للإحاطة بالعائلة هذه وتوفير الظروف اللازمة لها، وفما بطبيعة الحال متابعة زادة متواصلة من السيد الوزير في اتصال مباشر سيد وزير الداخلية مع السيد الوالي لتوفير الظروف الملائمة للعائلة.
0: ومن جهة ثانية، أوضح الكاتب العام لولاية المنسير أن فريقا تقنيا من خبراء الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحول إلى المنزل المتضرر لإجراء الاختبارات اللازمة قصد تحديد المسؤوليات وضمان حقوق العائلة المتضررة.
2: بالنسبة بطبيعه الحال الشركه التونسيه للكهرباء والغاز تنقل فريق من خبراء الشركه وتولوا القيام بالمعاينه نتاعهم الضروريه والاختبارات اللازمه، خاطر بعد الاختبارات هذه بطبيعه الحال فما اجراءات قانونيه مش يقع اتخاذها، سواء كان معناها من قبل الشركه اذا كان هي بطبيعه الحال اخذت الاختبارات اللي هي مسؤوله على الحريق هذايا، وما يتلوه من اجراءات ضمان حقوق العائله هذه.
0: إلى ولاية زغوان، حيث طالب عدد من شباب منطقة الخضرة بمعتمدية صواف السلطة المحلية والجهوية بضرورة تمكينهم من حقهم في الترفيه من خلال تنفيذ المشاريع المبرمجة وتوفير فضاءات ترفيهية. زميل حنان العباسي زارت المنطقة وأعدت النقلة التالية.
3: غياب فضاءات الترفيه وغياب ملعب مهيأ جعلت أوقات العطلة المدرسية لتلاميذ منطقة الخضرة بمعتمدية صواف متشابهة.
4: كاور سنت جرح وشوك وواحد نكور في التراب وزيد حتى الجول بالحجر من أو من ونو ساعت نفس الناظور حتى كنا ترين ونهنين وش يهزنا الناظور ما يراني نيش هنا خاطر ما ثم الصال ما شرين وفاه
5: لازم يعملنا ملعبين خاطر ما فميش وسيلة ترفيه في الخضرة.
6: ما عنيش ملعب أصلا نلعب في التراب لازم نريقلونا غازون سرطان باش نولي نقوي نلعب.
7: ما عنيش نلعبوا الملعب في الحجر ونجو نطيح ونجرح نحبوا ملعب جديد.
3: إجراءات متقدمة لتخصيص قطعة الأرض الخاصة بأحداث ملعب حي بمنطقة الخضرة كتبعاً بلدية صواف عبد المجيد قويدري ومزيد من التفاصيل.
8: في الخضرة ثم ملعب حي مبرمج وهو تقريباً هي والحمارة أنه ملاعب الأحياء متاعهم ما فيهمش إشكال حالياً وثم الإجراءات قاعدة تتقدم وفي تور التخصيص، لأن الشرط الأساسي لإنجاز ملاعب الأحياء اللي هي ضمن مشاريع التنمية المندمجة هو إدراجها ضمن مثال التاهي العمراني. من هذا المنطلق تم إدراج الخضرة ضمن مثال التاهي العمرانية لحلحلة إنجاز ملعب الحي ولا لإيجاد الحلول المناسبة للإشكالية العقارية اللي ذكرناها سابقا.
3: حنان العباسي، صواف، إذاعة المنستير.
0: في بقية أنبائنا، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن المجلة الجديدة نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. حفظ عموري أستاذ قانون الشغل والحماية الاجتماعية وقراءة في أهمية هذا التوجه الجديد.
9: المقصود به خاصة هالأنماط الجديدة للعمل اللي ظهرت وقاعدة تنتشر بصفة كبيرة وعندنا فيها فراغ قانوني كامل، المنصات الاقتصادية الرقمية هذوما راهو يشغلوا في آلاف العاملين، هذوما ثم فراغ قانوني كامل الليفريزون، هذوما شنوما هذوما أجراء ماهوماش أجراء، شنو نظام الضمان الاجتماعي نتاعهم، ربما يعملوا البعض مبادر ذاتي، هذوما راهو أول حاجة عديد الشركات الأجنبية في تونس عندها إدارة صغيرة تلقى الشركة الأجنبية، هذوما ما عندهمش حتى اتصال مباشر بالإدارة نتاعهم، يعملوا لهم كونت في البورتابل نتاعهم أو كان عنده ليفريزون يكتبوا له الليفريزون وين تمشي وين تحطها ومن بعد يتحاسبوا على قداش الليفريزون هذيك، هذا مش معقول. هالفراغ القانوني هذا يلزمنا إطار قانوني باش نحددوا شنو هو الحقوق هذوما الناس اللي يخدموا، ما يخدموش بالباتينتا هذوما، هذا هو الإطار القانوني للمنصات الاقتصادية والعمل عن بعد بصفة عامة، حتى اللي يخدموا عن بعد بالورديناتور نتاعهم هذا كيف كيف ثم فراغ قانوني.
0: ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26/2000 ليتواصل الامتداد 6 أسابيع، وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي أن نسبة التخفيض لن تقل عن 20%.
10: انطلاق تخفيضات موسمية لسنة 2026 الصيفي، تخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حكة حركية في السوق. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
0: تنطلق اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختبارات إلى بعد غد الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجارية. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، مؤكدا استمرار الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. وبالتوازي مع ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الشحن أن العديد من شركات التكرير الصينية والهندية سعت هذا الأسبوع إلى حجز سفن لدخول مضيق هرمز وتحميل النفط الخام في محطة البصرة النفطية بالعراق مدفوعة بخصومات كبيرة. في الأثناء، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحدودية بعض مخزونات الأسلحة الأمريكية بالتوازي مع التوسع في بناء مصانع جديدة للأسلحة. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ينفي نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، ويؤكد أنها ستدخل قريبا حيز الاستغلال. بتوجيهات من رئاسة الجمهورية وللمونستير، يأذن بجملة من التدخلات العاجلة لفائدة عائلة متضررة من احتراق منزلها بالمكنين. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلع
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

تحية رياضية مسامعين، أهلا وسهلا بكم. مجموعة من الوديات يتلعبوا اليوم وغدوة وبعد غدوة في مختلف الملاعب اللي يحتضنوا تربصات نتاع الأندية التونسية والأندية الجزائرية. تعرفوا أنه الأندية التونسية والأندية الجزائرية قاعدين يقوموا بتربصات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، موسم اللي ينطلق أكيد بالنسبة لتونس ينطلق يوم 22 و 23 أوت، وبالنسبة للجزائر تقريبا في نفس الوقت فما بيشكون فما انطلاق البطولة الجزائرية. وكما قلت عدد كبير من المقابلات باش يلعبوا اليوم وغدوه. نبداوها مقابلة مستقبل رياضي بمرسى اللي باش يواجه الترجي الرياضي التونسي، مقابلة ودية للترجي في إطار التحضيرات نتاعو والاستعداد نتاعو. الترجي يتعرف على المنافسين نتاعو في المسابقة الإفريقية. نعملوا جولة مالا في مختلف المباريات الودية اللي تلعبوا كما قلت اليوم وغدوة وبعد غدوة. اليوم النادي الافريقي يتقدم ساقية الدائر تحكيم نزار رياحي، مباراة تلعب في الحديقة انطلاقا من 5 متاع العشية. في مركب عين دراهم اليوم 5:30 متاع العشية اتحاد العاصمة الجزائري يواجه الاتحاد الرياضي المناسيري تحكيم الصادق السالمي. اتحاد المناسيري حتى لتوا لعب مقابلة ودية اللي في مستوى الاندية اللي ضاهيه تقريبا، عمل 1-1 مع شباب قسنطينة ثم هزم البارح صباح 2-0 بدون لاعبي اجانب. ثم يوم السبت انطلاقا من الساعة 6 في مركب حسن بالخوجة كما قلت الترجي التونسي مستقبل مرسى تحكيم وائل العجنقي. نهار الأحد 9 أوت في الطيب المهيري بصفاقس 5 متاع العشية سي اس اس يلعب مع سان بيدرو الإيفواري. سان بيدرو اللي خسر البارح قدام الترجي 1-1، وسان بيدرو اللي يشارك في المسابقة الإفريقية واحد من الفرق اللي كونوا وعندهم باع ذراع في التكوين، وبرشا أندية استفادت من اللاعبين نتاع سان بيدرو. ونكمل بنهار الاثنين انطلاقا من الساعة 6 اتحاد العاصمة الجزائري أمل حمصوصة تحكيم أيمن نصير. هذوما المقابلات المبرمجة واللي الإدارة الوطنية للتحكيم تحط لهم حكام. فما مباريات يتلعبوا على 3 أشواط يمكن اليوم، لأن المباراة مثلا اليوم بين أمل حمصوصة والنجم الساحلي مش مبرمجة في إدارة الوطنية التحكيم، يبدو أنه بتلعب على 3 أشواط وبالتالي تولي معاش مباراة ودية بكل المكونات نتاعها. على كل اليوم 5 متاع العشية النجم الساحلي يواجه أمل الحمصوصة في ثاني مباراة ودية للنجم الساحلي في تربصه المغلق بعد ما كان تعادل البارح مع الأولمبي البش. اتحاد بن قردان عمل 4 تعاقدات في الايام الاخيره، تعاقد مع غازي العيادي متوسط ميدان كلعب في النادي الافريقي وفي الملعب التونسي، تاج الاسلام سالم متوسط ميدان ايضا، ايمن العمري والمدافع اشرف بوراوي هذوما اللي تم التعاقد معهم من خلال اتحاد بن قردان. اتحاد بن قردان اللي ايضا قام بفسخ عقده مع فاروق الميموني. غازي عبد الرزاق لعب رحالة لأنه عمل برشا أندية وأخرهم اتحاد بن قردان، يعود لفريق الأم فريق الأمل الرياضي بحمصوصة في تجربة جديدة. غازي عبد الرزاق اللي رغم تقدمه في السن لكن محافظ على لياقته البدنية ومحافظ على إمكانياته، وبالتالي باش يكون موجود في أمل حمصوصة في الموسم المقبل. نذكركم اللي في كرة اليد منتخب الوطن التونسي للسيدات أقل من 18 سنة قاعد يشارك في بطولة العالم في رومانيا، وآخر مباراة ليه كان هزم منتخب الكرواتي 33-23 في مباراة ترتيبية من المرتبة 17 للمرتبة 32. منتخبنا التونسي كان فاز على الأوروغواي 23-19 وكازاخستان 29-26، هذوما كل في منافسات كأس رئيس كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. ومنتخبنا كان هزم منتخب السويد 33-19 والمجر 40-29 وفاز على كندا 32-16. الأخبار هذه وبقية الأخبار تقرأ على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس، وبقية أخبار الرياضة مع الزملاء في مصافحة قادمة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وبعد أن بينا في الحصة الفارطة مخرج الجوف وحروفه، ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى المخرج الثاني من مخارج الحروف، ألا وهو مخرج الحلق وحروفه. ومخرج الحلق يتفرع إلى ثلاثة مخارج فرعية: أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. وتسمى حروفه الحروف الحلقية نسبة إلى خروجها من الحلق، فنقول على بركة الله تعالى: الحلق هو مساغ الطعام والشراب في المريء، وهو يحتوي على ثلاثة مخارج لستة حروف، ألا وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وتسمى هذه الحروف الستة الحروف الحلقية. نبدأ بأول هذه المخارج الثلاثة: أقصى الحلق، وهي منطقة الأوتار الصوتية، وهي أبعد منطقة من الحلق، وهي مخرج حرفين وهما الهمزة والهاء كما جاء في متن الجزرية. ثم لأقصى الحلق همز هاء. أولا الهمزة. الهمزة في أقصى الحلق، يعني مخرجها أقصى الحلق، حيث نجد الوتران الصوتيان وهو مخرجها، إن كانت ساكنة أو متحركة. فإذا كانت الهمزة يعني ساكنة، نقول مثلا يأتونا، يأ، نجد أن الوتران الصوتيان ينقفلان تماما، فلا يبقى مجال لمرور ذرة من الصوت، يأ، يأ، انغلاق يعني لمجرى الصوت. بينما لو كانت الهمزة متحركة، كأن نقول مثلا أو، فيبدأ الصوت بوترين منقفلين ثم ينفتحان هكذا أو إي، فمخرج الهمزة إذن من الوترين متحركة كانت أم ساكنة. لكن هنا يجدر بنا الإشارة إلى مسألة، فيجب أن نحذر عند نطق الهمزة، فلا نخرجها من مقدم الفم فتصبح همزة مخففة، كأن نقول مثلا أعوذ بالله، أعوذ، عوض أن نقول أعوذ، نحقق الهمزة نخرجها من مخرجها. إذا خرجت الهمزة من مقدم الفم أصبحت يعني همزة مخففة، وهذا لا يجوز. كأن نقول مثلا الله أكبر، لا نحقق الهمزة، أو نقول الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، أعوذ بالله. هذا بالنسبة لحرف الهمزة. الحرف الثاني حرف الهاء، والهاء تخرج من أقصى الحلق باهتزاز الوترين وعدم انقفالهما، لكن بقربهما من بعضهما، فنقول أه أه، وهنا لا بد من تقارب الوترين. بالنسبة لحرف الهاء أيضا نحذر من يعني بعض الأخطاء التي يقع فيها القارئ عند نطق حرف الهاء. يجب أن لا نخرجها حادة، ولا بد من أن نباعد بين الوترين الصوتيين، فنقول اهدنا اهدنا، إذا أخرجناها حادة أصبحت تميل إلى القلقلة، فنقول اهدنا اه. لا، صحيح أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني بالنسبة لخروج الهمزة بهذا يعني الصوت، يكون حرف الهاء قد أخذ حقه من مخرجه. المخرج الثاني بعد أقصى الحلق وسط الحلق، وهو المنطقة التي فيها ما يسمى بلسان المزمار. ولسان المزمار هو قطعة من اللحم خلقها الله عز وجل وبين المريء والقصبة الهوائية، هي التي تمنع الطعام أو الشراب من المرور يعني في القصبة الهوائية، وهذا يعني حكمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه المنطقة يخرج منها حرفان وهما العين والحاء، يقول ابن الجزري ثم لوسطه فعين حاء، ثم لوسطه يعني وسط الحلق يخرج حرفان وهما العين والحاء. أما حرف العين فعندما ننطق بهذا الحرف فإن لسان المزمار يعود إلى الوراء كثيرا، فتضيق الفتحة الباقية التي يمر منها الصوت، فنقول أع أع، إياك نعبد، إياك نع، عا عو عي إياك نعبد رب العالمين. هنا أيضا نحذر إلى الخطأ الشائع، البعض ينطق العين هكذا فيقول إياك نعبد نعبد، لم يحقق الهمزة من مخرجها، إذ أنه لم يرجع لسان المزمار إلى الخلف، فتخرج العين أشبه ما يكون بالألف. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين، العاء لم تأخذ حقها يعني، وهذا لا يصح. أما الحرف الثاني من حروف وسط الحلق فهو حرف الحاء، عندما ننطق بحرف الحاء فإن لسان المزمار يرجع إلى الوراء، لكن ليس بنفس الطريقة التي ننطق بها حرف العين، أي أنه يرجع بدرجة أقل، لذلك فإن نطق حرف الحاء أسهل من نطق حرف العين، نقول مثلا أح حا حو حي الرحمن الرحيم الحمد، فكل هذه الحاءات يعني هكذا يجب أن تنطق. أما المخرج الثالث والأخير من مخارج الحلق هو أدنى الحلق، وهو ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي، وهو مخرج حرفي الغين والخاء، يقول ابن الجزري أدناه غين خاء، أدنى الحلق يخرج منه حرفان الغين الخاء، أدناه غين خاء. أما حرف الغين فمخرجه هو ملتقى جذر اللسان والحنك اللحمي، فنقول أغ أغ غاء. وهنا نذكر أنه عند النطق بحرف الغين فإن المخرج لا ينقفل وإنما يبقى مفتوحا، فنقول أغ أغ غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. هذه إذن هي منطقة مخرج الغين وهي من أدنى الحلق. أما الحرف الأخير في هذا المخرج هو حرف الخاء، الخاء تخرج من أدنى الحلق يعني من ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي، ولكنها أعلى بقليل من مخرج الغين، نقول أخ أخ، وهنا نلاحظ أن المخرج مفتوح وليس فيه انقفال، نقول أخ يخرج خالدين. وهنا ننبه السادة المستمعين والذين يجتهدون في قراءة القرآن الكريم أنه يجب أن لا نضغط ضغطا زائدا في هذه المنطقة عند النطق بالخاء، لأن هذا الضغط يولد صوتا فيه نوع من الشخير، كأن نقول مثلا يخرج يخرج، فهذا الضغط يكاد يقفل مخرج الخاء فيصدر عنه شخير وليس حرف الخاء، فلا داعي لهذا الضغط الزائد. أيها الإخوة الكرام، هذا ما يتعلق بالحروف الحلقية الستة ومخارجها الثلاثة، أقصى الحلق ومنه تخرج الهمزة والهاء، وسط الحلق ومنه تخرج العين والحاء، وأدنى الحلق ومنه يخرج حرف الغين والخاء. نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع التذكير بأهم الوصايا النبوية ذات المغزى العقائدي والتربوي والأخلاقي. من وصايا النبوة العظيمة النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والمال، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن الوصايا النبوية الكريمة خمس وصايا نافعات في الدين والدنيا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبهذا نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء السهر والمهرجانات أهلا بكم. الليلة مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي ضمن مهرجان سيدي بوزعبية بزاويد سوسة.
2: السلطعونيزم في الحقيقة هو مرض موجود في المجتمع ومعدي، لأنه الهدف متاع السلطعون في الحقيقة
3: حبس الرجال ده بالصحة.
2: وفما شكون يفيق قلك أنا أخويا ما ندخل في حد وما نخلي حد يدخل فيا، تعرف على بنية تحبها وتحبني وحياتي نعملها فيلم رومانسي. هو يحب يعمل فيلم رومانسي في تونس.
0: تسهرون الليلة،
1: الليلة لكم موعد مع عرض موسيقي مع جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير بقيادة المايسترو محمد مذيوب ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الرابة ليلى بمهرجان النسيج بقصر هلال مع يونغ أرزاد.
0: تسهرون الليلة.
1: شريط سينمائي للأطفال خاتم عليسة الليلة بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان ضمن مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان.
2: أنا اسمي سبيدي وانتو؟
3: احنا اللوجة في خاتم عليسة.
4: حتى عليسة مش أنا.
5: حتى نحن حموشون
6: أربعة ضاعوا.
7: نوصلوا للجبال اللي موجود في خريطة ونبعتوا نرتاح.
2: خاتم عليسة الكون كل
3: ليه منيش نفاد لك وخزروا شكون وراكم.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع مجموعة موسيقى الروك التركية دو دوبلومان ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة مع الموسيقى السيمفونية الليلة ضمن مهرجان نابل الدولي. متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك. نيوتي
5: تيك مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بكم. تعمل شركة ميتا على تطوير تطبيق جديد مثير للجدل لدخول ما يعرف بأسواق التنبؤات، ويحمل التطبيق داخليا اسم أرينا في سعي من الشركة إلى الاستفادة من صعود منصات مختلفة في هذا القطاع. ووفقاً لتقرير مختص، فإن التطبيق سوف يتيح للمستخدمين التنبؤ بنتائج أحداث متنوعة تشمل المنافسات الرياضية وتحركات الأسواق المالية وحتى التطورات الجيوسياسية والعسكرية، على غرار منصات التوقعات الأخرى اللي انتشرت في الآونة الأخيرة في السوق الأمريكية على وجه الخصوص. وبحسب التقرير، فإن التطبيق يطور فريق صغير داخل ميتا، وسوف يعمل بصورة مستقلة عن تطبيقات الشركة الأخرى من فيسبوك وإنستغرام وواتساب وميسنجر. كما أشار التقرير إلى أن هذا المشروع مازال في مراحل مبكرة وقد يلغى قبل إطلاقه رسمياً. وعلى عكس المنصات الأخرى، لن يعتمد تطبيق الأرينا في نسخته الأولية على المراهنات المالية المباشرة، بل سوف يستخدم نظام نقاط شبيهة بألعاب الفيديو لمكافأة المستخدمين على دقة توقعاتهم. ومع ذلك تشير المصادر إلى أن إمكانية إضافة رهانات مالية مستقبلا ما زالت مطروحة للنقاش داخل الشركة، حتى مع كونها فكرة مثيرة للجدل والانتقاد. وشهدت أسواق التنبؤات نمو كبير من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، لتتحول من أداة يستخدمها المهتمين بالسياسة إلى صناعة بمليارات الدولارات. وضاعفت القيمة السوقية للمنصات الرقمية في هذا القطاع بالتزامن مع مجيء الرئيس الأمريكي والتوترات الجيوسياسية اللي أحدثتها. وحتى مع هذا النمو السريع، أظهرت تحليلات حديثة أن أكبر جزء من الأرباح يذهب إلى نسبة محدودة جدا من المستخدمين، في حين يتكبد معظم المشاركين خسارة مالية. ولا يقتصر الاهتمام بأسواق التنبؤات على شركات التكنولوجيا فقط، إذ أفاد التقارير بأن ترامب شخصيا يعمل مستشارا لأشهر تلك المنصات، في حين أطلقت شركة الإعلام التابعة لعائلة ترامب منصة تنبؤات تابعة لها. وتواجه أسواق التنبؤات تدقيقا متزايدا من الجهات التنظيمية الأمريكية، فقد شهد العام الجاري قضية بارزة اتهم فيها جندي أمريكي باستغلال معلومات عسكرية غير معلنة لتحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر رهانات مرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية اللي شنتها على إيران. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك. نيوتي
5: تك مع ريم الهاني.
7: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادقة عليها إلى موفى مايو المنقضي تطوراً ب15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب7%. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات إلى موفى ماي من هذا العام على 1102 عملية استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. أدى فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا لمعاينة الأضرار وتقييمها ووضع خطة عمل متوسطة المدى لإعادة تأهيلها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومات البيئية المتضررة. دعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي سيقام بمدينة طرابلس الليبية من 21 إلى 24 من سبتمبر القادم. نشر مجلس نواب الشعب في مقطع فيديو بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حصيلة نشاط البرلمان خلال الدورة العادية الرابعة، وقد صادق مجلس نواب الشعب خلال هذه الدورة التي اختتمت يوم 29 من جويلية الماضي على 26 مشروع قانون من بينها 3 مقترحات قوانين. ختاماً، تحتضن تونس العاصمة يوم الخميس 20 أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: سبحانه هو الله الواحد القهار.
1: خلق السماوات والأرض بالحق

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى

نسي ما كان يدعو إليه من قبل

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

で。قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه

근데 أفمن شرح الله صدره للإسلام

ومن يغفر

كذب الذين من

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا

سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله،

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

أردني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي

0: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشلادي.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا يا نبيًا سمت بك العلياء وأضاءت من نورك الظلماء خلقت مبرأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله سبحانه وتعالى القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إخوة الإيمان كل الناس يعمل فالمؤمن يعمل والكافر يعمل العادل يعمل والظالم يعمل المخلص يعمل والمنافق كذلك الغني يعمل والفقير كذلك ولكن شتان ما بين عامل وعامل في موضوع الجزاء أسكل تعمل الأرواح إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولكن العبرة بالجزاء واحد إلى الجنة والآخر إلى النار واحد اندرج تحت قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وواحد اندرج تحت قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا بمعنى أيها الأحباب أن أي عمل قمت به فإن جزاءه الجنة أو النار واعملوا ما شئتم فالعمل لكم ولكم الاختيار لكم ما تشاءون لا إكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واسمعوا الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعمل ما شئت فإنك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس إن شاء الله شوف هالصفتين محلاهم بعد ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به قال شرف المؤمن قيامه بالليل وما أدراكم ما قيام الليل وخاصة صلاة الصبح في وقتها وعزه استغناؤه عن الناس معناه استغناؤه عن الناس الإنسان مدني بطبعه يستحق المعاملة مع كل الناس لكن مسألة أن تستغني عن الناس أن تجعل همك وتوكلك ونصرتك بالله وحده سبحانه وتعالى لا تبع نفسك بما عند الناس ولا تقل ربما هذا يغضب فلان أو يغضب فلان لا عش لله ومع الله وبالله سبحانه وتعالى فالكل أيها الإخوة الكرام
لا يخفى على الله تعالى، الكل في قبضة الله جل وعلا، فهو بعمل عباده بصير، وكل الأعمال في كتاب لا ينسى ولا يمحى حتى يأتي الوعد الموعود. وما أدراكم ما الوعد الموعود؟ راه ما فما حتى شيء مسيب، راه كل شيء في كتاب. إن عملت خيرا فخير، وإن عملت شرا فشر. سبحانه يعلم دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، جل جلاله سبحانه وتعالى، إلى أن يأتي اليوم الموعود. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر

سبحانه لا يظلم ربك أحدا، افعل ما شئت، إن الله يمهل للظالم وإذا أخذه لم يفلته، وإذا أخذه لم يفلته. نقول ساعات المصطلح بتاعنا طو فلان ظالم والأمور ماشية معاه، لا سيدي، ذاك إمهال. احنا حتى في المصطلح متاع صيد بالسمك بالصنارة نقول واحد يرخي للسمكة وقت تأخذ الطعمك ساعة يجبدها، وإذا أخذه لم يفلته. أيها الأحباب، يمضي أصحاب الغرور في غرورهم وأهل النفاق في نفاقهم، وأكلات أموال الناس بالباطل في أكلهم، وأهل الظلم في ظلمهم، وأهل البغي في بغيهم، ليفرحوا وليضحكوا وليسخروا، فسيأتي يوم ينكشف عنهم الوهم وتزول الغشاوة وكل يعلم ما فعل، ليعلموا أن الأمر جد ورب الكعبة، وأن الحسرة كبيرة وعظيمة، ولكنها لا تنفع الحسرة، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قيل رب ارجعوني، حتى لحظة ما عادش عندك فرصة باش تراجع أمورك، بمجرد ما يأتيه الموت يصحو من غفوته ويصحو من غفلته، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. قلنا قيامة الفرد موته، دوب توت تلك هي قيامتك في انتظار الحساب. جنازة لما يكون صاحبها صالح قل قدموني قدموني، وإن كانت والعياذ بالله غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. أك عليش إحنا كان لاحظتوا ساعات تبدأوا في الأجوار متاع المقبرة، ربما تبدأ مجموعة من الأغنام ولا هكا من الحيوانات تحس بها تبدأ تفر، خاصة كي تبدأ جنازة واحد مغضوب عليه والعياذ بالله. النداء هذايا يسمع كل شيء إلا الإنسان، فلو سمعها الإنسان لصعق، لو كان تسمع ذاك النداء لصعق هذا الإنسان. معشر المؤمنين، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما يوم القيامة فالعاملون إلى قسمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وزيادة، ولا تجعلنا من أهل الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون صالحا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل اليقين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرنا أن نصلي عليه: اللهم صلِّ صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ تحفظ بها الأوطان، وتحفظنا اللهم بها والولدان، وترحمنا ووالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين،
يا من عز في ملكه وارتفع، يا من خضع لجبروته كل شيء وخضع، احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوهنا.

0: بخذ بناصيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا سيدنا يا إلهنا، بلغ المقاصد لكل قاصد. يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بخلق السماوات والأرض، ألطف بنا وببلادنا لطفا يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: الله أكبر.

والمشركين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. Allah.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها لكم من جمع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشلادي.

0: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار مشروع إصلاح أجزاء مهترئة من الطرقات المرقمة بولاية المنستير، سوف يتم الانطلاق في أشغال الخرسانة الإسفلتية على مستوى طريق الجهوية 92 من شارع البيئة ببلدية الساحلين، بداية من مفترق الملاحة وصولا إلى تقاطع السكك الحديدية في اتجاه المنستير، بداية من يوم غد السبت 8 من أوت الجاري على الساعة 6 صباحا. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها اليوم أن أحكام القرار عدد 83 لسنة 22 و2000 المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. أعلن القائمون على المنتدى العالمي للبحر ببنزرت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الدورة 9 المزمع تنظيمها يوم 25 من سبتمبر القادم بمدينة بنزرت تحت شعار من أجل متوسط خالي من البلاستيك. تحتضن مدينة الحمامات الدورة 36 للمؤتمر الوطني لفنيي البيولوجيا والبيولوجيا الطبية أيام 22 و23 و24 من أكتوبر القادم بمشاركة مهنيين وخبراء وباحثين في مجال البيولوجيا الطبية من مختلف جهات البلاد. تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة انتداب إطارات شبه طبية في 5 اختصاصات طبية من المتحصلين مباشرة على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في عدد من الاختصاصات. تم في ولاية زغوان الشروع في تنفيذ البرنامج الجهوي لصيانة وتأهيل المؤسسات التربوية بكلفة جملية تناهز 3.7 مليون دينار. تنطلق اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى بعد غد الأحد 9 من أوت الجاري. وختاما نذكر بأنه ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت المنظمة التونسية للدفاع المستهلك من مضاعفة أسعار بيع المياه المعدنية ومن تنامي بعض الممارسات الاحتكارية، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف. وأكدت أن بعض التجار يستغلون نقص الكميات لفرض أسعار تفوق الأسعار المعمول بها، داعية المستهلكين إلى مقاطعتها والتوجه إلى نقاط بيع أخرى حتى لا يتم تشجيع هذه الممارسات الاحتكارية. في المنستير تم إحداث منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير. وأفادت المندوبية أنه يتعين على كافة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بولاية المنستير والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات بعنوان سنة 26 و2000 وجوبا تقديم مطالب الدعم العمومي إلكترونيا على المنصة المخصصة للغرض دون سواها، وذلك في أجل أقصاه 15 من سبتمبر 26 و2000. اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن انتشار أشكال جديدة من الزواج على غرار الزواج العرفي والزواج الديني غير الموثق يطرح تساؤلات جدية حول أسباب ابتعاد عدد من التونسيين عن عقد الزواج المدني المنظم بمجلة الأحوال الشخصية، موضحة خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني للمرأة أن الزواج العرفي في تونس لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفوي، بل أصبح يشمل أيضا عقودا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية. تطورت نسبة قروض الاستثمار لتبلغ 33.5% من قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بما يعادل 63.8 مليون دينار مقابل 32.4% خلال سنة 25 و2000 وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن الكيان الصهيوني رفض خلال مفاوضات روما طلب لبنان الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سابقة أن انتشر فيهما الجيش اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. الرهاب الاجتماعي والفوبي سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من انه يبدا في مواقف اجتماعيه تخليه تحت نظره العباد، خاطر يخاف بصفه مبالغ فيها من راي العباد فيه. فما برشا انواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف ان نقدموا بريزونطاسيون قدام غيرنا، والا نعطيو راينا في وسط اجتماع، والا نتعرفوا على عبد جديد، والا اي سيتوياسيون نقعوا فيها رواحنا خايفين برشا من انهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات متاع خوف حاد، علامات نفسية ولا علامات بدنية، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجة اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفة عامة، وكان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجية معينة، مراجعة المختصين حاجة لازمة. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم بين الموجة والأخرى. لمن لم يستطع أن يصل إلى موجات البحر فلعل موجات إذاعة المنستير تصل إلى قلبه وروحه. أجمل التحية تأتيكم لطفي المكي في الإخراج، روف غديرة في نقل تفاصيلنا صوتا وصورة، علي المنصوري في التنسيق، وبعد النغم سنمضي مع الفنان المسرحي رمزي الإمام لنتحدث عن المهرجانات ولعبة الكواليس. ابقوا في المتابعة.

0: حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة، هات نعمل طلة على أبواب مدينة جابس. احنا قلنا مثلا أبواب تونس العشرين ما بقاش منها، بقاوا منها أربعة ولا خمسة احنا، لكن مذكورة في التاريخ. احنا أبواب جابس زادة مذكورة في التاريخ، رجعنا كتب التاريخ، وهذه الأبواب اللي كانت في جابس. تمتلك جابس العتيقة تاريخيا سورا قديما محاط بخندق، وذكر المؤرخون مثل المقدسي في القرن الرابع أن سورها التاريخي كان يضم ثلاث أبواب رئيسية تنظم الدخول والخروج منها قبل أن تندثر معالم السور القديم والأبواب تدريجيا عبر العصور، لا سيما أثناء مقاومة التوانسة وخاصة الجوابسية، مقاومة الاحتلال 1881. وأشهر أبواب جابس في تلك الفترة باب سيدي عساكر، كما ورد في مقال بجريدة الشروق بتاريخ 28 أبريل 2022. وبالعودة أيضا إلى دراسة تاريخية بموقع جابس بوك مؤرخة ب 18 أبريل 2018 تحت عنوان من تاريخ جابس المنسي، نجد أن سور جابس الذي اختفى آخر أثر له مع دخول الجيش الفرنسي 1881 بتفجير كمية من العبوات الناسفة حطمت ما تبقى منه قائما بالجهة الشمالية للمدينة، حيث اتخذه المدافعون عن تونس يعني ترسا، ومع ذلك فقد بقيت آثار بعض أبوابه وأسسه، وذكرنا منها البعض ونذكركم بها من جديد: باب عساكر، وباب جدارية الفاهم، وباب سيدي المشيرقي. ورغم ذلك ما زلنا نشاهد سور جابس كامنا في أعماق ضمير التاريخ عبر العصور، يحكي قصة نضال هذه المدينة المجاهدة. ونتغناه احنا زاد بجابس، قالوا جابس قلت المنزل وجارة همة وشتارة، وفي الذود عن الوطن نغارة، شنني وأهلها وزوارة، وسيدي بالبابة بحضوره يوثق أشعاره. ركبنا الكاريس عروسة وعريس في الشرشارة، طبلة وزكارة وجاو الحضارة. مع تحياتنا لأهلنا في جابس، الأستاذ جلال بن سعد.
0: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: المهرجانات ولعبة الكواليس، نص مسرحي إذاعي بإمضاء رمزي الإمام.
1: حدث ولا حرج.
2: خالي الزهواني كيف يزهى يولي يجبد من لندرا، زهى مرة زهوة وبدأ يجبد من إريتريا. قال لي تعرف ولد أختي كلمة فرفزو كلمة بربرية قحة امتعنا، معناها فروا فزوا بالعربي، اهرب امنوا امنع بجلدك. وبعد اتك على كلمة مهرجانات. قال لك اصلها مهر خالتي جنات. نحاو خالتي وربطوا البقية، مع تحيات خالي الزهواني. عندك حق خالي، عندك حق خالي، اما ظهر لي خالتي جنات اخذت مهرها ومشات وخلاتنا نعانيو في المرمات. ايه انا مرمات، مرمت سود وجهك تولي فحام. أنا من راية كلمة مهرجان بدلوها وردوها مهر بوزنان. نعم مهرجان جان، مهرجان جان، وانت فيها جنون متاع الفن، جنون الفن شادين الدار، والخنفوس يدور في الدولار والكنالو يدور. أما في فلس بوطار وتقول لي مهرجان، أنا جان أنا جان. فكرتني في حكاية كل جان، فما حطاب قال لك مغروم بالفن، جاه يا عم الجن يا عم الجن جاه الجن يا عم الجن، نحب نولي فنان مشهور وعندي ألبوم ويسمعني شباب اليوم. قالوا شبيك لبيك نرجع للوجيسيال ونجيك. ردوا بوزنان. أما ظهر لي الأمور بدأت تخرج على السيطرة. كيفاش؟ شو كيفاش؟ هاك النهار مشيت المطار نستقبل في راغب ولد عمي، المطار نلقاه ينغش بالنساء والبنات هك هك هك، ولد عمي طل وانا ناديت يا راغب، وهاك البنات هبطوا عليه. هالراوه هذه تجبد منا وهذه تحمل من غادي، وهذه تجبد منا وهذه تحمل من غادي، والاخرى تبكي وتعيط ويا حبيبي يا راغب، واللي دايخه واللي فايقه لا خلولو سورية لا خلولو شركة لا منقالة لا فاليجة، حاسيلو ممنع كان السروال. وانا نعيط ونحز، سيبوه سي، هذا راغب حمامة مش راغب علامة، ورحمة بابا له راغب علامة، هذا راغب حمامة. حاسيلو الدمدم ومن المطار نعديه للسبيطار، قتلو ولد عمي هذا راغب علامة عمل فيك حالة، ننصحك برك مندي راس جديد يشبه للتهامي البناي قبل ما تطيح بيك بنتك لاي. اش كثروا اش كثروا هاك الفنانين نتاع جمهور سميع، جمهور سميع، جمهور يعني جمهور سميع، ما شاء الله ما شاء الله، كل مره تسمع بنمر جديد اسمع وافزع، وبعد يهبط لك اشهار اللي في عينك هلا مش من برا جاء، أشكون يجيب فيهم ديما والسمسارة يخدموا أراضي في الشتاء ومهرجانات في الصيف، رأس المال تسكرة لبنان عادك بيك جاي عادك بيه جايب مانكا في هيئة فنان. لكسيبة زوز غنيات حنان وكليبات بنان، وفي تونس يركح فيلم استقبال في المطار والإعلام. يردوا ستار يا أمس متعدي نشوف في صف يجي 4 كيلومتر، اش فما حفله؟ قلت هذا مايكل جاكسون طلع من القبر وجاي يغني ولا شي الحكايه؟ اشكون المغني؟ الشامي سامي سامي، شكون الشامي؟ الشامي عجب، اش دخل الشاميه في الفن؟ قال لي فنان جديد، فنان جديد من لبنان هايل هذا تو تشوف. قداش تسكره وفاوت ساكر فما مارشي نوار؟ قداش؟ 500 دينار. أبي نص مليون، جاب ربي اسمه الشامي ما جاش اسمه ليباناس، ولا تسكرة تسكر المليون. واحد صاحبي مازال كيخطب يوري في روحه عاد يستعرض في عضلاته قدام دار نسابه، خذا قرض باش هز نساب باش هز نسابه للحفلة، دخلوا يتفرجوا نسابه خلوه وحده في تركينة ومشاو يعيطوا قدام المنصة، يا حبيبي يا شامي يا حبيبي يا شامي، وخطيبته تبكي تحب تحمل الشامي، وهو يبكي على القرض اللي كلاها الشامي. كل شيء فهمته، كل شيء فهمته، وظهرت البكاء والعياط في حفلة ما فهمتوش. اسطولة دموع، اسطولة دموع في حفلة، ايه وشهود على حفلة قنفوذ، ذبيحة قنفوذ. الكلمات تقول حبيبي يا ماشي مش جاي، ليه سيبني طبخت الشاي. طو هذه كلمات تبكي يا رسول الله، هذه كلمات تبكي. البنات جايبين ما عندهم، ابكي وعيط، ابكي وعيط. اختي اش بيك تبكي؟ فما شكون تعدى عليك؟ حبوا الموت عليه، حبوا الموت عليه، الموت عليه. شنو شكون تحبوا يا اخي؟ وعدك بالماخذة وهرب عليك. امان امان عايش خويا، هزني نتصور معاه. باه باه، يزي يزي بالبكاء، يزي بالبكاء، اجا تصور معايا انا. واه تبزنس فيا يا تافهة، والله والله انا مانيش كي بيك. من تلك اللحظة فهمت معنى المثل القائل اللي تراه راكب فركة قل له مبروك السيارة. هدرة البكاء في مهرجاناتنا مش هي، مش هي، أنا شاكك يرنيوا فيهم يخدموا أرواحهم. ظهر لي عاملين مدرسة، مدرسة فنون البكاء اللي ما فيش دواء. ابكي ابكي ابكي ابكي ابكي أكثر، زيد زيد أكسيلاري، زيد ابكي، عيط عيط عيط، صحيح زيد عيط أكثر، تريبيا تريبيا، صحيت أعطيها شهادة بكاء مؤثر. طوى تنيت على مستقبلك بنتي، طوى تنيت عليك، غدوة عندك مهرجان لبسر، حفلة الفنان اللبناني عاطي المر. ومعانا الفنان أبو مليار. أهلا وسهلا حبيبي، أهلا وسهلا حبيبي، يا حبيبي يا حلوين. سيد أبو دينار، أبو مليار، ماذا تقول لجمهورك في تونس؟ حبيبي أنا الفنان أبو مليار، جيت عشانكو ومعاكو حبقى بإذن الله أبو مليارين. لا مليارين. لا واثق، واثق من روحه، كل ما يزيد مليار يبدل اسمه، كان أكان أبو دينار ولا أبو مليار. مزعمهم، مزعمهم في تبديل لأساميهم، جمال يولي جمجام، محرز يولي محروز، والفن حمصة بالروز. وتقول لي مهرجان، وعلى مسؤولين، وعلى مسؤولين، مسؤولين في المهرجانات، ما شاء الله ما شاء الله، هيئة المهرجان على الورق 11 مسؤول، وقت الرسمي زوز مسؤولين، وقت التصاور 30 مسؤول، نجاح المهرجان 40 مسؤول، افشل المهرجان حد ما هو مسؤول. وين تحط نفسك تصيبها.

0: كنت سمعت فقرة تحدث ولا حرج قدمها لكم رمزي الإمام اللي يظل سي رمزي قلبك مليان على المرشدين والخالصين بالعملة الصعبة
1: صعبة صعبة
0: أي.
1: إحنا نعانيه هم زيدوا خالصين بالعملة الصعبة
0: أي.
1: شوف سي شمس ملغتي وشعين الشمس بالغربال فما فنانين يجيوا ما تسمعش بيهم ما تعرفهمش ما عندهمش حتى ذيع صوتي فما كل ما عندهم حتى شيء ما تسمعني من شيء ولكن فجأة تلقاهم عنا في تونس وبشبابيك مغلقة ما عندها تجي تبحث تقعد باهت
0: فما مكينة تشتغل على طول السنة تبث الأغاني تشري ديفيو على يوتيوب وعلى تيك توك باش الناس تعتقد لي هذاك لازم يشوفوه كاش نقصتهم حاجة
1: باهي سمحني باهي شوفوه جميل جدا شوفوه أنت كي تحب تشوف حاجة أخي ما فماش رقابة فما شيء في البلاد
0: أنت فنان تحدث فيه على رقابة رقابة على المصنفات على شنو
1: رقابة على مستوى مستوى الجودة أنت الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه كان كان قبل في التلفزة ممنوع فما حاجات ممنوعة ما تعداش أنت تحافظ على ذوق متاع ذوق عام متاع شعب متاع ناس معناها الذوق الفني هو هو مقياس لل نقول احنا مش تطلع الجيل مش تطلع ما نخليهمش يسمعوا
0: إيه مش الشعب التونسي بلغ درجة من الرقي والوعي باش نحيلوا الرقيب ويراقب نفسه ويختار هو باش يدفع فلوسه هذا باش يدخل حفلة
1: اي سامحني
0: إيه هو حر
1: اي سامحني مش يدخل الحفلة انت تجيب الحفلة اللي يجي حاجة اللي يجي هو ولا عنا ذوق يعني مش نقول لك ذوق في الكلمة ساقط معناتها على غالب وحنا في الحاجة دي حتى اخلاقيا طحنا الذوق الفني عنده اخلاق عنده علاقة حتى بالاخلاقيات تاع المعاملات متاعنا
0: هو في الدنيا فما حاجتين من العروض فما الفن وفما الشو
1: أي.
0: وإحنا قررنا عنا سنوات باش نمشيو للشو للسلعة وذاك منطق السلعة
1: الشو سي شمس
0: الشو مزقون
1: عنده ثمن باهظ باهظ على المستقبل وهنا قاعدين طوى نشوفوا فيه الثمن
0: نتاع
1: هك التسيب السمعي التسيب البصري وحاجات اللي نسمعوا فيها معناتها اعطيتك حريتك باش تسمع هك تشوف في اللي صاير طوى باش كل شيء عنده علاقه ببعضه الذوق الفني عنده علاقه بالشارع حبينا احببنا ام كرهنا هي فلسفه كامله انت سي نسمعوا بسي الفنان هذايا شو اسمه هو الشامي الشامي شكون كان يعرفه قبل بعام شكون جابه لنا كيفاش جا لتونس كيفاش دخل كيفاش البنات كيعرفوه داكورد وعرفوه اني كوزارة الثقافة مهما كان مهما كان الثقافة بصفة عامة ما يلزمش تكون استثمار مالي يلزم تكون استثمار فكري اذا كان بعد على الاستثمار الفكري ما عادش ثقافه تولي خزعبلات ودخلنا في موندو اخر زيد ولهذا مطلب الوزارة الثقافه يا اخي الرقابه شدد الرقابه خاصه على الفنانين اللي يجيونا من برا راهي الصوره اللي قاعدين نقولوا فيها صوره سيئه جدا ما تليقش انا كتونسي نحشم شوف في المطار نمشي نستقبل شكون ما استقبلتش عالم رياضيين ابطال ما جاوا لتونس ما استقبلهم حتى حد جيب لي انت فنان مش معروف يا رسول الله وتجيب لي ام وبنته مانيش عارف اني وهو تصور مع بنتي وهو تصور وهو نحب نتصور
0: هو هذا جزء ماهوش فني جزء دعائي
1: ايه دعائي لكن دعائي شنو الواجهي هو الواجهي الدعاية الناس اللي تعمل في دعاية خي مسيبة هي هيك وبرا تعملي في دعاية أنت معنت على فنانة مش يجي مش يحلك يعني بوبلي في البلاد
0: هو الحمد لله اللي مش كل المهرجانات كتلك التي تنتقد وعنا مثال حاضر معنا في الاستوديو وأقصد بذلك مهرجان أبو فارس عبد العزيز البكري
1: الحمد لله
0: سوسة وبالمناسبة نرحب بالسيدة بروة بالحاج مديرة المهرجان، وجدتنا مرفوقة بعضو في الهيئة هكا.
1: سي سفيان
0: مرحبا بكم. مرحبا بك ومرحبا بسي سفيان.
2: بارك الله فيك.
0: كانت تقدمون هالمهرجان بهذا الاسم الجميل الأنيق لهذا العالم اللي عرفتي عليه منذ قليل.
3: مهرجان معك مدام مروة بالحاج مديرة مهرجان أبي فارس البكري في دورته 22. بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: هذا واجب لكل مجتهد
3: اللي كنا بيننا. نشكر إذاعة المستير زيد على الإضافة وعلى أنها الدعم في المهرجانات هذه وتفتح لنا الأبواب في كل مرة، سواء مع الهيئة الموجودة سواء مع الهيئة السابقة أو اللي تسبقها. فشكرا لكم من القلب من قصيبة سوسة إلى إذاعة المستير.
0: قصيبة سوسة مدينة عريقة وفيها برشة فنانين ملحنين على موسيقيين على أنا أجمل الليالي وسهرات وجلسات. كان سمير العقربي عنده برشا أصدقاء في قصيبة سوسو،
1: كان الشيخ عز الدين قفريش
0: مثلا وغيره. فما

0: تكون مديرة مهرجان في مدينة قصيب سوسة.
1: سيدة مروة بالحق، اشكت مهرجان ناموس فقط حفلات، هو بقيمة من يحمل اسمه المهرجان، قررته باش يكون فرصة للتفكر لأعمال العقل، يعني فقعدوا في العشية البارح وفكروا شوية ما بين بعضنا، هكا قررتوا تبقى صباح وعشية يظل
0: بالضبط. بالضبط. احنا السنة حبينا نطلقوا شعار تغيير عقلية. مهرجانات مهرجانات المتواجدة الكل كلها براتيك مول كلهم حفلات، تسمع مهرجان في الصيف يعني حفلة. ألوركو هي الثقافة ليست بحفلات فقط، بل هي وعي كامل، بل هي ثقافة تنشر المعلومة، الوعي، تنشر تغيير العقلية متاع المجتمع بأكمله. فأحنا السنة حبينا نغير العقلية بجعل هذا المهرجان نقولوا احنا مساحة باش يخرج المواطنين خاصة في الصيف، يعني يبدأ مرتاح المواطن باش يخرج في الصيف، كما باش يخرج للحفلة، كما باش يخرج للندوات زادة، كما الصغيرات مش يخرجوا للترفيه والراحة، وإنه نخليه أهم حاجة إنه نخليه أمباكت ما بعد المهرجان. إحنا المهرجان في حد ذاته ليس 5 أيام أو 10 أيام أو 11 يوم فقط، لا، المهرجان هو يبدأ في الصيف ويتم وتبقى الامباكت متاعه حتى بعد المهرجان وما أكثر. وذلك بالندوات اللي عملناهم، ساعة الافتتاح مش يكون يوم 12 أوت، مش يكون افتتاح زادة مزيين وندعوكم انكم تجيوا بحذينا
1: ان شاء الله،
0: افتتاح ايام الرحبة ايام زمان. الرحبة اللي كانت في قصيبة سوسة هي المدينة العربية متاع قصيبة سوسة، وهي الحركة فيها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، كانت هي الروح متاع القصيبة. فقلنا احنا كما تعرف الميزانيات ديما الميزانية متاع المهرجان في المدن الصغيرة هكا ما تكونش كبيرة ياسر، قلنا احنا خلي الابداع يكون تحدي للميزانية، مش بالضرورة برشا ميزانية، النجم نعمله بأفكار مزيانة برشا، النجم نقدمه تصويرة حلوة، وإن شاء الله السنين نقدمه تصويرة حلوة في الافتتاح في الرحبة. باش نرجع لأيام زمان، عملنا برشا على المسرح اللي هو يغير العقلية فعلا، المسرح عملنا على الشباب المتطوع اللي باش يمثل، اللي باش يكون هو المحلي اللي باش يكون هو متواجد معانا. بعد في الليل عنا سهرة فنية قصيبية، سميناها سهرة قصيبية بحضور الجميع بيان سور، مع نادي البيا.
2: نهار شنو هذا؟
0: نهار 12 أوت.
1: نهار
0: الأربعاء الجاي إن شاء الله. نهار 12 أوت باش يكون مع نادي البيا. باش تكون سهرة هكا حلوة خفيفة وفيها برشا، هو احتفالا بليلة عيد المرأة. نهار الخميس إن شاء الله عنا
1: نهار عيد المرأة.
0: نهار عيد المرأة شو عملنا احنا؟
3: عملنا حاجة سبيسيال
0: اللي هي ندوة بعنوان المرأة والموروث الشعبي، دور المرأة في حفظ الهوية وتعزيز التنمية الاقتصادية، كانت بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. ومشكور سيد طاهر العارم انه عجبته الفكرة، وهو باش يجيب لنا المختصين. وهنا الحقيقة نشكر السيد الوالي في الجلسة متاع المهرجانات، وقت اللي احنا قلنا نحبوا نعملوا ندوات ونحبوا مختصين من المندوبيات، رحب بالفكرة، ومشكورة مندوبة الثقافة اللي زادة ساهمت في تعزيز الفكرة هذه. فإن شاء الله باش يكونوا مختصين من المندوبية الجهوية من المندوبية الجهوية عفوا للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. بعد عنا افتتاح معرض الحرفيات الساعة 5 مساء بالشراكة مع اتحاد المرأة. عنا بعد افتتاح هذا افتتاح معرض الأطفال مع الطفل المبدع لبتي انتربرونور، يعني حتى الحرفيات اوكي باش تبيع، لكن الجديد السنة انه حتى كل وليد الصغير اللي يعمل المشموم واللي تعمل البراسلي واللي تعمل حاجات هكا عندها ستون باش نجم تبيع فيه. وهذه دعوة مفتوحة للصغيرات الكل، اللي عنده هكا هواية ويحب يبيع مرحبا بيه بحذينا، عنده ستون ومعزز مكرم.
3: الدعوة للحرفيات القصيبية
2: أي. باش يكونوا حاضرين
1: باش يلتحقوا بك
2: بالطبيعة، باش يكونوا موجودين إن شاء الله في المعرض
1: الحرفي.

0: معناها ما
1: أيه ما فماش رسوم مشاركة.
2: عنا مسابقة الطبخ، عنا جمعية المتقاعدين في القصيبة، جمعية حلوة ياسر زيدة هي باش تأثثها، نساء اللي موجودين في الجمعية والنساء القصيبين الكل زيدة مدعوات باش تكون باش يكونوا حاضرين في مسابقة الطبخ اللي هي باش نعرفوا بالأكلة القصيبية. وفي الليل عنا سهرة فنية بالشراكة مع مهرجان سيدي بوزعبية
0: السنة مع الجار
2: سيدي بوزعبية. وحاجة باهية هذية احنا السنة نحبوا نوريو للناس رانا الكلنا يد واحدة، الكلنا متفاعلين مع بعضنا، والكلنا ننجحوا مع بعضنا هذا الكل كيف في مصلحة المنطقة ككل. نهارة الجمعة 14 أوت وهذه تعز على قلبي ياسر اللي هي ندوة بعنوان صحة الطفل المراهق بين الإحاطة النفسية والتربوية وخيارات المستقبل. وهذه ندعو لكل أم عندها طفل مراهق، الكل مدير مدرسة، الكل أستاذ، الكل معلم، إنه يجيب أحذينا 9 متاع الصباح للبلدية قاعة البلدية باش ياخذ المعلومة. احنا السنة شنو حابين نعمل؟ حابين المعلومات نوصلوها للقعر البلاد كما نقول، فبش يجيو مختصين باش يوريهم كيفاش يتعاملوا مع الطفل المراهق، وخاصة مش نحطوا اليد على الطفل الذي انقطع عن الدراسة قبل 16 عام والطفل الذي انقطع عن الدراسة بعد 18 عام. راهي الدولة موفرت له برشا برامج غير بركة اسمعوا بيها وإجاو.
1: التظاهرة تحتضنها بلدية، ونهارة السبت زاد عندكم تظاهرة ثانية تهم نفس الفئة العمرية.
2: لا نهارة السبت لا، هذه يقولوا احنا نقولوا ما تنجم تعمل عائلة مستقرة الا ما تكون مليان. فاحنا حبينا الندوة هذه للشباب باش كما نقولوا
1: نهار السبت ندوة الشباب وريادة الأعمال
0: بعنوان التشغيل.
2: تحديات التشغيل يعني كيفاش الشاب قادر راهو باش يحل مشروع، ما يقعدش يستنى في الدولة باش يدخل في العمومي باش يخدم. بالعكس راهو الدولة عاطية دي سوبفونسيون قويين على الاخر عن طريق برشا مؤسسات.
1: معناها الدعم موجود، لازم شبابنا يعرفوا يمشي له
2: بالضبط. احنا هنا نحبوا نجيبوا المعلومة للقصيبة وللجيران نتاعنا الكوليكي يجيو هراهو فما برشا معلومات اما انتم في بالكمش بيها. هاو في المهرجان هذه فرصه باش الناس الكل تسمع بال
1: والمهرجان يتواصل نهار الاحد بطبيعه الحال بحاجه طريفه حمد نظافه.
2: عندنا المفاجاه اللي كانت عندنا زاد سامحني، عندنا فوج الكشافه عنده العاب بلا حدود. هو يوم الطفل يوم 14 اوت هو يوم الطفل، احنا قسمناهم يوم 13 اوت هو يوم المراه
0: بما انه عيد المراه سميناها يوم المراه. حابين نتلهو بالمرأة يوم 13 أوت. يوم الجمعة حابين سامحني
1: سيد الرئيس
0: سيد الرئيس
1: قصد المدير
0: حابين نذكرها علاش يوم 14 أوت من الحق حابين أن الصغيرات في المنطقة ككل وكفي القصيبة حابين أخرج راهو فما برشا مسابقات
1: متفقين
0: فما بعد لكن أنا مع التعاون
1: أنا هذا كله فاهم وتم مجتهدين جدا. فأنا شنو اجتهدت في سؤالي زاد في الصيف فما برشا مهرجانات، هل مهرجانكم هذا في هيئتكم باش يعمل أنشطة خارج الصيف ولا شنو نشوفوا كان مهرجانات في قصيبة سوسة وفي غيرها في الصيف؟
2: احنا شوف هو تطوع والتطوع تحب له برشا مجهود كما تعرف عمناه الهيئة التسريه ماهيش نفسها السنة علاش كلنا قاعدين كل مرة قاعدين نحاولوا
1: الهيئة اللي يخدموا فيها زوج ثلاثة بناس يتعبوا ياسر اما الهيئة اللي تخدم كلها
2: لا مازال فما الهيئة ما مش كان احنا زوز راهو هيئة كاملة موجودة.
1: جاوبني على سؤالي الابداع هذايا والافكار الجديدة
2: هي تتواصل بإذن الله
1: ان شاء الله
2: تتواصل. عندنا جمعيات في القصيبة راهو عندنا جمعيات في القصيبة تنشط قلت لك راهو كل عام فما هيئة تسريه جديدة
1: مهرجان صيفي وتوك ولينا نجتهد ورديناه رمضاني زاد الثقافة هي خبزنا اليومي طول السنة
2: ولكن نشوف في الصيف المواطن مرتاح أكثر
1: ولكن الصيف زمن العربون المواطن عنده عرس كل زنقة
3: اللي كنا نحكي فيه.
1: على كل علشان كملوا نحكيه على المهرجانات من خلال الفقرة المسجلة بعد شوية. سعدت جدا بحضورك.
2: فقط نحب نذكر بالسهرة متاع عشاق المحفل يوم 14 أوت، السهرة متاع التخميرة لمراد باشا يوم الأحد 16 أوت، وسهرة الافتتاح مع نادي البيا يوم 12 أوت. مرحبا بالناس كل كي، مرحبا بالعصبين كل كي، والعروض المسرحية والعروض المسرحية عنا الصيد العنيد في الثريت، عنا كتاب الرحلات العجيبة الصيد العنيد.
3: الصيد العنيد هي تمثيل وإخراج بتاع رمزي
1: لماذا. على كل كنا سعيدة جدا.
2: فقط سمحني نحب نشكر بالحق مندوبة السيد الويلي اللي قلت لك رحب بالفكرة.
1: كله بيكون مواجبهم ما فيه العبد لله قاعد نقوم بواجبي ونخلص في الشركة. نسمع الغنية وبعدها نرجع. كان شيء ما عملنا شيء
2: مجلس المحلي يزيد
1: كان... هو بارك الله فيهم، بارك الله فيهم،
2: ولكن تعبوا معنا. راهو السيد النايب زيد نايب الشعب والسيد معتمد تعبوا معنا الحقيقة،
1: وذاك علاش اختاروا رئيس المنتخب.
0: مكونات المجتمع المدني من الأسد الرياضي والأولمبي الرياضي الهلال الأحمر،
1: بارك الله في الجميع،
0: مواطن الكل زاد.
1: ناخذ الغنية بعد الفقرة راح نكملوا حديثنا. خاطر
2: خاطر إذا ما نجم
4: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
5: أسعد الله أوقاتكم من جزيرة جربة المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. نتحدث اليوم عن مهرجان جربة أوليس الدولي اللي يعتبر واحد من أعرق التظاهرات الفنية والسياحية في جنوب تونس، وتشرف على تنظيمه جمعية مهرجان جربة أوليس الدولي. الانطلاقة الرسمية للمهرجان كانت سنة 1977 في أواخر السبعينات، وقت اللي تأسس باش يكون بوابة ثقافية تعزز جاذبية جزيرة الأحلام جربة وتدعم إشعاعها السياحي. ومن وقتها اتعاقب على إدارة المهرجان برشا وجوه ثقافية معروفة في الجهة، من بينهم السيد معز الباروني، إلى أن وصل اليوم الإدارة الحالية بقيادة رئيس ومدير المهرجان السيد مراد ريحان. وفي صائفة 2026 بلغ المهرجان دورته 45 اللي تنتظم عروضها بين شهري جويليا وأوت، واللي يميز مهرجان جربة أوليس هو البعد الدولي متاعه وسعيه الدائم باش يربط بين الفن العالمي والتنشيط السياحي والاقتصادي في الجزيرة، من خلال استضافة كبار الفنانين التوانسة والعرب والأجانب، مع المحافظة في نفس الوقت على التراث والفلكلور الموسيقي الجربي الأصيل اللي تبقى جزء أساسي من هوية المهرجان. أما بالنسبة للعروض الكبرى فهي تنتظم بصفة قارة فوق ركح مسرح الهواء الطلق بحومة السوق في جربة، اللي يعتبر الفضاء الرئيسي لاحتضان مختلف السهرات الفنية والجماهيرية. ومن كواليس التنظيم خرجت برشة طرائف ومفارقات، وأبرزها ما يعرف بمفارقة التأجيل بسبب الصوت، وقت اللي واجهت الهيئة مشاكل تقنية معقدة في هندسة وتوزيع الصوت داخل مسرح الهواء الطلق بحومة السوق، وما لقات لهاش حل في الوقت المناسب. اختار مدير المهرجان مراد ريحان وقتها قرار جريء وغير مسبوق، وهو تأجيل دورة كاملة من المهرجان، القرار اللي صدم برشا. أما كان الهدف منه التضحية بموسم كامل خير من أنه يقدم عروض بصوت مشوش ما يليقش بتاريخ المهرجان ولا بجمهوره. واستغل فترة التأجيل باش يعاود يخطط ويقوي الإمكانيات المالية والفنية ويرجع المهرجان في أفضل الظروف، وتزيد المفارقات في المنافسة الكبيرة اللي يعيشها المهرجان داخل الجزيرة. خاطر إدارة المهرجان تلقى روحها كل عام مطالبة بإثبات هويتها الفنية قدام مهرجانات أخرى في جربة، كيف مهرجان جربة ميوزيك لاند المختص في الموسيقى الإلكترونية، وهذا يخلي الهيئة تخوض كل صيف ما ينجم يتسمى بسباق بقاء ثقافي باش تستقطب الجمهور وتقنع المؤسسات السياحية والشركات الداعمة وتوفر التمويلات والمنح العمومية اللازمة وتحافظ على مكانة مهرجان جربة أوليس كواحد من أهم المهرجانات الدولية في تونس رغم شح الدعم والإمكانيات.
4: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
6: ولاد الشامخ، هبيرة، علموجة 97.3 و95.7.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد نائب الجمعية التونسية لأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور زهير السويسي أن السجائر الإلكترونية تشهد انتشارا متزايدا خاصة في صفوف الشباب وفي الفضاءات العامة وسط اعتقادات خاطئة وغير علمية بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية أو أنها غير مضرة بالصحة. وأشار الدكتور السويسي لأن نسبة الأطفال المدخنين للسجائر الإلكترونية في تونس ارتفعت من 4.9% سنة 17 و2000 إلى 16% سنة 24 و2000، مرجعا ذلك إلى غياب القوانين التي تنظم بيع السجائر الإلكترونية. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من مضاعفة أسعار بيع المياه المعدنية ومن تنامي بعض الممارسات الاحتكارية، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف. وأكدت أن بعض التجار يستغلون نقص الكميات لفرض أسعار تفوق الأسعار المعمول بها. ودعت المنظمة المستهلكين إلى مقاطعتها والتوجه إلى نقاط بيع أخرى حتى لا يتم تشجيع مثل هذه الممارسات الاحتكارية. في الشأن التربوي، دعت جامعة التعليم الأساسي لهيئة إدارية للرد على ما اعتبرته تجاوزات وزارة التربية في حركة النقل. وقال كاتب عام الجامعة محمد العبيدي أن هناك حالة من الإحباط بسبب تجاهل سلطة الإشراف للطرف الاجتماعي ومصلحة المربين وغياب الشفافية في الحركة وفي إسناد الخطط الوظيفية حسب قوله. وفي الشأن القضائي، أنهت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي اليوم جلسة الاستماع للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وقد تقرر الإبقاء عليها بحالة سراح. وتأتي جلسة الاستماع في إطار تحقيقات تتصل بقضية أثارتها ضدها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحري في ملفات ذات صلة بالجانب المالي والجبائي أثناء فترة إشرافها على هيئة الحقيقة والكرامة. أبرمت هيئة السوق المالية اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بتحديد قائمة المشاركين في الألعاب المتوسطية في تورونتو، اللجنة الأولمبية أعلنت أن المشاركة التونسية بتكون ممثلة بأكبر وفد في تاريخ مشاركات تونس خلال الألعاب المتوسطية. وفد المنتخب الوطني التونسي بيضم 272 شخص، منهم 181 رياضي، 69 سيدة، 112 رجل، باش يتنافسوا في 28 اختصاص. فيما يتعلق بتحذيرات النوادي، النجم الرياضي الساحلي يواجه في ثالث ودية لفريق أمل حمام سوسة بملعب حمام بورقيبة انطلاقا من 5 متاع العشية. النجم الساحلي البارح كان يتعادل 0-0 مع الأولمبي البيجي. دور الترجي التونسي أيضا في نفس التوقيت بعد شوية في 5 باش يواجه فريق مستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة باش تلعب في ملعب الشادلي إزويتنا. فريق النادي الإفريقي أعلن عن تعاقده مع المهاجم الكاميروني تادوس نيكينغ قادما من نادي ستاد مالي، مدة العقد 3 مواسم حتى 30 جوان 2029. نادي حمام الأنف أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الغيني بوبكر سيديكي لمدة موسمين قادما من فريق ميلو. اتحاد بن قردان أعلن عن تعاقده مع المدافع تاج الإسلام سالم لمدة موسمين قادما من مستقبل مرسى. الملاعب عمره 25 عام، سبق لعب مع مستقبل جيبس، كما تعاقد هيئة الفريق مع أيمن العمري قادما من فريق نادي البنزرت يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي لمدة موسمين. غازي العيادي قادم من ملعب التوس يشغل خطة متوسط ميدان كيف زوز مواسم. وفؤاد التيمومي ظهير أيسر لمدة موسم. نكمل وصلنا بقيت أخبارنا في كرة اليد. فريق النجم الساحلي أعلن تعاقده مع الجناح الأيمن لنادي ساقيت الزيت بسام بن قدر لمدة موسمين. كرة السلة، الجمعة التونسية لكرة السلة تعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم 11 أوت على الساعة 10 صباحا للحديث على آخر تحذيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الرابعة من تصفية المؤهلة لكأس العالم. نختم به هو برنامج مقابلة العناصر الوطنية ذكور وإناث في دور الأمم المقامة حاليا فعالتها بالمونستير. بالنسبة للفتيات في الستة غدا رجيم شلعبوا ضد أوغندا، ثاني مباراة في 47 دقيقة، وبالنسبة للذكور في 6:05 دقائق ضد كينيا، وبعدها في 8:05 دقائق يواجه المنتخب المصري. نقطة هي الأخبار الرياضية، من تحيتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الموجات نتتتالى موجة بعد الأخرى، والآن هذه الموجة تحملنا فوقها بالفكر والمعلومة والتكريم آية الله فارس عن راديو ويب أمواج المنستير.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
3: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام.
4: مرحبا بك سي شمس، ومرحبا بمستمعينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه. اليوم ضيفنا باحث تونسي جمع بين شغف الرياضه ودقه البحث العلمي، وحقق مسيره اكاديميه متميزه، توجت مؤخرا بجائزه افضل باحث علمي لسنه 2025 على مستوى جامعه منوبه، تقدير الانتاج العلمي الغزير والمتميز. استاذ وباحث في علوم الرياضه والصحه، واشتغل زاده في الذكاء الاصطناعي، وعنده حضور علمي وطني ودولي. الدكتور اسماعيل الدراق هو ضيف اليوم. مرحبا بك دكتور اسماعيل. في البدايه نبارك لكم على تتويجكم بجائزه افضل باحث علمي لسنه 2025 على مستوى جامعه منوبه. مرحبا بك مره اخرى،
5: ومرحبا بالمستمعين نتاعنا، مشكورين.
4: شكرا سي اسماعيل. هل التتويج هذا كان منتظر والا لا؟ وشنو مثل لك على الصعيد الشخصي والمهني؟
5: والله هو التتويج يعني جاء يعني خبرها كيكا يعني مفاجئ، هو لما حاله يعني كان منتظر شوية يعني اي درجاع اسماعيل درجاع
0: اي
5: فالواحد خدم عليه برشا يعني من الصباح لليل، يعني واحنا تلقانا عنا خدمة في دي لابوغاتوار، الخدمة اللي تخدم قدام البي سي متاعك. ف يعني تواصلت معايا جامعة منوبة اللي نتوجه لها بالشكر على التكريم نتاعها. ف خبر كان به برشا، يعني الواحد يحس يعني انه المجهودات نتاعو يعني اللي تعب عليها على فترة طويلة يعني يتم الاعتراف بها يعني في الاخر، ف حاجة مشرفة وتفرح برشا يعني.
4: يعطيك الصحة. جايزة هذه جات بعد ما كنتم صاحب أكبر عدد من المقالات العلمية المفهرسة، كنت نجم تفسر لنا وتفسر المستمعين الكرام شو معناها أكبر عدد من المقالات العلمية المفهرسة؟ خاطر يمكن مفهوم صعيب شوية، ولا فما زادة شكون ما يفهموش.
5: البحث العلمي هو مبني على برشا مؤشرات. من المؤشرات هذه، فما المؤشر الأول اللي هو عدد المقالات العلمية. فلحد اليوم هذا يعني عندي في الملف متاعي يعني تقريبا فوق 240 بحث يعني علمي محكم، منهم أكثر من 190 مفهرسين. مش معناها مفهرسين يعني خاصة يعني في قاعدة هذه سكوبس العالمية، يعني يتم الاعتراف بها عالميا، يعني راح تكون مجلة محكمة بمعايير عالمية، تتعدى يعني كل بحث علمي من البحوث هذه يتعدى على خبراء يعني يكونوا هما المسيطرين يعني في الميدان هكايا، وبعد فترة يعني من أخذ ورد ويبدأوا يصلحوا لك وكل دونك يتم الموافقة على المقال العلمي متاعك ويتنشر. فما زادة في المؤشرات هذه، فما المؤشر متاع الاستشهادات العلمية، يعني أنت أوكي قاعد تعمل في البحث العلمي وقاعد تخرج يعني في مقالات، لكن هل المقال اللي انت تخرج فيه هل فما ناس قاعدة تستفيد منه إلا لا؟ دونك الاستشهاد العلمي اش معناه؟ يعني كيجيك استشهاد علمي مثلا من البرازيل أو من كندا أو من أمريكا، يعني فما علماء في أمريكا قاعدة تعتمد على البحوث العلمية متاعك باش نجم تقدم في العلم. دونك فما المعايير هذا، وفما المعيار اللي هو اللي أصعب منهم والأكثر اعتمادا، اللي هو معيار نتسميه الـ H Index، اللي هو توا يعني في الوقت الحالي وصل ل 39 عندي، ويعاون يعني خاطر برشا ناس تسألك تقول لك فيش تفيد الأرقام هذه يعني.
4: صحيح، فيش يفيدوا بالحق.
5: يعطيك الصحة. دونك فيش تفيد؟ هي تفيد على ثلاثة مراحل كبيرة، يعني خاطر احنا كي نحكيو على البحث العلمي. دونك فما الحاجة الأولانية اللي هي الترتيب العالمي للجامعات. يعني مثلا كي نشوفوا مثلا جامعة كبيرة كيما جامعة هارفارد، علاش وليت الأولى مثلا في العالم؟ وليت الأولى بناء على جودة الباحثين اللي فيها وعلى عدد الأبحاث اللي هي تنشر فيهم. فكل ما الجامعة كان فيها باحثين يعني ذو جودة عالية وينشروا أكثر وعندها مقالات علمية أكثر، قد ما الترتيب العالمي متاعها يزيد يقدم القدم.
4: يعني أنت تتويج هذا تعتبره محطة وصول، وإلا زاد محطة مسؤولية باش تهز بالجامعة التونسية وإلا بجامعة منوبة خاصة في رحلة جديدة من التقدم.
5: هو والله يعني التكريم هذا يعني جاء في وقته شوية، خاطر يعني أنا من سنة 2024 استقريت في تونس، نجحت يعني في الانتداب متاع أستاذ تعليم عالي مساعد، فحسيتها يعني عبارة ترحيب لي، يعني مرحبا بيك في بلادك، يعني يعني حاجة
4: رد جميل معناها تتويج.
5: اي ولا ولا هذا هو دونك، يعني واحد ان شاء الله يكون له التكريم هذا، يعني يكون يعني كما نقولوا ان كوت بوس، باش يزيد يخدم اكثر وباش يزيد يعني يوري يعني بلاده اكثر يعني في التظاهرات العالميه. زاد هو مسؤوليه علاش، خاطر كي انت تكون يعني باحث في علوم الرياضه ويتم تكريمك يعني على 14 مؤسسه اللي تلقاو فيها الاعلاميه، نلقاو فيها الهندسة، نلقاو فيها برشا اختصاصات. أي. يعني كي تم اعتراف بعلوم الرياضة في كأفضل باحث يعني على المؤسسة، يعني هو مسؤولية. رأى الرياضة مهمة، يعني خطر احنا توا في حياتنا العامة، يعني احنا كي نقولوا رياضة ما نقولوش يعني لو سبور دو نيفو يعني باش تزدي ميداي اولمبيك تو، مي الرياضة ولا تدواء. يعني توا كي تمشي لأي طبيب مهما كان الطبيب اللي تمشي له، أول حاجة ينصحك بها قبل الدواء وقبل كل شيء
4: هي عمل سبور. إيه صحيح.
5: لا لكن كيفاش تعمل سبور، هذا هو السؤال. فمن جملة الحاجات اللي قاعدين نقدموا فيها، والحمد لله يعني في تونس يعني يتم يعني التشجيع عليها، يعني هي الرياضة، وإن شاء الله يعني نكونوا يعني ديزامباسادور يعني
4: سفراء
5: ولا يعني نكونوا قد المستوى يعني اللي قد التكريم اللي يعطوه لنا.
4: وعلى ذكر الرياضة، أنتم كنتوا سباح دولي ضمن المنتخب الوطني، واليوم أنت زاد باحث في الطب الرياضي ومستشار علمي للجامعة التونسية. كيفاش ساهمت الرياضة في تشكيل شخصيتك كباحث، وخاصة كنت تحكينا على شوية منافع من منافع الرياضة؟
5: يعني نرجع بيك شوية لتالي، يعني نرجع بيك للي عمري 11 سنة وقت نزلت كتخلص الليكيب ناسيونال يعني في السباحة، دونك دخلت المنتخب الوطني، عديت فيه يعني تقريبا 8 سنوات كاملين، يعني اون طونك سبورتيف ديليت، يعني كنا نشاركوا في تظاهرات عالمية إفريقية عربية. في الفترة هذه يعني جمعت العديد من الميداليات يعني خاصة الدولية والوطنية. الاختصاص متاعي يعني كان مياه مفتوحة اللي هي الأوبن واتر، اللي مسافات طويلة يعني من 5 كيلو حتى 40 كيلو وصلنا نعمله. كيفاش كانت الترانزيسيون يعني بينات هكا من سباح يعني عمري 10 سنين و11 و12 إلى باحث ودكتور؟ بون كنت ديما وانا نعوم، خاطر احنا نعديو فتره طويله راسنا في الماء. مثلا كي نجيو للرياضيين كيما الفوتبول ولا الهوند، تلقاهم يحكيو مع بعضهم يلسامباتيز عاملين جو، الناجور السباح تلقاه ديما راسه في الماء. دونك كنت ديما نفكر وديما نسال روحي برشا اسئله، من جمله الاسئله اللي نسالها كنت نقول علاش نعملو في التمرين هذا بالذات، علاش الحصه هذه قبل هذه، شنو يصير في الميوسكل متاعي، في عضلاتي، في قلبي كي نعوم 25 كيلو، علاش هذا يعوم خير مني مثلا؟ فالمدربين وقتها يعني كانوا يجاوبون على أسئلة يعني ما شاء الله عليهم هما، وفما بعض الأسئلة اللي ما يلقاو لهاش إجابات يعني علمية، وهذا من الحاجات اللي عرفت شعلت فيها الفضول وقلت يلا بركة خلينا نزيد نتقدم في العلم بشوية بشوية. فمن بعدها يعني كملت الباك متاعي، عملت باك سيونس، دخلت للمعهد العالي للرياضة بقصر السعيد اللي نتوجه له بالشكر، عملت إجازة في التربية البدنية من علوم التربية البدنية وعلوم الرياضة، بعدها عملت ماجستير في البحث وفيزيولوجيا الجهد والبيوميكانيك، ومن بعدها فهمت أنه البحث هو بلاستي فعجبتني وكملت يعني في البحوث العلمية متاعي، وكملت من بعدها شهادة الدكتوراه
4: ما شاء الله.
5: اي فهكاك يعني تعديت يعني ترانزيسيون يعني بينات السبورتيف دو نيفو للشخشور اللي تو انا قاعد نعمل الغوشيرش سيونتيفيك اللي انا نعمل فيها. والحمد لله يعني يعني احنا في تونس يعني تونس قاعده تشجع يعني على الكفاءات العلميه، فتواصلت معايا الجامعه التونسيه للسباحه اللي كيف كيف نتوجه لهم بالشكر ونهنيهم على النتائج المرموقة اللي صارت يعني في بطولة الأكابر، يعني عندها تقريب جمعتين، يعني تم تحطيم تقريب أكثر من 10 أرقام قياسية جديدة.
4: أي.
5: يعني اللي هي حاجة مشرفة ومشرفة جدا، واللي نجمت أنا فيها en quelque sorte نوظف العلوم اللي أنا تعلمتها في علوم الرياضة في الواقع الرياضي اللي نعيشه فيه، باش نجمنا نتحسن. يعني بيان سور يعني ماهيش خدمة يعني نتاع بحث علمي، كوز المدربين ما شاء الله عليهم أكفاء وعرفوا يعني كيفاش يكتسبوا القدرات العلمية هذه ونوظفوها في أرض الواقع باش نزيدوا نقدموا القدرة.
4: يعطيك صحة سي إسماعيل. حبيت زاد نسألك، نقول لك وراء ما شاء الله قداش، قرابة 239 منشور علمي وألاف الساعات من العمل، كيفاش تدير حياة باحث يجمع بين التدريس والبحث والتحرير العلمي والتعاون الدولي في برشا دول، وزاد هيك قلت تعاون زاد في المنتخب التونسي؟ نحبوا نعرفوا كيفاش إنسان ينجم يدير الحاجات هذوما الكل، وأكيد شفناه من المتفوقين.
5: هو النجاح هذايا راهو ماهوش نجاح شخصي، يعني كي نقول مثلا اسماعيل يعني عمل 240 بحث علمي، راهو الفريق البحثي نتاع اسماعيل هو اللي عمل 240 بحث علمي، خاطر هو سي ان ترافاي ديكيب في الغوشيغ سيونتيفيك سورتو. توا ما تنجم تعمل حتى شيء وحدك، خاطر قبل كنا كان يعني الباحث العلمي يعني نقول ينشر مقال في السنه، مقالين في السنة إذا هو باحث يعني نشط ونشط جدا، يعني ينشر يعني نقوله 5 بحوث في العام. أما توا دخلنا في عصر اللي نسميه الاندستري دو لا ريشيرش سيانتيفيك، يعني كل شيء ولا اندستريالي، يعني احنا كي نشوفوا لي شيفر دافير نتاع لي جورنال الكبار، دونك نلقاهم يتعداو يعني شركة أبل والعديد من الشركات العالمية. دونك إذا أنت ما توصلش يعني يعني تنشر العدد هذا من المقالات، راهو ماكش باش تلقى التصنيف نتاعك العالمي يعني الفوق، يعني باش يتم تجاوزك يعني من العديد من الباحثين في العالم. فالحمد لله يعني ثم تنسيق كبير يعني مع الفرق البحثية اللي أنا نخدم معها، ثم عنا مؤطرين يعني ما شاء الله عليهم، يعني نتوجه بالشكر يعني البروفيسور، هما 2 اللي 3 قاموا بالتأطير متاعي يعني في الفترة هذه، هم اللي يعرفوني بالناس واللي خليوني نعرف كيفاش نتعامل يعني وكيفاش نخدم. يعني تخدم 10 سوايع بذكاء مش كما تخدم 100 ساعة كما هكاك، فهم اللي علموني وراني كما البروفيسور أولهم، يعني هم الكل يعني بالتساوي وما شاء الله عليهم، وأي واحد يعني عاوني في المسيرة هذه زاد كيف كيف نتوجه له بالشكر. ثم بروفيسور حلمي بن سعد اللي هو ما قصرش ولا مرة معايا، يعني لا بالنصائح العلمية لا بالتأطير لا بالتصليح، خاطر أول ما بديت كنت نغلط برشا يعني في الخدمة متاعي، دونك كان يأطر فيها ويصلح لي، دونك نتوجه له بالشكر. هو بروفيسور وطبيب يعني في كلية الطب بسوسة. عنا يعني عنا شخص اللي هو يعني من أبرز الباحثين العالميين في العالم في العلوم الرياضة اللي هو البروفيسور كريم الشماري. بروفيسور كريم الشماري فما ناس تعرف فما ناس ما تعرفش، اللي هو رابع أفضل باحث في العالم في علوم الرياضة، اللي هي حاجة نفتخر بها. وفما زاد البروفيسور نزار السويسي اللي هو المؤطر متاعي في شهادة الدكتوراه متاعي، واللي هو يعني مهد لي وفتح لي الأبواب يعني أول ما تحصلت على شهادة الدكتوراه متاعي. فهي خدمة يعني ما هي سهلة بالكل، إذا أنت باش توصل تنشر المقالات العلمية هذه يعني فيها برشة تعب، فيها برشة صبر، وأهم شيء اللي هو الصبر الإيجابي يعني لا بيرسيفيرونس، أنت تقعد تخدم وتصبر، وخطر يعني أنت مثلا المقال العلمي مش حاجة سهلة يعني باش تنشرها، يعني مرات عنا المقال العلمي يقعد بالعام ونص يعني واحنا نستنيه فيه يعني باش يتم النشر متاعه. لكن مع برشا مقالات علمية نخدموها نكونوا في نفس الوقت مع أكثر من فرق من فريق بحثي يعني تبدأ تأطر فيه، وكل يعني الحمد لله يعني نجموا نوصلوا للأرقام هذه.
4: يعطيك صحة. نختم معك سي إسماعيل بسؤال، نقول لك أنت تعتقد أو لا اللي كيما تتويجات هذه من شأنها باش تدفعك أكثر للعمل والاجتهاد، وشنو طموحاتك في المستقبل؟ ونخلي لك في الختام كلمة أخيرة باش تعطيها لكل باحث تونسي يطمح للنجاحات.
5: أول حاجة نشكر جامعة منوبة على الاعتراف هذا اللي شرفني ويحملني مسؤولية يعني نشكر زادة معهد قصر راس سعيد اللي هو داري الأولى، لزملائي والأساتذة اللي تعلمت منهم، خاطر أنا ذكرت ثلاثة لكن هما برشا وقد ما نسمي شوية. وأهم شيء يعني لطلبتي الطلبة متاعي اللي يجدوا قاعدين في الشغف متاعهم كل عام. وأهم شيء يعني بالنسبة لي نحن اللي كما احنا تعلمنا ولين يعني من باحثين بارزين يعني في العالم، ان شاء الله نشوفوا الطلبة متاعنا في تونس. يعني اهم شيء يعني اللي واحد يعني اللي يلفا ترانسميت خلو سافوار، ونشوفوا يعني الطلبة متاعنا خير منا. يعني هذا اهم شيء يعني في البحث العلمي وفي الكونتينيتي، وزاد لتونس يعني بش الراية متاعها. يعني خضر بخيتو كنا في الليكيب ناسيونال هزينا الراية في العالم، نحبوا زاد نهزوها يعني في العلم زاد وفي البحث العلمي. دونك من غير السند متاع الطلبة متاع جامعة منوبة متاع المعهد قصر سعيد متاع وحدة البحث متاعي في المرصد الوطني للرياضة، يعني ما كانتش المسيرة تكون كيما هكاكا. فنتوجه يعني نعطيهم الشكر الكبير. ثاني حاجة رسالة للشباب التونسي وخاصة الرياضيين منهم، ما تخليوش حد يقولكم اختار يا الرياضة يا القراية. أنا عشتهم الزوز والزوز غذوا بعضهم. الانضباط يعني اللي تتعلمه في الرياضة هو اللي يخليك يعني تنجم تقدم. الفضول اللي تعلمته في القراية هو اللي فهمني الرياضة. دونك يعني ديما حاولوا قدموا، ما تقولوش راه في تونس ما نجموش نقدموا اون طونك اتليت. لا، في تونس عندنا لي كومبيتونس اللي نجموا نعاونوكم في انكم توصلوا يعني للاعلى الترتيبات العالمية. وآخر كلمة يعني تونس راهي فيها ما شاء الله يعني عقول تشرف، فيها جامعات وفيها مخابر يعني من أعلى مستويات في العالم. اللي يلزمنا توا هو الثقة في رواحنا ونخدمه بجدية أكثر. العلم يعني ما هوش حاجة يعني اللي ما نجموش نوصلولها، اللي حاجة صعيبة. العلم يلزمه لا بيرسيفيرونس، لازمنا نخدمه على رواحنا. العلم راهو يبدأ من الملعب ولا من المسبح اللي انت فيه ولا بونامبورت سبور اللي تعمل فيه، يبدا من السبيطار اللي انت تخدم فيه، يبدا حتى من الدار نتاعك. يعني تشوف حاجات تنجم تخرج منها بنظريات وبافكار نتاع تجارب علميه. يعطيكم الصحه مره اخرى على الاستضافه، وتحيه لكل مستمعين نتاعنا.
4: شكرا لك سي اسماعيل، يعطيك الصحه على هذا التتويج، ان شاء الله مزيد من النجاحات، وان شاء الله نشوفوا الباحثين التوانسه كل متالقين على الصعيد العالمي. شكرا لك سي شمس، وشكرا للمستمعين الكرام. كنت معكم آية الله فارس على راديو ويب أمواج، ملتقانا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.

0: عطر المناسير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز عالموجة 104.7
2: عطر المناسير 104.7 عطر الموجة واسمعونا.

0: مهرجانات مواكبات خدمات ومسبح الليل تبعوا الموجة.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. عشرات السنين واني في مخي اللي القفة قفة واحدة ومجعولة للقضية. برا يا زمان ويجا يا زمان اكتشفت اللي موش صحيح. القفة أنواع وأشكال وأحجام وكل حد وقفته. ثم قفة السعف وهي بنت النخلة وهرة وزينة وصحة ومتانة وصنعة جدود المتقونة الأصالة والهمة. وثم قفة الحلفة حتى هي تراث عريق أمر زينة ما تساعدش في القضية، هوك نصنع منها سلال أخرى وتحف. وقفة القماش وقفة البلاستيك وهذه عنا معها قصة عجيبة. هك العام قطعوا علينا اسم ريحة السشي البلاستيك من كل بقعة، قالوا راهي ملوثة وعدوة للبيئة. أنا واحد من الناس استحسنتها ورجعت القفة السعف. هي صبيرة ورجعت سلة البلاستيك أكثر من قبل، أما ولات بالفلوس، يعني تشريها بالمئتين مليم وانت طالع. وقتها فهمت اللي هي كيف تبدأ بلاش تكون عدوة للبيئة وشيطانة وأكبر مجرمة في التاريخ، وقت تولي بالفلوس تولي صديقة للبيئة وحنينة وبنت حلال. على كل حال أنا ما حاولتش نفهم، واللي فهمي فهمني. ثم قفة القضية وهذه يلزمها برشة تدبير وتكربيس وتغصوير، برشة بياسات وبرشة كوارت تاخذهم باليمين وتحطهم في القفة باليسار وتزيد عليهم شوية. منين؟ ما احناش عارفين. شوية سدف شوية قروضات برشة روج، وإذا لزم تشقليبة وكبوس علي على رأس حسين وديما ماشيين. المهم نحاولوا نشبعوا القفة اللي حالة فمها وما تشبعش. تقول بالة مراد الثالث الباي المجنون المعروف بالبالة جاعت. نرجعوا للقفة تبدأ تجبد وتفرني وتنهات، ومع كل جبدة تقول ناري على سويرداتي وفات، وفي الأخر تروح بالقفة فارغة تشطح. تغزر لها تبدأ تمشي خطوة لقدام وخطوة لتالي، تبدأ تحكي وحدك تقول بوهالي زعما اش شريت واش خليت، خليني نعمل الحسبة قبل ما نوصل للدار على الأقل نحضر اش باش نقول للصغار. تطلع بوحدة تهبط بثلاثة عجب فين مشات الفلوس، مش كانوا معبيين جيابي الاثنين، تهاي فيها قضيتين متاع فطور اليوم لجمعة على نهارين. يا حسرة على القفة الرزينة اللي ما تنجمش تهزها وحدك وتبدأ تلوج على شكون يهز معاك وذن القفة. توا خيارك تلوج على شكون يدفع معاك حق القفة، أما الرزن ما عندك منش تخاف. كيف ما يقول الشاعر الشعبي، في هم القفة دارت لنا في الرقبة سفة، لفتنا لفة ما كيفتها حتى كفة، الآخر يصنحها كي العروس ليلة الزفة، والآخر يهز فيها حاجة قليلة واكلتها الغفة. من لمحان باش نبطل الدخان زدت النفة، من هم القفة رانا عايشين بالهفة. وثم قفة الهاي المتعالي اللي تبدأ تموج بالعلوش والمناني والجغالي، ولا لا جاء على بالك ولا على بالي، وكيف يعطيك العاطي لا تشاطي لا تباطي، وسبحانه موزع الأرزاق على العباد كيف ما اشتهى ورد، أما ما فيها باس تتلفت نهار القفة الزوالي. وثم قفة مصنوعة من مادة خاصة ما عندهاش وذن وما عندهاش لون وما عندهاش حجم، لا تتحس ولا تتمس، أما اللي فيها يتشاف ويتسمع. القفة هذه قفة سريالية عجائبية، يلزمها برشة مؤهلات ومواهب وقليب صحيح وما يرخش التالي، وخاصة تنحيت الحشمة وقدرة عجيبة على الكلام المدهون بالزبدة، واستعداد تام للتضحية بكل غالي ونفيس باش توصل القفة على أحسن وجه وفي أقرب وقت. ومش مهم مش فيها تنجم تكون هدرة فارغة، المهم المبدأ، مبدأ القفة اللي معروف بالتقفيف. وثم قفة أخرى قفة العروسة، وهذه في العادات القديمة متاع أغلب المناطق التونسية قبل العرس بيامات يهز العروس للعروسة القفة، ويلزمها تكون مرتوبة ما ناقص شيء مذبابة للقائمة حسب ما قررته التقاليد الشعبية. الحنة ورق ومرحية، البخور بنواع واللبان والسواك والكحول دبوس الريحة، وعود القرنفل والكمون الأسود وشواشي الورد واللوز بقشور والفستق والمشط والفلاية والمراية والروزاتا وباكو السكر توابع وباكو شمع وباكو قطن وبرشة رقائق أخرى. المهم ثم أكثر من 50 اسم تقول مغارة علي بابا. وهوكا القفة هذه بداية المعاناة متاع القفة اللي باش تولي ملازمة للراجل من نهارة اللي تشرف سيدة الدار. تقول القفة هذه تربص على تعمير القفة اليومية. وما تنساوش قفة الانتخابات هك اللي هجمت علينا هك السنين، مصور علينا

0: أحلى التماسين إن شاء الله تقضونها على موجدة المنستير. وأحلى التماسين نقولها بعد قليل للأستاذ عبد الباسط كحلول رئيس جمعية أحباء معهد الذكور بسوسة.
1: الخط.
0: أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم وتهانينا بمئوية هذا المعهد العريق.
2: الدين وشكرا لإذاعة المنستير على هذه الدعوة الكريمة وتحية لكل ربوع الساحل لدرسوا في معهد الذكور وبقية الجمهورية. والمئوية هذه بطبيعة مناسبة عزيزة بما أنه المعهد الثانوي للذكور العام المئة بتاعه بعد تأسيسه في نوفمبر 1926 في نوفمبر 2026.
0: أي نعم. وانتم من الجميل في تسمية الجمعية اخترتوا أنها تكون للأحباء معهد الذكور. من درس فيها ومن تدرس فيه أبناءه ومن يحترم هذا الصرح؟
2: هي التسمية في الحقيقة كانت هادفة. التسمية القديمة متاع الجمعية القديمة متاع المعهد كانت مجموعة أو جمعية القدماء.
0: بالضبط.
2: القدماء هذه توقفت عن نشاط يعني تقريبا منذ سنة 2010. مناسبة المئوية بطبيعة لابد لنا من إطار جمعياتي للنشاط فيه. أسسنا هذه الجمعية رفقة سي محمد دغمان في الفترة التأسيسية. انسحب سي محمد لأسباب بطبيعة خاصة. وصلنا المشوار خطر مناسبة في الحقيقة معناها تقتضي كون نصحي وشوية ونخدم ليل ونهار باش نعاود باش معناها نرفع راية هذا المعهد من جديد.
0: أستاذ عبد البسط الذكرى ماشي مهمة جدا مئوية لصرح خرج الكثيرين منهم المشاهير ومنهم من خدم مجتمعه وبلده دون أن نسمع عنه الكثير.
2: منهم من قاد هذه البلاد كذلك في فترات مختلفة.
0: أي نعم وزراء رؤساء جمهورية.
2: إلى اليوم يعني في أحد الحصص استمعت إلى السي أنور الفيني في إحصائية أنجزتها جمعية قدماء معهد الذكور يعني سابقة الذكر يعني ثلث رجال الدولة التونسية متخرجين من هذا المعهد.
0: المئوية كيفاش ريتوا باش تخطوا باش تقوموا بإحيائها إن شاء الله؟ ذكرى مهمة جدا
2: إن شاء الله. عملنا برنامج وأنجزنا مشروع برنامج طويل عريض شاركنا فيه الجميع بطبيعة من قدماء المعهد ومن منخرطي الجمعية ومن رامة الاشتراك معنا. برنامج طويل فيه قرابة 18 نقطة شارك نجموا بطبيعة نحققوها معاولين في ذلك على الداعمين متعاولين على رجال معاولين على رجال مع الذكور بسوسة اللي دعمنا واللي حرصنا على تحقيق هذه النقاط.
0: إن شاء الله وقتاش باش تبدأ فعاليات هذا الاحتفال بالمئوية؟
2: ما يخفاش على الجميع كون انطلقت راهو
0: انطلقت
2: المشروع. انا انطلق بدينا بمفتحات المئوية احنا سميناها

0: كيما بدينا مثلا باك اليوم تاع الاجيال عدد واحد اللي جمعت فيه الجيل نتاع الثمانينات والتسعينات، وكانت اجواء رائعه، وعندك صوره نشوفها قدامي يعني نتاع هذيك حامل لصوره استاذي في لقب اعتراف ودونك رد جميل للمرحوم كمال العزاب واللي درسنا عربيه في فتره الثمانينات، وحضر معنا العديد من الاساتذه والوجوه بطبيعه ما نجموش نرضيو الناس الكل. دونك هذه مرحله اولى، وان شاء الله نعمل لقاءات اخرى. بدينا كذلك بالانشطه الرياضيه، عندنا جمعيه رياضيه نتاع قدماء المعهد نشطت واستقبلتنا جمعيه قدماء باب جديد، واستقبلونا الجمعيه نتاع المحامين كذلك، وهنا منا نحاولوا ان نشطوا المجال الرياضي هذا بطبيعه. باش نبداو في 15 اوت بلقاءات للتعريف باعلام المعهد اللي هما كما قلنا بالمئات، لكن باش نحاولوا نركزوا على بعضهم، ومش نبداو مع القيم العام والمربي المشهور محمد عثمان يوم 15 اوت بحضور عائلته لذكر السيرة الذاتية نتاعه ولأخذ شهادات عن هذه الشخصية. كنت حاب نعطي لك بعض الشخصيات برنامج مثلا في صنع عن سي البشير الحمروني، عن الأستاذ علي زرماتي، فما حتى شخصية فرنسية كان عندها دور كبير في تاريخ المعهد وحتى في يعني العمل نقولوا احنا البحثي والأركيولوجي في مدينة سوسة اللي هو لوي فوشي. عندنا دونك يعني رجالات المعهد لا تحصى ولا تعد. إن شاء الله من أوت حتى نوفمبر نعملوا هالمجموعة متاع اللقاءات هذه. دونك بقيت البرنامج فما بطبيعة لحفظ ذاكرة المعهد عن مشروع متاع إنجاز المتحف التربوي، وخذينا للمعهد بطبيعة ولجهة سوسة الكل، وخذينا الموافقة من الإدارة الجهوية للتعليم لأخذ مقر يعني العرض متاع بعض الموجودات متاع الذاكرة التربوية والتراث التربوي للمعهد. عنا مشروع كذلك متاع طابع بريدي يخص الحدث هذا متاع المئوية، كيف كيف عملنا مطلب به، ومش نحاولوا ندفعه بشكل كبير يعني لتحقيقه. حقيقة الأسابيع الأخيرة لتفت حولنا مجموعة أخرى وجديدة من المنخرطين ومن رجال المعهد ومن الكفاءات اللي دفعتنا وجعلتنا نزيد وندق وزيادة في البرنامج نتاعنا. مثلا يعني تم الاتفاق مع الفنان غازي حسني المختص في الرسم على اعداد 100 لوحة في يوم يعني تقام فيه ورشة بالمعهد في شهر اكتوبر بمشاركة تلاميذ المعهد ومشاركة الطلبة متاع المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة لأعداد 100 لوحة لأعلام المعهد. كيف كيف عنا مشروع متاع نصب تذكاري يجسد المئوية، إن شاء الله دونك يعاوننا فيه سي غازي، وبالطبيعة عشان نلقاو التمويلات اللازمة ليه. فنيا كذلك هنالك دونك مشروع متاع إنجاز نشيد للمعهد سوف يعرض في ليلة المئوية، أو مش نرجعوا لها ليلة المئوية. عديد مسرحية كذلك تؤرخ وتضم لوحات تجسد المراحل التاريخية الكبرى للمعهد. كيف كيف عنا في تو ندخلوا للأسبوع ولشهر المئوية اللي هو شهر نوفمبر، عنا دورة رياضية سوف تنظم بين قدماء المعهد وأساتذة المعهد ومجموعة من قدماء الجمعيات المحلية كما مثلا نجم الرياضي الساحلي والملعب السوسي مستقبل ساحل إلى غير ذلك من الفرق هذيك. عنا كذلك ثم اللي تسأل يقول لك التلميذ وين؟ التلميذ موجود في الأعمال الفنية والمسرحية، وعنا دعم الأنشطة الاستكشافية والثقافية الموجهة للتلاميذ، وعنا يعني أحد أعمدة العمل الثقافي في سوسة اللي هو سي العربي القديدي دعمنا ومش يقوم ب دونك ورشات سينمائية وعروض سينمائية بالمعهد. وبطبيعة احنا في أسبوع المئوي لابد من يعني توثيق للمئوية وترك الأثر للأجيال المقبلة والتاريخ للمعهد، مش نقيم ندوة علمية في 2021 نوفمبر تهتم ب المعلم كمعلم تربوي، كمعلم تاريخي، ك يعني معلم هندسي ومعماري موجود في مدينة سوسة. وبطبيعة هذا المعلم الهندسي والمعماري اليوم يعني معرض للانهيار ويحتم المتابعة للترميم بتاعه وإعادة بنائه. لابد من إيجاد مشروع متكامل لحماية هذا المعلم. في الحقيقة الجمعية كانت يعني حفزت وكانت عامل محفز للإدارة الجهوية للتعليم باش يدخل في هذا المشروع اللي مش يكون القيمة متاعه بقدرة ربي بالمليارات. لكن إن شاء الله يعني المختصين في الهندسة المعمارية دي ما يحطوا جانب كونه هذا المعلم هو تراث يعني استعماري وتحول إلى تراث وطني لحمايته بما فيه من وعدم من نقولوا احنا الاعتداء على خصوصيته. خاطر عالم كما هذا حتى كعبة متعجلية معناها يلزمها يعني ترجع لبقعتها، معناها لا يتم التحديث نتاعه. بطبيعة احنا مع مشروع التحديث ومع مشروع
1: دون أن يفقد روحه ويحافظ على هذا التاريخ العتيد.
0: نمشي اليوم المئوية، اليوم 22 نوفمبر يوم المئوية، بتبيع ليلة المئوية، مش نحاول نعمل عرض متاع مابينج هذاك متاع الأضواء في الواجهة التاريخية للمعهد. والنهار هذاك يوم 28 نوفمبر بتبيع مش يكون يوم حافل ومميز، ومش يكون يعني متزامن مع نهاية الأسبوع اليوم سبت. تحيط عالم بطبيعة مميزة بحضور مجورة سوسة، واتفقنا معهم وبعض الفرق دونك الشبابية والكشفية إلى غير ذلك، وباش نعرف تكون حتى الفرق الحامل السلاح حاضرة فيه باش تكون عندها رونق خاص هذه الاحتفالية. إن شاء الله نستقبل الضيوف نتاع المعهد في ذلك اليوم اللي جاوا يحبوا يحضروا دونك في يوم المئوية، ومش ندشنوا المتحف التربوي. وعنا في الليل حفل فني اتفقنا فيه مع سي زبير شبشوب كونه سيقيم حفل بمشاركة أبناء معهد الذكور من الفنانين ومن الكورال ومن العازفين وربما حتى المغنين مش يكونوا من أبناء المعهد. وخذنا هذا المشروع تبناه وشرع في العمل، وبطبيعة في الاخر مش يكون عنا احنا كندوه العالميه هذيك عندها منتوج نصدره في شكل جيد بعد سنه، خاطر عم بتاع عمليه النشر والجمع يعني وقت. وان شاء الله كذلك تم مشروع بتاع اعداد وثيقي يجسد المراحل هذه الكل بتاع الاحتفالات.
1: شكرا لكم على هذا المجهود، تحياتي لسيادتك وكل من يساهم معك في إحياء هذه الذكرى التي تحمل الكثير من المعاني العلمية والإنسانية والثقافية في سوسة وكامل الوطن تونس. تحياتي لك وتحياتي لكل السادة المستمعين والمستمعات، جيكم أجمل التحايا من روف غديرة، لطفي المكي وعلي المنصوري.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور زهير السويسي أن السجائر الإلكترونية تشهد انتشارا متزايدا خاصة في صفوف الشباب وفي الفضاءات العامة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن نسبة الأطفال المدخنين للسجائر أيضا في تونس ارتفعت من 4.9% سنة 17 و2000 إلى 16% سنة 24 و2000، وأرجع ذلك إلى غياب القوانين التي تنظم بيع السجائر الإلكترونية. في المنستير وفي الشان الثقافي تم إحداث منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي حسب ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. أفادت المندوبية أنه يتعين على كافة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بولاية المنستير والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات بعنوان سنة 26 و2000 وجوبا تقديم مطالب الدعم العمومي إلكترونيا عبر المنصة المخصصة للغرض دون سواها، وذلك من في أجل أقصاه 15 من سبتمبر 26 و2000. أبرمت هيئة السوق المالية اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجدية الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينها العلمية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي لاحترام أخلاقية النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، مطالبة السلطات المختصة بالتصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة وتساهم في تقويض الثقة في الإعلام المهني. ولفتت النقابة في بيان نشرته اليوم إلى ظاهرة إعادة نشر مضامين الصحفيين والصحفيات التونسيين وتوظيفها من قبل عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك صفحات تنتحل الصفة الصحفية أو تنشط خارج أبسط الضوابط المهنية. وفي أخبار العالم، قالت الخارجية الإيرانية أنه من المرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة إذا تم مجددا العودة لظروف السلام. وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجنبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بداية من اليوم ولغاية يوم الأحد تتواصل الدورة النهائية لتوجيه الجامعة المخصصة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير تعلن عن إطلاق منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي. والسجائر الإلكترونية بين الاعتقاد بعدم خطورتها والأضرار التي تتسبب فيها قراءة لنا في نشرتنا. انطلقت اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ولتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى بعد غد الأحد 9 أوت، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، وسيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون النتائج النهائية يوم 12 أوت الجاري. سهام بورعس مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي والتفاصيل.
1: دورة نهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضبط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
0: ونبقى دائما في الشأن التربوي، فقد قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي إنهم قد دعوا إلى هيئة إدارية وطلبوا الفروع الجهوية للتعليم الأساسي بالإعداد والاستعداد للتحركات الاحتجاجية للرد على تجاوزات وزارة التربية، وفق قوله الذي أضاف أن هناك حالة من الإحباط بسبب تجاهل سلطة الإشراف للطرف الاجتماعي ومصلحة المربين وغياب الشفافية في الحركة وفي إسناد الخطط الوظيفية. وإلى أخبارنا الجهوية الآن، فقد تم إحداث منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي وفق ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. وأفادت المندوبية أنه يتعين على كافة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بولاية المنستير والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات بعنوان سنة 2026 وجوبا تقديم مطالب للدعم العمومي إلكترونيا عبر المنصة المخصصة للغرض دون سواها في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2026. نفيسة إبراهيم كهية مدير المؤسسات والتظاهرات بالمندوبية الجهوية للثقافة بالمنسير وأكثر إيضاحات.
2: قامت وزارة الشؤون الثقافية في إطار رقمنة الدعم العمومي للجمعيات بإنشاء منصة رقمية مخصصة للدعم العمومي لفائدة الجمعيات الثقافية الناشطة في المجال الثقافي والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات، وذلك طبقا للإجراءات والأوامر، وتعين معنا وجوبا تقديم المطالب الدعم إلكترونية عبر المنصة الرقمية للغرض دون سواها، ثم إدراج المعلومات المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية بعد إنشاء حساب والولوج إلى الفضاء الشخصي للمستخدم عبر الرابط اللي هو موجود على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في أجل أقصى يوم 15 سبتمبر 2026 بالنسبة للمشاريع التي سيتم إنجازها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2026، أي شهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2026. الرابط هو بالفرنسية بطبيعة الحال portail.mac-subvention.gov.tn.
0: وإلى المهدية الآن تتواصل بمدينة سيدي علوان من ولاية المهدية فعاليات المعرض الاقتصادي للعسل في إطار الدورة 36 للمهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان بمشاركة أكثر من 15 عارضا من تونس ومشاركين من الدول المغاربية. ندرة إسماعيل تابعت الموضوع.
3: هي الدورة 36 لمهرجان العسل بسيدي علوان، مهرجان اشتهر بالمعرض الاقتصادي للعسل التونسي والمغاربي بكميات معروضة قدرت ب 23 طنا من العسل المطابق للمواصفات العالمية. السيد فتحي السفاري رئيس الجمعية الوطنية لمهرجان العسل وإحياء التراث بسيدي علوان:
4: كمية اللي دخلت المعرض من العسل على مستوى العارضين والجمهورية التونسية 23 طرناطة، قاع سحب كمية ما تتوفرش فيها الشروط القانونية، كن طرناطة و 200 كيلو. عنا إضافة بأنه على مستوى الإخوة في الجزائر وليبيا كمية ممكن فاقت 6 ترانت. كل العسل اللي يدخل المعرض لازم يكون معناها متعدي على التحليل، وقاعة المراقبة على مستوى البياترة من ليبيا، بيطري من تونس ما دخلوا كل العسل اللي توفر فيهم الشروط القانونية. عندنا 15 عارض على مستوى التوانسة، وعندنا 8 عارضين من الجزائر و5 عارضين من ليبيا. مهرجان مفتوح إلى يوم 14 أوت.
3: العارضون المشاركون في هذه الدورة حاولوا التركيز على خصوصيات جهاتهم، من عسل البرتقال بنابل إلى عسل السدر والزعتر والغابة من القيروان.
5: أنا نورهان حمدي من ولاية القيروان، جيت المعرض لنا فيها شوية عسل، وعندي عسل الغابة، عندي عسل السدر، عندي عسل سلية الأشباح ناخذه مرة في العام، عندي عسل كالاتوس، عندي عسل زعتر. والله الحمد لله لاباس، ما أنا نخدمه الحمد لله لاباس، فما أقبل به خير من العام اللي فارت.
6: رفيعة نصراوي من قروان، عندي بريسك لهنا، عندي 20 سنة في المعرض. هذا عسل الخروب، هذا عسل العربي نحوه مرة في العام، عسل الزعتر، عسل السدر، عسل الكالاتوس، عسل التوابل، عسل الجرجير.
7: مرحبا بكم، منحت البية من نابل بن خيار، وشاركنا السنة وعمناول السنة شاركنا في معرض سيدي علوان مهرجان العسل. عندنا العسل بأنواع، وعندنا البرتقال نتاع نابل، عندنا الكروية والتوابل، وعندنا الكاليتوس، عندنا السدر، وعندنا الغابة اللي هو الجبلي، وعندنا الزعتر.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: إلى موضوع آخر، الآن نكد نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور زهير السويسي، أكد أن السجائر الإلكترونية تشهد انتشارا متزايدا خاصة لدى الشباب وفي الفضاءات العامة، وسط اعتقادات خاطئة وغير علمية بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية أو أنها غير مضرة بالصحة. وأشار إلى أن نسبة الأطفال المدخنين للسجائر الإلكترونية في تونس ارتفعت من 4.9% سنة 2017 إلى 16% سنة 24، وأرجع ذلك إلى غياب القوانين التي تنظم بيع السجائر الإلكترونية. الدكتور زهير السويسي يتحدث:
8: السجائر الإلكترونية راهي آفة حاليا بالنسبة للجيل الصغار اللي باش يبداو يتعطاو النيكوتين اللي هو عمرهم صغير. في 2017 كانوا عندنا 4.9% من الأطفال ما بين 13-15 سنة اللي هما تناولوا السجائر الإلكترونية. حاليا في 2024 الرقم هذا تحول من 4.9% إلى 16%، ما يقارب 3 مرات العدد هذا. وزيدا لاحظنا زيدا اللي عدد تدخين السجائر الإلكترونية عند الإناث ضعف برشا بصفة كبيرة زيدا. كيف السجائر الإلكترونية عند الصغار تسبب إدمان على النيكوتين، والنيكوتين هذايا تأثر على النمو الدماغ نتاع الصغير في النتائج المدرسية نتاعهم، التركيز في القراية، علاقتهم مع المجتمع ومع صحابهم، يسبب لهم درجة زيدا ويسبب لهم مشاكل في التأقلم مع البيئة نتاعهم. مع النيكوتين فما مواد أخرى زادة في السجائر الإلكترونية اللي لازم تكون سبب في الصحة، فما حاجات أخرى اللي هما نزارة مكونات كيميائية أخرى باش يعطيو النكهة، كيما نكهة الفريز، كيما نكهة الشوكولاتة، كيما نكهة الفاني، كيما نكهة الفليو. هذا الكل زادة كي يتحرقوا يسببوا فيما خاطر البدن. الأرقام هذه موجودة تخوف حتى حاليا، مثلا أنه في كنترول مثلا يمنحها.
0: ختاما، وقعت السعودية وتركيا وباكستان اليوم اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة تؤسس لإطار دفاعي ثلاثي بين الدول الثلاث، وتنص على اعتبار أن أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدول يعتبر هجوما على جميع الأطراف. التوقيع جاء تتويجا لمباحثات استمرت لسنوات بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها. بداية من اليوم وإلى غاية الأحد تتواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي المخصصة للناجحين والذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية. نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أني أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر، فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعتك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي، فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحي حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناها.

وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد. وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصل الله يوما ولا

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجهاً آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا أخليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأن سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكرا أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة، ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية.

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشكر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشكر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: ساكن على الموجة 95.7 99 104.7
4: تحكيوا على برامجنا، تعطيوا رأيكم فيها.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.

0: السادسة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. في وقفتنا الموجزة، من المتوقع أن يشهد الطقس ليلة الجمعة خلايا رعادية محلية ومصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط ومحليا بالجنوب في آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة في هذا الليل بين 24 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات و 29 و 34 درجة ببقية الجهات. انطلقت اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، ولتتواصل عمليات بطاقة الاختبارات أو الاختيارات إلى بعد يوم غد إلى بعد يوم غد، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على التعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 أوت الجارية. أنهت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي ظهر اليوم الاستماع لأكثر من ساعتين إلى الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وقد تقرر البقاء عليها بحالة سراح. يأتي هذا السماع في إطار تحقيقات تتصل بقضية أثارتها ضدها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحري في ملفات ذات صلة بالجانب المالي والجبائي أثناء فترة إشرافها على هيئة الحقيقة والكرامة. ختاما، تم إحداث منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي وفق ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بن منستير، التي أضافت أنه يتعين على كافة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بالولاية والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات بعنوان سنة 26 وجوبا تقديم مطالب بالدعم العمومي إلكترونيا عبر المنصة المخصصة للغرض دون سواها في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2026. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: جونا صيفي على كيفكم.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. اللجنة الوطنية الأولمبية أعلنت عن عدد المشاركين التوينسا واللي باش يمثلونا في الألعاب المتوسطة في تورونتو الإيطالية. وفد المنتخب الوطني التونسي باش يكون هو الأكثر عدد من حيث المشاركين. بالنسبة للمشاركة التونسية باش يكون فيها 272 شخص، منهم 181 رياضي، 69 سيدة و112 رجل، باش يتنافسوا في 28 اختصاص. ذكروا أكبر وفد كان في الألعاب المتوسطة في دورة ألعاب تونس في 2001، وقتها كانوا 309 مشارك ومشاركة. إلى أخبار النوادي، تحضيرات متواصلة. نجم الساحلي اليوم في مقابلة ودية ضد فريق ملحمة مسوسة، والترجي أيضا ضد فريق مستقبل المرسى. في الأثناء جملة من التعاقدات قاعدة تتواصل. النادي الإفريقي أعلن اليوم تعاقده مع المهاجم الكاميروني تادوس نيكينغ بعقد يمتد لثلاثة مواسم إلى غاية 30 جوان 2029. من جهة أخرى، لجنة فض النزاعات بالنجم رضي الساحلي تغلق ملف المدرب لسعد دريدي، وبالتالي يكون الملف عدد 14 اللي تم غلقه من قبل لجنة فض النزاعات. نادي حمام الأنف أعلن عن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الغيني بوبكر سيديكي لمدة زوز مواسم قادمة من فريق ميلو. اتحاد بن قردان أعلن عن انتداب المدافع تاج الإسلام سالم لمدة موسمين قادما من مستقبل المرسى. الملاعب عمره 25 عام، سبق له لعب مع مستقبل جابس، كما تعاقدت لهيئة الفريق مع كل من أيمن العمري قادما من نادي البنزرتي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي لمدة موسمين، غاز العيدي قادم من الملعب التونسي يشغل خطة متوسط ميدان لمدة موسمين، وفؤاد التيمومي ظهير أيسر لمدة موسم. لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بنادي الإفريقي أعلنت أنه عقد الجلسة العامة العادية التقييمية للموسم الرياضي 2026-2025 مش تكون يوم الأحد 30 أوت. في كرة اليد، النجم رضي الساحلي أعلن تعاقده مع لاعب ساقية الزيت بسام بن قادر لمدة موسمين. نختم معكم بكرة السلة. الجامعة التونسية لكرة السلة تعلن عن تنظيم ندوة صحفية نهار 3/11 على الساعة 10 صباحا باش تسلط فيها الضوء على تحذيرات المنتخب الوطني لخوض النفذ الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة مونستيل. إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الخيار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. نجحت وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني بمساندة مروحية عسكرية نفذت أكثر من 20 طلعة جوية في خمد الحريق الذي اندلع منذ ليلة الثلاثاء بغابات جبل لنقاعة بسيدية عبيد وتزيرة ببسالمة التابعة لولاية جندوبة. وتسبب الحريق الذي استمر حتى صباح اليوم في تلافي عشرات الهكتارات من الغابات الشعرة وأشجار الزيتونة كحصيلة أولية. نفى مدير مشروع محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة منصف أعمار نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي أو احتواء مياهها على مواد خطيرة، مؤكدا على أن تلك المعطيات لا أساس لها من الصحة. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي لاحترام أخلاقيات النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، مطالبة السلطات المختصة بالتصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة وتساهم في تقويض الثقة في الأعلام المهنية. ولفتت النقابة في بيان لها اليوم إلى ظاهرة إعادة نشر مضامين الصحفيين والصحفيات التونسيين وتوظيفها من قبل عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك صفحات تنتحل الصفة الصحفية أو تنشط خارج أبسط الضوابط المهنية. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويلية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حتى الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الله زنادي،
1: محمد البندالي،
2: محمود بوعلي،
3: علينا الشريف،
4: محمد الصغير،
5: احمد ابو سته،
6: محمد زرقاء،
7: النجم دبي،
8: عبد القادر عجيب.
9: برامج تميزت،
10: صفحات من تاريخ الحركه الوطنيه،
11: قصه لحم
12: مع بورقيبه، الانسان
13: بين دور الشعب والثقافه،
14: بكل صراحه
15: بين دور الشعب،
16: تاريخ السلامه.
9: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الإثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.

0: البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال.
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية يقترحها عليكم فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ما أحلى أن نلتقي في إذاعة المونستير عروس البحر. في إذاعة المونستير الفرحة، الإبداع والخدمات. وتحية لكم من برنامج فنان في البال مع فتحية جلاد.

0: الزمن جميل عندما يكون العمل جميلا، والزمن يتحرك لمن يتواصل، ويقف الزمن عندما تقف الحكاية. يقف الزمن عندما تقف الحكاية وتتشابك الفواصل، والفن فواصل تتحرك مع تحرك الفصول والمواسم. ورغم الركود يبقى الزمن ذاكرة، ويبقى للفن التواصل، ويرسخ الفن في البال. اليوم سنتذكر فنان تألق في السبعينات وأخذ مكانة متميزة. هي هادئة الصوت والطباع والأخلاق. معنا مباشرة في إذاعة المونستير وفي استوديو البث المباشر الفنانة عايدة بوخريس. استمعنا إليها منذ قليل كتحية أولى لفنان في البال. فنانة عايدة بوخريس، مرحبا، أهلا وسهلا بك في البرنامج. مرحبا بك في إذاعة المونستير.
1: أهلا بك أخت فتحية، وأنا شاكرة جدا هالدعوة هذه لإذاعة المونستير اللي أنا من فترة طويلة نتمنى نجي ونحضر فيها بالإذاعة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك، احنا نشكرك شكر جزيل لوصولك لنا ولتحركك من تونس إلى إذاعة المونستير في هذه الحرارة، وهذا يدل على التزام الفنان بصفة عامة وحبه للتواصل مع جمهوره ومع عشاق الفن الأصيل، خاصة الفن التونسي، مع فنانة احترمت نفسها، مع فنانة قدمت الإضافة في فترة ما تخليت وتخليتش، هذيك حاجة أخرى، لكن المهم كونه هي قدمت أغنية. وكيف نقولوا عايدة بوخريس، نقولوا فنان في البال، وفرحانة بحبك. فرحانة
1: يعيشك، بارك الله فيك على الفنان في البال هذا. إن شاء الله نكون أنا عند حسن ظن جمهوري في المنستير، وإن شاء الله نكون يعني فنانة ما زالوا يتذكروها وما ينساونيش.
0: نشوفوا احنا الانطلاقة، خاصة لأجيالنا الآن، لأبنائنا الصغار اللي ما يعرفوش ربما انطلاقتك، اللي ما يسمعوش على أغانيك، اللي ما فترة معينة سبعينات ثمانينات يعني ممكن وأواخر تسعينات يعني ممكن ما نقولوش المحات، لكن بعدت شوية على الساحة.
1: اي صحيح، فعلا انا بعدت شويه بحكم تواجدي في الغربه البرا، وبطبيعه اكيد معناتها الجيل الجديد ما يعقلنيش وما يعرفنيش، مي الجيل القديم اللي عنده فكره واسعه عليا يعني ممكن هو يمرر الفكره هذه للجيل الجديد على اساس انه معناتها نكون في الذاكره كما قلت، ويتعرفوا علي حتى لو كان بعد غياب فتره، معناتها الفتره اللي هي الظروف اللي تثبت فيها مش انا
0: يعني. اختي عايده، نحكيوا للمستمعين باش يعرفوا انطلاقتك الفنيه كيفاش كانت بالضبط وقتاش، وشنو البرنامج اللي استضافك وشنو البرنامج اللي تبناه.
1: نعم، انطلاقتي كانت بطبيعه كما كل فنان، انطلاقتي من اللي انا صغيره من المدارس الابتدائيه كنت نغني، وكانت انطلاقتي الرسميه من برنامج نجوم الغد اللي طلع في السبعينات وفي الثمانينات، وطلعت من خلال برنامج نجوم الغد، وكانت هذيك الانطلاقه نتاعي معناتها الفعليه من في تسجيل اغاني وفي اكتساب الاسم يعني في الاسم الفني.
0: نعم. البرنامج اللي كان يستقطب الفنانين كما نقولوا احنا تو ستار اكاديمي. كان عندنا برنامج في فتره معينه في تونس في الاذاعه الوطنيه
1: اللي هو نجوم الغد.
0: نجوم الغد. وكان يدوروا مجموعه عمالقه في الفن والموسيقى في تونس،
1: اي كبار الفنانين الموسيقيين امثال الاستاذ علي سريتي الله يرحمه، والاستاذ عبد الحميد بالعلجية،
0: احمد القلعي.
1: احمد القلعي ربي يطول في انفاسه ويخليه لنا، وكان محمد تريكي كذلك، ونخبه يعني نخبه مميزه من الموسيقيين اللي كانوا ما يعني كانوا يقبلوا الصوت كصوت لا اكثر.
0: صوت وقت هالاصوات اللي كنت معاك،
1: الأصوات اللي كانت معايا مجموعة معتها منهم عدنان الشواشي، حسن البجاوي، مصطفى الشارني، منيا البجاوي، محمد ميلاد، والقائمة تطول يعني كثير.
0: بالنسبة لمحمد ميلاد
1: مع اعتذاري للمجموعة اللي نسيتها ما ذكرتهم شيء. نعم.
0: كانت أغنية الحظ إن صح التعبير، والأغنية اللي قعدت في البال إلى حد الآن. حتى الزملاء كيف دخلت للإذاعة قالوا لك فرحانة بحبك فرحانة، هذه الأغنية، هذه الأغنية اللي بقات في الذاكرة، اللي بقات في البال. الحان الأغنية
1: هي الأغنية هذه كانت كإنتاج خاص بي أنا، معناتها اسما ويعني تلحنت خصيصا لي، معناتها هي اللي هي فرحانة بحبك فرحانة، كانت من كلمات شعر فضل حرحيرة وألحان الأستاذ علي العيد.
0: وكانت أغنية أخذت نجاح كبير،
1: كانت أغنية بطبيعة كانت هي أخذت الصدارة من ضمن الإنتاجات متاعي للتسجيل الأغاني.
0: ووقتها قالوا نجات الصغيرة جات لتونس وغنت لعلي العيد فك الفترة هذيك.
1: لا ما عارفاش انا يعني انا اعطوني لقب نجا صغيرة ومع الشرف الكبير لي انا، لانه نجا صغيرة انا كنت نعشقها في وقت الاوقات اول ما طلعت، كنت نحب صوت نجا صغيرة، وكانت تعجبني اختياراتها في بالنسبة للكلمات والاغاني. ومن ذلك انا وقت دخلت نجوم الغد اديت لها القريب منك بعيد، وقت نجحت في نجوم الغد نجحت باغنيه القريب منك بعيد. هو لربما الاستاذ علي العيد وقت اللي يسمع خامه الصوت متاعي لحن على غرار ما سمعوا مني من بالنسبه للقريب منك بعيد، فاعطاني هيك الجروبوات هذيك في اللحن وطلعت كما تقول انت معناتها كانوا لحن لعلي النجاة الصغيره.
0: النجاة الصغيره على كل حال الحديث بقيه في فنان على البال.
2: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: نذكر أصدقائنا المستمعين أن في الاستماع إلى إذاعة المونستير وتحديدا برنامج فنان في البال اليوم نستضيف لكم الفنانة عايدة بوخريس اللي نسمعوا فيها الآن، وأكيد ذكرتكم بفترة معينة من تاريخ الأغنية التونسية، فترة كبيرة، فترة تربعت فيها العديد من الأصوات كما السيدة نعمة وسيدة سولاف وسيدة زهيرة، ولكن خرج جيل جديد اللي دعم الأغنية التونسية ودعم خزينة الأغاني التونسية. عايدة بوخريس كانت من هؤلاء. نرجع للفترة هذيك أختي عايدة، كنت من ضمن مجموعة كبيرة كما قلت لي مونيا حسنة
1: وليليا الدهماني مصفى الشيرني عدن الشواشي محمد ميلاد وأحمد زروق والقائمة تطول ما شاء الله، معناتها كان فما أصوات واعدة وكانت فما أصوات تنجم تقول عليها معناتها عن جدارة واستحقاق، معناتها فن يؤديوا الأغنية بحقها معناتها يعطي بحق،
0: واتجهوا نحو القصيد نوعا ما
1: قصائد
0: بصفة عامة يعني، كانت
1: والأغاني الملتزمة والأغاني الفنية والطربية حتى الأغاني الخفيفة اللي كانت لمي بن مراد نذكرها كانت تغني أغاني خفيفة، كان في صوتها شيء من الإبداع ومن الطرب وهي تغني الأغاني الخفيفة كانت.
0: بهي على كل حال احنا باش نزيدوا نواصلوا معك، باش نواصلوا مع الفترة هذه من الأغاني، وعندنا مسابقة باش نقدموها بعد قليل لأصدقائنا المستمعين، والهدية باش تكون تذاكر 4 تذاكر لحضور سهرة الفنانة نويل غشام. تنقدموا المسابقة بعد قليل.

0: طبعا السؤال هذا باش يكون مواكبة لعروض مهرجان المنستير الدولي، المسابقات موجهة لأصدقائنا المستمعين، والإجابات باش تكون عبر الإرساليات القصيرة ذات ثلاثة احتمالات. باش نقولوا احنا السؤال، استمعنا منذ قليل مع الأخت عايدة بوخريس إلى انطلاقة مسيرتها الفنية كانت من خلال برنامج. يلي ندرى البرنامج هذايا نجوم الغد أو فن ومواهب أو نجوم على السلم؟ الثلاثة الاحتمالات: نجوم الغد سيب واحد، فن ومواهب سيب اثنين، نجوم على السلم سيب ثلاثة. والجائزة كما قلت أربعة تذاكر دخول لحفل الفنانة نوال غشام الليلة في مهرجان المنستير الدولي، مع الشكر لهيئة المهرجان اللي منحتنا هذه الجوائز. نرجع الآن أختي عايدة إلى مسيرتك الفنية، وأكيد باش يكون هنالك العديد من الضيوف الفنانين اللي واكبت معهم هذه المسيرة. نمشي للاختيار الغنائي، الاختيار الكلمات في ذلك الوقت وانت مازلت صغيرة، مازلت ما عندكش دربة كبيرة، مازلت ما خضتش غمار التجربة الغنائية والفن اللي هو بحر كبير كبير كبير جدا. شكون كان يختار لك الأغاني؟ شكون كان يختار لك الملحن في حد ذاته اللي باش تتعامل معاه؟
1: لا، أنا في الأول أنا ملي أنا صغيرة كنت عندي ميول خاصة للأغاني الشرقية وخاصة الكلمات، كنت أركز زي من على الكلمات وقيمة الكلمات والبلاغة اللي في المعاني في الكلمات، وتنجم تقول معتها تشبعت ودنيا بالنوع هذا من الأغاني الترابية والقصائد وكل. وقت اللي دخلت للبرنامج نجوم الغد لقيت المجال مهيئ لأني دخلت بأغاني طربية في الامتحان، دخلت بأغاني طربية وتقبلت بالأغاني الطربية، فلقيت روحي ماشي في المسيرة هذه مع تديرك تمام. حتى الملحنين وقت لي يجيو باش يلحنوا لي أول ما يفكروا في الأغاني الطربية والقصائد.
0: نعم.
1: كنت حاسة روحي معناتها أني أنا معناتها كنت في وقت من الأوقات كاني اختصيت في القصائد والأغاني الطربية فقط.
0: اللي لاحظناه في ذلك الوقت هنالك يعني تنجم تكون نوعية خاصة اللي بدأت باش تدخل للأغنية التونسية من الفنانين اللي وقتها واكبوك وواكبتوا مع بعضكم الانطلاقة هذه، فما اسم تعرف واخذي منهج محدد، احنا باش نستقبلوه، ما قلنالوش شكون ضيف معانا، لكن باش نشوفوه وهو مازال يتذكر الاصوات اللي كانت معانا. ولا الو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك
0: الفنان مصطفى الشاري. اهلا وسهلا بيك.
2: الله يخليك.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا بك عاد نستير.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك، واكيد باش نتذكروا. عندك راديو بحذاك سي مصطفى؟
2: لا، سكرت.
0: خاطر فمك الريتور هذاك.
2: سي
0: مصطفى الشارني، يعني في تلك الفتره وفي ذلك الزمن حبيت باش تاخذ منهج خاص بك اللي هو منهج القصيد. احنا ماناش باش نذكروا الان بالبرنامج اللي خرجتوا به، على خاطر البرنامج حطيناه في قالب مسابقه، ماناش باش نقولوا على عنوانه، لكن خرجتوا من البرنامج تلفزي مجموعه من اللخيان. تقول لنا على المجموعه هذه اللي كانت معك.
2: مجموعه فيها عايده بخريس، عدنا الشواشي، عبد الله، بغير سيادي، وليليا دهماني. هذوما براتيكمون هذوما اللي كانوا يعني اللي تعرفوا
0: برشا،
2: اللي واخذوا بعضهم فما اللي قعدوا فما اللي اعتزل.
0: علاش الاعتزال هذا سي مصطفى؟
2: والله بكل صراحة ما نحكيش على إمكانياتي الصوتية،
0: الحمد لله
2: عند الله ما زالت موجودة عندي، وخير من بكري من مشكف. نحب نغني القصيد العربي، نحب نغني القصيد العربي، وعندي طاقة على القصيد العربي. وهو عليها أنا واحد من الناس من خلالي راعت مسير، حتى ما عنديش برشة اتصالات، ما بعد شوية على الميدان الفني، ديما عندي المتشوق ديما للفن، ماذا بيا نغني، ماذا بيا نشارك في مهرجان الأغنية، ماذا بيا مش بليجي فهمت. حتى لو كان
0: هذا مش تقصير منك، يعني ربما البحث عن الكلمة وعن جودة الكلمة.
2: بصراحة على خاطر بديت بغاني، بديت قصائد كبيرة، وبديت دكتور الشوقي، سمير حلمي، حليم الرومي، الأستاذ أحمد القلعي، القصائد نتاعي ما منهم الحب الكبير يا قريتي يعني خمسة خمسة خمسة 25 دقيقة كل صراحة بعد ثم ما نجمش نكمل إذا مش نقدر نغني حاجة مانيش مقتنع بها يعني جو بريفير مافتوني ماذا بيا ما نغنيش ما نقعد فوكالية وكاو
0: ابتعد
2: أما مش الفايدة مش الفايدة قال شنو باش نولي وجهي في الدرزم في استطاعتي تو كل يوم نمشي خدام قناة الإذاعة ونمشي ندخل نشارك في البرامج الكل ونحكي على قصة حياتي في كل إذاعة وهذا هو مش هذا المطلوب بكل صراحة
0: سي مصطفى لكن الفنان تبقى له أغنية في البال معناها هي اللي تعرف بها احنا مش نرجع للأغنية هذه في البال اللي عرفت بيك إلى جانب قريتي إلى جانب برشا قصايد معانا
1: أبحر
0: أبحر معانا أخت نحاولوا باش تتذكروا معانا هو تقولوا صباح الخير لبعضكم وتحكيوا مع بعضكم
1: شحوالك أخويا مصطفى لاباس عايدة بخريص معاك
2: هذا عايدة الصخبو
0: عايدة احنا حابين باش تكون مفاجأة يا عايدة
2: وما أدراك مع عايدة بخريص والله العظيم بالله يا خسارة والله
0: ريت الطيبة سي مصطفى سي مصطفى
2: والله العظيم خسرت والله يا خسارة والله بكل صراحة خسرتهم من تونس بكل صراحة
0: سي مصطفى ريت شفت سي مصطفى ريت الطيبة بتاع الأخت عايدة هي في بالها هي في بالها اللي أنت ضيف لكن أنت ما في بالكش اللي عايدة ضيفة
2: والله في بالي مازلت كعرفت
1: فشيت المفاجأة أنا سمحني
2: عايدة بخريس من أصوات عايدة بخريس يعني كنت أنا معني خليم الجويز مع بعضنا أنا وياها وعدنا الجويز في 74 وكنت عندنا جواز وتعرفوا بينا يعني مطربين إذاعة وتلفزيون أكثر المدة هذيك عام 74 يعني بعد ما عدينا اللهم صل يعني مين من أغاني عبد الوهاب هي تاني نجاة صغيرة أنا غني محمد عبد الوهاب
0: صحيح
2: وبعدين يعني أول شراك يعني أول تلحين هو أحمد أبحر وهي أنا نسيت وقتها غنيت أغنية نسيتها
0: شكون اللي غنيها؟
2: شنو هي وقتها عايدة؟
1: أمانين
2: أمانين غنيتها في التياتر يعني
1: لا سر الهواء اللي خديت بها الجائزة الأولى كانت الجائزة الأولى بقوة التصفيق نتاع الجمهور ما كانش فيها دخل بأي بأي خلفيات أخرى
2: وأنا بأبحر وعدنا شواشي
1: صحيح
2: بريك الأغنية نتاع
1: صحيح
2: أولية نعم أولية سنانية
1: يا ظالم يلي ظالمي
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندي أغنية أخرى أنت أولية تغنيها
0: هي أغنية معروفة برشا لسيدة عليا تنذكروها ونقولوها هو عدنان الشواشي معناها أعاد لها الروح
1: نظر من عينك تكون شيء
2: نظر من عينك تسحر
0: نظر من عينك تسحر
2: ذكرتني
1: أو ما زال في الذاكرة بقية
2: جواز كانت من نصيبنا ثلاثة يعني ثلاثة نحن اللي كنا فزنا عام 74 عام 1974 وصلنا حتى أنا وصلت مشوار حتى اللي يمكن نسمن 85 1985 وعدنا نكمل وعايدة ما نعرفش حتى لمين وصلت
1: زاد مو أنا جاتني ظروف وقصيت شوية وهذه حاجة طبيعية في الفنان معناتها يبعد ويغيب لكن المهم أنه يكون عنده فكرة المواصلة فكرة الاستمرارية يعني وسمحني معناتها الواحد لازم يحاول يناضل ويكافح شوية على فنه ما يتخليش ما يستسلمش فصيل معين
2: أبسلمو. هي الأسباب بتاع الانقطاع تاعي وصولي للاستوديو أغنية ما كنتش مقتنع بها وما سجلتهاش وخرجت وما سجلتش ما عاود شرحت
1: لا هو اخويا مصطفى شو انت معناتها صوتك من الاصوات الكبيره ما شاء الله معناتها وعندك وانا شخصيا كنت نحب نسمعك برشا في القصائد ونحب نسمعك في عبد الوهاب
2: ماذا بيا نرجع نغني وصوتي بكل صراحه مش
0: سي مصطفى احنا مباشره على الهواء الان ما ذكرناش بايام زمان بك الاغاني اللي قدمتهم للمستمعين للمشاهدين سي مصطفى نسمعوك
1: تفضل
2: أجمل يوم وما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي كان أجمل يوم وما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي كان أجمل يوم ما شكالي يوم ما شكالي تاريرارارا تاريرارارا تاريرارارا
0: تبارك الله تبارك الله تبارك الله
1: بركلي مازال صوته ما شاء الله. ان شاء الله تكون ضيف من ضيوف برنامج فنان في البال.
2: انا محمد عبد الوهاب بس
1: احنا باش نسمعوا باش نواصلوا اللقاء مع اختي عايده بوخريس وباش تغني لنا مباشره.
2: الله يسلمك بي يعني احسن اختيار بالله احسن اختيار والله يعطيكم الصحه.
1: احنا لابد باش نشكروا الفنان محسن الرايس. كل ما نوحلوا في رقم معين لفنان معين هو اللي اعطانا الرقم الرقم بتاعك.
0: لا هو المعروف عن محسن الرايس انه هو فنان متعاون جدا وفنان مع طريق الاحساس وصادق.
1: لابد
0: وانا من خلال البرنامج هذا نحب نعدي له مرره وتحيه كبيره برشا.
2: تسليمه كبيره لخونا محسن الرايس ونقول له يعطيك الصحه ويعطي وربي يشدك في صحتك.
1: امين يا سي مصطفى. لابد باش نقدموا لك تحيه وباش نذكروا ايام زمان من خلال الاغنيه اللي تعرفت برشا وقتها الى جانب القصيد.
2: ابحر انا باش نبحر ونحلى تو.
1: لا ترى نسمعوا الاغنيه هذه ونشوفوك تذكرتها ولا
2: بيان سور.
1: الاغنيه هذه تفكرتها ولا يا اخ مصطفى؟
2: شنو تفكرتها؟ من احلى اغاني هذه من أحلى الأغاني تاعي هذه
1: اللي قدمتها للمستمعين. سيدي شكرا لك، تحياتي لك وإن شاء الله ملتقانا في حصة مباشرة في فنان في البال. شكرا لك،
2: صحة وبركة الله فيك.
1: مرحبا بك سي مشتاق.
2: ربي يفضلك.
1: إلى اللقاء.
0: مصطفى.

0: البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان، فنان في البال،
1: فنان في البال.
2: نعود من جديد بعد ان استمعنا الى مصطفى الشيرني. ان شاء الله مصطفى الشيرني يكون ضيف من ضيوف فنان في البال في الاسابيع القادمه. نرجعوا حتى للفن، وتعرفنا عليك، تعرفنا انقطاعك كان
3: ذكرتوني قصدي ما
2: نسيتكش. احنا حابين نذكروا المستمعين، وماذا بين المستمعين يتصلوا بينا عبر رقمنا الهاتفي 73 460 800، باش نحكي شويه مع الفنانه عايده بوخريس. عايده، انقطعت ومشيت للخليج، لكن ما خدمتش روحك في الخليج؟
3: لا انا ما مشيتش كفنانه، انا مشيت كمدرسه في نطاق التعاون الفني،
2: مدرسة
3: تربية فنية. تربية فنية. وبالطبيعة غادي كما يلزمتش، يعني كنت شادة طريقة التدريس فقط، يعني ما كانش عندي الحق باش نعمل نشاط فني كيما كنت في تونس. أنا في تونس أليبوك كنت نقري، وفي نفس الوقت كنت نغني في التسجيلات وحفلات رسمية، ولو أنا ما كنتش نعمل عروسات ولا حفلات خاصة، مي كمان معناتها كان عندي نشاط بجانب التدريس.
2: على العروسات، برشا فنانين يقول لك لا ما نمشيش للعروسات، وبرشا فنانين انطلقوا من العروسات ونجحوا في العروسات وانتشروا.
3: ايه
2: قسم كيف يقول لك اني نغني في العروسات؟

0: نعترف أخيرا يعني بعد فوات سنين طويلة. برشا نعترف أنه عملت غلطة كوني أنا ما انطلقتش من ما غنيتش في العروسات، ما غنيتش في الحفلات الخاصة، ما غنيتش باش نحافظ على جمهوري مثلا، باش نحافظ على الاستمرارية متاعي. هذيك الواحد هذيك ساعد على الكوبير اللي صارت لي في حياتي الفنية.
1: ندمت عليه أنا معناها الآن إذا كان العروسات يستدعيوك والمهرجانات الصغرى يستدعيوك تمشي
0: بالطبيعة. لا ما عندي حتى مانع، بالعكس أنا طالبة توا حاليا ماذا بيا معناتها نشارك في العروسات وفي الحفلات وكل معناتها.
1: مهرجانات ما اتصلوش بيك؟ ما عندكش عروض؟
0: لا والله أنا قدمت ملفات وما جاني حتى.
1: ما جاك حتى
0: مع الأسف.
1: احنا نحبوا نحكيوا معك الان ونحبوا نسمعوا صوتك. إيه؟ سمعنا صوتك في لايف. المسجل مش نسمعوه مباشره الان. كنت تغني النجاة الصغيره وقلت لي توا زاد تغني لسيد ام كلثوم.
0: اي نعم. انا كنت في فتره من فترات في ضمن فرقه الموسيقى العربيه في القاهره، وكنت نغني صلوات لام كلثوم وليلى مراد وعبد الوهاب ومشيت فيها الحمد لله. مثلا أديت ليلى مراد يا مرأة النسيم، وأديت لي أم كلثوم أغنية حانت الأقدار، أغنية دينية، ورأى النسيم ليلى مراد ورأى الحبيب لأم
1: كلثوم. نعم. شنو بتسمعنا الآن؟ شنو
0: اللي تختاروا أنت؟ اللي تختار
1: ولا هي تو باش نخير على رأى الحبيب إذا كانك مستعدة. أم كلثوم اللي قلت
0: حاضر. رأى

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

قاعد جنبي أشوف خياله قاعد جنبي أشوف خياله.

0: عندي.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: بنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: تمام التاسعة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، بأنها تسعى لاستكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. نجحت وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني بمساندة مروحية عسكرية نفذت أكثر من 20 طلعة جوية في خمد الحريق الذي اندلع منذ ليلة الثلاثاء بغابات جبل لنقاعة بسيدي عبيد وتزيرة بمسالمة التابعة لولاية جندوبة. نفى مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة منصف عمارة نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلية أو احتواء مياهها على مواد خطرة، مؤكدا أن تلك المعطيات لا أساس لها من الصحة. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم الأسواق أو أسواق المحاصيل. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا 131.1 نقطة في جويليا، مرتفعا من 130.3 نقطة في جوا، وهو أعلى مستوى له منذ جانفي الثاني 23 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف
2: أداء وتقديم عبد الله زند
3: محمد البندال
1: محمود بوعلي
4: ضمن أعلان الشريف
5: محمد هادي صغير
6: أحمد بوسطة
7: محمد زرقات
8: الهدي دخيل
9: عبد القادر عجيب
0: برامج تميزت
1: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية
10: قصة لحم
1: مع برجيبة الإنسان
11: بين دور الشعب والثقافة
12: بكل صراحة
13: بين دور الشعب
14: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية
15: من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.

0: تالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال.
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية يقترحها عليكم فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ما أحلى أن نلتقي في إذاعة المونستير عروس البحر، وتحية لكم من برنامج فنان في البال مع فتحية جلاد.

0: عود من جديد
1: معنا مباشرة في إذاعة المونستير وفي استوديو البث المباشر الفنانة عايدة بوخريس. استمعنا إليها منذ قليل كتحية أولى لفنان في البال.
0: على كل حال منش باش نقوله مرة أخرى على الاسم حطر باش نستقبله ضيف كريم. ألو صباح خير.
2: صباح خير.
0: أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: مرحبا زميلنا رابح الفجاري اللي طلبت ضيفتنا باش يكون من ضيوفنا الأعزاء واللي هي تعزوا برشا. أما ما نعرفش لندراء عرفت صوت شكون ولا أكلموا بعضكم على كل.
3: شتحملك أخي رابح؟
2: مرحبا
3: بك. مرحبا بك. لبس عليك؟
2: لبس أمورك.
3: وأنا جاية من تونس نقول لازم نشقابله اليوم يا أخي. مع الأسف قالوا لي لا ما عندوش
2: يضل. البارح كنت في المواكبة نتاع المهرجانات حيث كنت مع في حفل نتاع شوف المزيان حيث روحت الخمسة
3: طبيعي جدا أنا بتصبحش في الإذاعة اليوم.
2: أي صعب جدا نمشي مؤخر شوي. مرحبا بك. على كل حال أنا سعيد جدا رو بس نسمع صوتك.
3: طو عرفني أنا عقلتني طوينة.
2: لا ما نعرفكش. لا ما نعرفكش. أول مرة في حياتي نتكلم معك.
3: والله أمان.
2: أول مرة في حياتي نتكلم معك.
3: نسيت الانترفيو عملتوا لي باغ تليفون.
2: لا لا لا لا
3: أمان أمان يا خويا ربع.
2: لا لا بايش أسمع
0: فرحانة.
2: هذا ربما حتى إنسان أنا حتى إذا كان واحد مثلا زيت معناتها مازال زيت في القدم نتاعه في الساحة حتى من باب المجامل وقالوا نعرفك.
3: أي
2: خلي أنت عندك تاريخ.
3: يعيشك
0: تعرف فرحانة بحبك فرحانة.
2: يعيشك يعيشك. وصدقني أنا نحب نحيي
0: مهما يغيب ومهما يطول.
2: أي يا حسرة. أنا معناتها بالنسبة لفتحية نحب نحييها زميلتي اللي نعرفها في اختياراتها مش حتى كان في الغنائية ولا حتى الفقرات التنشيطية حتى في اختيارات ضيوفها يعني عندها يعني احساس معين.
0: صحيح. يعطيك صحة. يعطيك صحة يا رابح. يعني عندي حنين للقديم.
2: والله مش قديمة فتحية. قالت الزمن الجميل.
0: زمن الجميل. زمن الجميل. يعطيك صحة.
2: يبقى قديمة يبقى قديمة جميل. صدقني فتحية برع يعني مع شكر أبو زين. أنا من الناس اللي يعني تمتعت بالظاهرة لأنه حقيقة يعني الفنان اللي يعمل جو مع الجمهور نتاعه ويذكرهم في اغاني معناتها نفرح
3: يرتقي بذوق الجمهور.
2: نعم لا وفرحت برشا فرحت برشا وقت الوقيت يعني الجماهير اللي حاضره على المسرح ترى زي ما هي الاغاني نقول مازال الخير.
3: اي
0: مازالت البركه
3: مازال فن جميل يعني مازال زمن جميل ان شاء الله ما يكونش ضمحل.
2: نعم.
0: هي عايدة أبو خريس شدة تصحيح
2: معروفة عايدة وعايدة لا اسم عايدة تاريخ ماهرة
0: هيك علاش هي شدة تصحيح كونه باش يكون ربح الفجاري معنا في البرنامج.
2: لأنه والله تو عايدة عند الحق يا راي اسمعني أنا أقبل لوم أخوي ما عند عايدة لأن ربما أنا مقصر شوية في حقها. نقول هذا العايدة لأنه قدش من اللي بخصن من العودة متاحة وإحنا باتصال دائم وبعثت لي مجموعة من الأعمال وكان عندي معتها هكا وعد وكان عندي
3: والله أنا من حقش
2: بس وظيفتها فزميلتي فتحية عوضتني على هذا.
3: يعطيها الصحة أخت فتحية وأنا أسعدتني جدا بالدعوة هذية صدقني لدرجة أني أنا لو كما لقيتش الواجب باش نجيب لي كنت نجي ناخذها من تونس لهنية ماشينا على الأقدام.
2: لا نمشي تخرج بالجنة. لا ما خليك سمت على سقيك نمشي نجيبوك
3: يعيشك
2: يعني تجي معزة وتروح معزة ومكرمة.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا لك يا رابح تحياتنا لك حبينا باش تكون مصافحة هذه كتكريم للفنانة عايدة بوخريس. شكرا لك تحياتنا. شكرا.
2: حبيت تحية سؤال فقط.
0: نعم.
2: يعني
0: نعم تفضل
2: بالنسبة لعايدة وين وين وين وين وينك المشاريع اللي حكينا فيها يا عايدة؟
3: هي ما زلت شوية ما تعرف الظروف والطوى يعني الموازين تقلبت في الميدان الفني معش قبل معتها يعني قاعدة نمشي بخطوة سلحفية شوية.
2: أنت من قبل بثبات ما نقولش بطيئة وأنا ما نقول بثبات
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: خطر يعني ما كل خطوة تعملها
3: والله أنا بثبات وبإصرار أكثر من ثبات صدقني معتها مصر رغم سمحني في الكلمة باش نقولها يعني كلمة وما يأخذونش عليها سيد المصابين أغلم المقصات ورغم التعويجات اللي يقولوا عليها
0: فما برشا مقاصات
3: ليا فما برشا معطاء وسمحني في الكلمة معطاء.
0: نعم يا سي رابح
2: هوني عايدة تفهمي يوم من الأيام هكا
3: اي نعم
2: يعني عايدة نعرف خطر جوا فأحد المطربين اللي سعنا فيه ما نسموشو كان عنده رغبة أنه يعمل عمل وهو عايدة بخريس
3: اي نعم
2: وكلمت عايدة وفرحت بالعملية وبعد الغلب جالك
3: قياس مش قد الصبات قد الثقيل. لا وفعلا سمحني وفعلا معتا صارت كان فما معتا برشا كذا بروجي معتا باش تعمل وفما اللي يقول لي خي ما لقيت كان عايدة بوخريس تعمل معاها هو
0: الان واحنا نحكيو زميلي رابح قلت لها علاش ما تجمعش الشمل مثلا كي مصطفى شارني ولا ليليا، يعني كل مجموعه اللي خرجت وقتها في السبعينات ويعملوا برنامج اسمه فنان في البال ويتحولوا من مدينه الى اخرى، خاصه احنا توا جايين رمضان نجموا تعملوا سهرات هكا حميميه، سهرات رمضانيه وعندك اغاني انت دينيه الى غير ذلك مع صوتك، صوتك تبارك الله عليه وصوت سي مصطفى تبارك الله عليه، علاش ما تعملوش برنامج كيما هذا تتنقلوا في المدن؟
3: من ناحيتي انا ما عندي حتى مانع، بالعكس معناتها نرحب بالفكره هذه وهذه فكره طياره برشا كيما يقولوا، لكن ما نضمنش يعني
0: الطرف الاخر
3: الاطراف الاخرى اللي باش تشارك لربما تكون ما عندهاش معناتها نفس
0: على كل هي
3: الدافع اللي عندي انا باش
0: كل تاريخ يبدا بكلمه ويبدا باقتراح، هو الاقتراح موجود، ما عليك كان تتصلي بزملائك الفنانين اللي بديتوا في تاريخكم مع بعض وان شاء الله تكون زينه.
3: حلوة برشا.
2: لا فما فما فما فما فما حلقه اخرى فتحيه لابد نذكرها.
0: اي
2: وانا مثال نتكلم على مسؤوليتي كربح الزيني. يعني مع كل اسف المبرمجين على المستوى الجهاز ما نحبش نسمي حتى طرف ما زالت عندهم اكل عقليه انه كنقول لك نجيب فلان وفلان ما يجيبليش العباد ما يجيبليش الفلوس
3: اي ما يجيبش
2: الشباك ما نقولكش يعدي لي سهره طربيه يا خليني
0: في رمضان ما نلوجوش على الفلوس ده اللي سهره طربيه
2: لا تمام يعني سهره طربيه اما قلت لك المبرمجين انا نصور عايده
3: نعم
2: لو كان يعني المبرمجين هذوما يعني يتصلوا بعايده ويقولوا لها هات شكون معاك
3: اي صحيح
2: واحنا مستعدين نحتضنوك في الجهاز
3: يا ريت
2: فعايده وقتها تلقى روحها ملزمه اما تعمل مجموعه ومع كل اسف انا نقول لك مع تقاعد توا حتى في عمليه القاعد اللي يقدم توا انا الكل في مارجنات صدقني يعني في مطربين عنده 22 و12 عرض و18 عرض
3: يعطيك الصحه
2: مدعمه
3: شفت
2: مدعمه يا عايده صدقني نمشي 200 كيلومتر و250 كيلومتر ونندم اللي مشيت لانه حقيقه ما مبعدهم على الجانب الطرفي.
3: سي رابح وانا قدمت ملفات يعني نقولها علنا نقولها على مسؤوليتي كذلك انه يعني وما لقيتش حتى دعم وما لقيتش حتى يعني يعطيوني فرصه واحده حتى ولو فرصه يعني في مشاركه في مهرجانات.
0: ان شاء الله بعد البرنامج هذا تكون استجابه
3: إن شاء الله.
0: ويرجعوا يتذكروا هالصوت الراقي هذا علاش ما يكونش في الساحه الفنيه الحاليه. رابح الفجاري نعملوا عليك برشا شكرا لك ودي تفهمني الى اللقاء شكرا
2: شكرا لك شكرا
3: بارك الله فيك سي رابح بارك الله فيك شكرا.

وعلى هذه الأنغام نذكركم مرة أخرى بالمسابقة اللي قدمناها منذ قليل. احنا حكينا في بداية الحصة مع الفنانة عايدة بوخريس اللي هي فنانة طلعت في بداية السبعينات وطلعت عبر تعرفت عبر برنامج تلفزي. البرنامج التلفزي هذا حكينا فيه, قلنا على اسمه, قلنا على عنوانه, برنامج تلفزي في التلفزة التونسية في بداية السبعينات, في أواسط السبعينات, أواسط السبعينات. وباش نقدموا ثلاثة احتمالات, والفائز عنده جائزة 4 تذاكر دخول لحفل الفنانة نوال غشام الليلة في مهرجان المنستير الدولي, وتحية لهيئة المهرجان اللي هي مدتنا بالتذاكر هذا. هذه السؤال, البرنامج اللي تحدثنا عليه هو برنامج نجوم الغد سيب 1, فن ومواهب سيب 2, نجوم على السلم سيب 3.

والرقم الذي تتصلوا به 876-76 طبعا عبر الاس ام اس سيب واحد كما قلت نجوم الغد سيب اثنين فن ومواهب سيب ثلاثة نجوم على السلم وسؤالنا المطروح شنو البرنامج اللي تعرفت فيه الأخت عايدة بوخريس الفنانة عايدة بوخريس برامج كيما البرامج الفنية اللي نستمعوا لها الآن مثل أستار أكاديمي إلى غير ذلك لكن في فترة معينة خاصة في بداية السبعينات كان هنالك برنامج معين يلندرا نجوم الغد يلندرا فن ومواهب يلندرا نجوم على السلم.

0: الفتنة الكريمة الفنانة عايدة بوخريس، احنا وقفنا على العروض المهرجان، عروض المهرجانات، وقفنا على التدعيم، وقفنا ايضا على ربما عدم الاستجابة بعض الاطراف لمجموعة معينة من الفنانين. لكن الفنان هنا رغم اللي مقصات، كل انسان يتعرض لبرشا حاجات
1: طبيعي،
0: لكن الانسان القوي هو اللي يقف امام هذا التيار. بالنسبة لك انت ظهر لي وخرت شوي، ما قدمتش باش تسكت هالرياح هذه.
1: لا انا قاعده قلت قبيله قاعده نقدم لربما تكون بخطى سلحفات شويه،
0: لكن المهم النتيجه.
1: اما انا قاعده نتقدم، قاعده نحاول، معناتها نحاول باصرار، وان شاء الله ربي يجيب النتائج معناتها الباهيه والمرضيه خاصه
0: ان شاء الله. اتصلتي بالمهرجانات؟ اتصلتي بكل المهرجانات مثلا الصغرى الجهويه؟
1: مشيت حتى على عين المكان البعض من المسؤولين على المهرجانات، وفما حكايه كما قال الاخ رابح انه مطرب الشباك وما مطرب الشباك، فما اللي قالوا لي معناتها حتى هتنا مطرب شباك وحنا
0: نخليكم
1: يعني نقبلكم معاه.
0: على خاطر اختي عايده الان المهرجانات كيف الملاعب،
1: اي
0: تبدا مقابله بين،
1: صارت تكتسي صبغه ماديه اكثر منها معناتها فنيه، معناتها معاش ميني.
0: وفما مؤسسات هي اللي تتبنى الفنان المعين، ستار المعين.
1: نعم،
0: ما فماش مؤسسه انت معناها دعمتك؟
1: والله انا في الاول وقت طلعت من بداياتي ما كنتش نعرف مؤسسه غير مؤسسه الاذاعه والتلفزه الوطنيه في تونس، وهي بالمناسبه ان نوجه لها كل شكري معناتها وامتناني ليها، لانه هي اللي كانت في وقت من الاوقات معناتها دعمتني ووقفت معايا، وما ننساش معناتها جميل الإذاعة والتلفزة التونسية
0: وقتها
1: في هذاك. يعني ما كنتش نتخيل معناتها انه الأوضاع باش تنقلب يعني لدرجة 180 يعني في الواحد ما طبعا حتى الإذاعة ما عادش في النادر ما تلقى معناتها شوية تدعيم ولا ما
0: هي ممكن مسؤولية أيضا بعض الفنانين المنشطين اللي ميمرروش من حين لآخر بعض الأغاني
1: تقريبا.
0: هي ربما من مسؤولية مشتركة
1: بين الفنان وبين الإعلامي وبين الهيئة وبين كله. لكن يبقى كما قلت معناتها كونه الفنان يزم، هو كما قال واحد يزم يدبك على روحه، يعني يلزم يدبك
0: على روحك باش تلقى اسمك في مهرجان من المهرجانات. أنا مكلمة الهاتفية. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: مرحبا.
2: نحويتو.
0: أهلا وسهلا.
2: لاباس.
0: هذا صوت ذكرنا بفترة عزيز علينا برشا.
2: أي
0: هي أعطتنا أصوات برشا.
2: صحيح.
0: كما حسن البجوي. أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة.
0: مرحبا بك.
2: عسلامة عايدة، عسلامة.
1: أهلا صحنا. حبينا نخليهم في باشك اللي متنقبط موش
0: اليوم الأخت حسنة.
1: أهلا بيك يا حسنة، مرحبا بيك.
2: أهلا عايزة،
1: والله صرنا فترة كبيرة ما تلاقيناش.
2: وينو هسويت
1: هاو شوي شوي
2: مش شوي
1: يعيشك يا حسنة، يعيشك يا حسنة. شو حوالك، وينك انت؟ شي انا شفت لك اخر مره معناتها نشاط، يعطيك الصحه عليه وبرافو.
2: والله شويه ماك تعرف مش ساهل.
1: لا يعطيك الصحه معناتها في الخطوه اللي عملتها رائعه جدا بالنسبه للغيبه اللي كنت فيها كيما انا معناتها. يعني انا بصراحه عجبني
2: واحد ما ينجمش يسلم.
1: اي فوالا هذا اللي كنت نحكي مع الاخت فتحيه معناتها.
2: مش ممكن الواحد يمرض في بعض الحالات هكا ولا.
1: اي صحيح.
2: ما تكلمنا كنت عندنا مكالمه هاتفيه جميع توا عاملين هكا ولا.
1: صحيح.
2: وحكينا الموضوع يعني.
1: صحيح.
2: الغالب معناها هذه ما عند ربي.
1: طيب الانسان هو العادي معناتها تمر به ظروف، ما بالك من الفنان يعني لازم واحد يكون يتقبل الظروف اللي تجي، مش معناها انه يركن ليها ويتقوقع ويقعد معناتها ما يحركش ساكن. احنا نحركوا السواكن كلها وان شاء الله نوصلوا لنتيجه.
2: المشهد الموسيقي تبدل برشا وحنا ما مشيناش معاه يعني ما جريناهش.
1: صحيح.
0: هذه المشكلة
1: هذا ممكن النقص اللي كان فينا معناتها خاصة أنا وحسنة معناتها ما كناش ننتهجوا اتجاه المادي.
0: نعم ممكن حسنة ممكن جيتوا في فترة يعني وسط مخضرمين، لكم من الجيل القديم، لكم من الجيل اللي
1: لا وحتى كانت عندنا رؤيه، سامحني حسنه، كانت عندنا رؤيه خاصه بالنسبه للفن. انا هو مثلا حسنه تغني الملتزم وانا نغني القصايد، يعني
0: ومصفى
1: القصايد يعني الحاجات الطربيه والحاجات معناتها اللي معناتها في النادر باش تلقى معناتها تلقى ليها رواج. ومع ذلك الحمد لله معناتها لقينا رواج ولقينا معناتها سكسي ولقينا تشجيع من لدن المسؤولين ومن الملحنين من كروش، يعني الملحنين وقفوا معانا والشعراء وقفوا معنا كلهم مشكورين.
2: فما تقصير برشا منا عايدة يذولي.
1: أخيرا يعني قلت بعد فترة هذه
0: يعني قلت لها في اللول أختي حسنة قلت لها اللي فما تقصير من الفنان وفما تقصير من الإعلام
1: أكيد
0: وربما الاختيارات صحيح هي صحيحة بالنسبة لكم
2: والتقصير من الجمهور سمحني زيادة نعم. حتى الجمهور احنا موجود الجمهور متاعنا لكن احنا نوعية الجمهور متاعنا مش اللي مثلا يسمع خرجت سي دي يمشي يشريه
1: صحيح.
2: مش كيما الصغار معناتها
1: مش كيما توا
2: تقول لك والله تعجبني كل ما تدخل باش تمشي للعرض نتاعك
1: ولا
2: تخافي وقت اللي انت تغني في التلفزه ولا تغني الاذاعه تسمعك
0: حسنا اللي نعرفوه كونوا عملت صالون ذكرتنا بمي زياده ذكرنا بالصالونات الترابيه
2: كلها محاولات وقتها محاولات لربط صله بين المثقفين يعني خاطر كنا شفنا فراغ بين يعني مش فراغ هو يعني عدم اتصال بين الشاعر والملحن والمطرب فكان محاولة مني
1: محاولة
2: وكنت نجحة برشا
1: لا محاولة لها إيجابيات بالطبيعة أكيد كانت لها إيجابيات
0: علاش ما توصلتش التجربة هذه وخاصة مع أصوات اللي تألقت تو صوت استمعنا إليه كما صوت عايدة بوخريز صوت كما استمعنا إليه مصطفى الشارني يعني تبارك الله علاش ما كنت ما عملتوش دورات مع بعضكم في ذكرنا بالقعدات الترابية علاش ما توصلش العطاء مع بعضكم
1: هو حسنا هذا الاقتراح اقترحته علي طوى أخت فتحية وانا رحبت بالفكره هذه يبقى نعرضوا عليك انت وعلى مصطفى وعلى مجموعه من المجموعات تاعنا
2: والله وحدي كنبدا وحدي تجيني الفكره معناها ومن بعد نقول يحب لي ويحب لي
1: يحب لي فوالا
2: ودينا فما تضحيه شخصيه راه انا الصالون اللي عملته
1: صحيح
2: كل اسبوع في داري
1: صحيح
2: كل أسبوع
1: اكيد
2: كنت نخدم راه كنت موظفه معناها
1: فوالا
2: وولادي صغار وكل اسبوع في داري عطيت عطيت عطيت وبعد
1: ما خديتش
2: تلقى المقابل
1: وما خديتش بالها تكوغ
0: أختي حسنة السؤال المطروح قداش قعدت تقريب في الصالون هذي
2: قداش صالون قعد عامين وشوية
0: عامين
1: ما شاء الله معطي
0: النتيجة كانتش حاجة إيجابية بالنسبة
2: بالطبيعة كانت إيجابية جدا صدقني توا يمكن الناس تنسى
0: الحاجة الملموسة
2: إن شاء الله التاريخ ما ينسيش أنا ما سمحني بكل تواضع سمير الشيشتي أنور إبراهيم شو اسمه حاتم الكيجيني الكلهم سمير الشيشتي كان ما يعترفش بالموسيقى العربية يعني هو لأنه مستواه يعني سيمفونيات وكله تبارك الله معناه واحد ما ينكرش موسيقي كبير في البيانو والكل لكن يقول لك أنا مش جايبني للأغنية يعني الأغنية عنده فن ثانوي هو بالحق ثانوي لكن
1: على حسب رأيته هو هذه رأيته
2: شخصية بإعانة دنيا شاوش الاختصاصية هي تستدعاه الاختصاصية قلت له علاش ما تجيش تحضر في الصالون وبن وقتها بدا معناه تغرم بالأغنية
1: تغيرت نظريته يعني
2: وعملنا جميع الأغنية بالبيانو هذيك كلمة سيدي بوجمعة خذني كالحلم إليك ومن وقتها سمير الشيشتي تغرم ومشلنا بها الكراولي مني أنا مشلنا بها خليني ومشلنا بها الكراولي فهم أنور إبراهيم كيف صدقني كان ما يعترفش يعني بالأغنية معناه يظهر له زده معناه فن ثانوي كان عنده هو عزف على العود بتاعته طبعا الخاصة المعروف بها والكل ولكن احنا في الصالون جبناه وحببناه حاتم الكيجاني خطوته الأولى معناها الأولى بالكل عملها في المجلس نتاعي ويحضر وياخذ نصايح سعد مجيد بجد ولا يرحمه وعرف به وقتها نجيب الخطاب يحضر معانا وعرف به نجيب الخطاب فهمت ما يلزم
0: على كل حال احنا ننتظروا
2: لانه الناس تنسى في ساعه يعني
0: احنا ننتظروا مثل هذه الخطوات اللي قمت بها انت مع مجموعه غنائيه اصواتها جد متميزه وممتازه خلينا نضفوا شويه الاذان نتاعنا يا حسنة
2: سامحني الاعلام عنده قيمه برشا
0: احنا هون ندعوكم اكثر من هيك
2: ساعدوني تعرف شكون ساعدوني اعلاميين صحفيين كانوا يؤمنوا بالرساله هذه وحدي ما كنت نعمل حتى شيء كذب الوالد
1: اكيد اكيد حسنة يعني لازم المساعده من طرف الاخوان الاعلاميين ولا هو الفنان يعني وحده منين جميع من حتى شيء يعني
2: احاطوني احاطه كبيره برشا
0: هو على كل حال اذاعه المنستير ذكرت وتفكرت مثل هذه الاصوات وكان البرنامج هذايا ومن خلال البرنامج هذايا احنا ندعوكم باش تعملوا صالون جلسات ورشات اللي تحبوا باش تسموها لكن تذكرونا بالفن الاصيل يا خويا نظفون الاذان نتاعنا
1: والله
0: نظفون الاذان نتاعنا صوت كيما حسنة صوت كيما عايده صوت كيما مصطفى الشارني وعدنان الشواشي ليلى الدهماني يعني فما اصوات اللي واكبناها لكن للاسف تخليت شويه
2: فما
0: شكرا لك اختي حسنة. احنا انا حاسه باش تكون ضيفه في البرنامج هذا باش نتذكروا اغنيه تعرفت بها وبقات في البال كيف خرجت من البرنامج اللي مناش باش نقولوا على اسمه خاطر في قلب مسابقه. نتذكروا ايام زمان كانت اغنيه البحر بيضحك ليه تقريب حاجه كده.
2: هذيك في بحثي على الكلمه
1: الملتزمه
2: يعني البديله يمكن ولا الكلمه الاخرى. بالرغم هي يعني انا معنى متحبسه باني نغني تونسي لكن ما درستش في امام مدرسه كبيره برشا والبحر بيضحك ليه بالطبيعه غنيتها وعملت وقتها شريط كامل يعني باغاني.
0: وفما اغنيه اخرى تونسيه على الام
2: هذيك اغنيتي كلماتها
1: كلماتها ولحنها هذيك
2: لا لا لحن سي محمد سيسي ربي يحفظك. لا مش لحن هذيك
0: ذكرنا بها شويه ذكرنا بها شويه
2: شو معناها غناء
0: اذا كان ممكن اذا كان ممكن
2: لا تفضل

0: تهدي يا أمي يا أغلى الناس يا أمي يا أغلى الناس.
1: صحة
2: عايشة صحة.
1: صحة.
2: صحة.
1: حفل قبلة كبيرة عايدة
2: يعيشك يا حسنة، يعيشك. نزيد نسمع صوتك يا حسنة،
3: نتمنى نشوف تحياتنا إلى اللقاء.

سنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: vida.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشيخ.

0: زميل نساف تعوض اليوم زميل خالد ونذكره مرة ثانية بنفس السؤال اللي قدمناه في بداية الحصة. تقريبا تحدثنا مع الفنانة عايدة بوخريس اللي هي ضيفتنا في برنامج فنان في البال، تحدثنا على فترة معينة اللي هي وسط السبعينات، كان هنالك برنامج تلفزي وهو اللي قدم لنا العديد من النجوم الغناء كما عدنان الشواشي، عايدة بوخريس، ليليا الدهماني، ذكرني
1: حسن البجاوي،
0: حسن البجاوي، موني البجاوي، برشا لمية
1: بالمراد
0: يعني برشا فنانين. البرنامج هذا التلفزي باش نقدم ثلاثة احتمالات وهنالك جائزة هي أربعة تذاكر لدخول الحفل الغنائي للفنانة نوال غشام ضمن مهرجان المنستير الدولي. سيب واحد الاحتمال الأول نجوم الغد، سيب اثنين الاحتمال الثاني فن ومواهب، سيب ثلاثة الاحتمال الثالث نجوم على السلم، والاتصال عبر الاسماس يكون عبر 8-76-76. مكالمة هاتفية. ألو، صباح النور.
2: صباح الخير،
0: مرحبا بك
2: نوري مبنى.
0: مرحبا خويا النوري.
2: لا نحب نشكر إذاعة المستير،
0: يعطيك الصحة يا نوري. مرحبا
2: مقدمة أنت أختي فتحية الجلاد على البرنامج العزيز.
0: شكرا
2: وعلى
0: لك
2: وعلى الاستضافة العزيزة ذي متاع أختي عايدة بوخريس،
0: يعيشك.
2: الخامة الصوتية العزيزة اللي بتلف الحرير واللي
0: بتعرفها
2: كان مفقدناها في الوقت،
0: يعيشك. وقاعدين
2: نسمعوا في أصوات يقشعر لها البدن فهمتي، ولي والأصوات هذه غايبة وخسارة بصراحة. خسارة.
0: سي نوري تتذكر عايدة بوخريس؟
2: تذكر بطبيعة
0: من الأغاني اللي قعدت لك في البال.
2: والله الأغنية كنت عندي فيها تاع الأم،
0: الأم ماهيش أغنية يعني إيه؟ صحيح الأغنية اللي قدمناها منذ قليل في كل فترة هذيك، أما أغاني عايدة بوخريس
2: والله برشا ما نستحضرش بالضبط.
0: فرحانة بحبك فرحانة،
2: صحيح. لا هذيك
0: مهما يغيب ومهما يطول
2: موجود. تبقى بصراحة الإذاعات والتلفزة مقصرين ياسر ومش قاعدين يعديوا فيها، وجيل هذا بصراحة ملائي يحس اللي هو أصوات كما هذه زي ما تظهر.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: وإحنا
0: رجعناها وإن شاء الله ترجع. وإذا كان عندكم مهرجان في بنان قلت لي هيك ولا يستضيفوا عايدة بوخريس وتمتع أنت بك الأصوات، علاش
2: نقترحها على المدير المهرجان وإن شاء الله.
1: والله يسعدني أنا جدا
2: بارك الله فيك. والله خامة صوتية
1: بارك الله،
2: ما فماش منها صراحة.
0: يعطيك الصحة
1: سيدي، أنا سعيدة برشا بهذا،
2: وربي يعينك وإن شاء الله متألقة دائما.
0: شكرا لك سنوري، تحياتنا لك ولأهالينا في بنان. أختي عايدة فما أغنية، شكرا، فما أغنية مش تونسية ولكن تشهرت في الفترة هذيك، هي أغنية بعنوان أمانين
1: أمانة.
0: أنت جبت لنا السيدي
1: مجدي نجيب وألحان سمير حلمي. نعم
0: أنت جبت لنا السيدي، لكن للأسف السيدي ما ينجمش نعديوه باعتباره مجروح شوية. توعدنا إن شاء الله تبعث لنا سيدي آخر بالأغاني هذه الموجودة الآن اللي فما اللي ما عناش منها. لكن نذكر شوية أمانين مباشرة.
1: ممكن
0: نغنيه شوية في انتظار المكالمات الهاتفية.

0: إذن هذه هي عايدة بوخريس، فنانة انطلقت في وسط السبعينات، كانت معنا في برنامج فنان في البال. إن شاء الله وزارة الثقافة تدعمك، ولابد لابد باش تلقى الدعوة مفتوحة ليك والباب مفتوح ليك في تدعيمك.
1: نتمنى إن شاء الله.
0: شكرا، شكرا لك عايدة بوخريس، مرحبا بك، مرحبا بكل الفنانين اللي بقوا في البال، تحياتنا ليك.
1: شكرا لك أخت فتحية، ومن خلالك نحيي إذاعة المنستير، وإن شاء الله نكون أفدت السادة الجمهور بال.
0: أكيد ذلك، انفضنا الغبار على صوت جد رائع وممتاز. البرنامج اللي تخرجت منه الأخت حسن البجاوي، وضيفتنا الكريمة الأخت عايدة بوخريس وليليا وعدنان ومصطفى الشارني، هو برنامج نجوم الغد، والفائز في هذا اللقاء هو ويصال دويسة من منزل النور. معليها كانت تصل باش تاخو الأربع تذاكر دخول، جايزة متاحة أربع تذاكر دخول لحفل الفنانة نويل غشام بالنسبة لليلة في مهرجان المنستير الدولي. تحياتنا لكم جميعا.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الأسرة تعمل على وضع خطة للحد من ظاهرة تسول الأطفال. أحدث ومنصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية السولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. نفى المنصف عمارة رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة في تصريح للأخبار نفيا قاطعا لما تم تداوله بشأن احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، مؤكدا أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وتدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
2: الخبر غير دقيق بالمرة، مش نقول مجانب ونقول غير صحيح بالمرة. أولا أن المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي، المحطة وقع إنجازها، والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار فيه 4 أقساط، الـ4 أقساط أظن جاهزين كلهم بما فيه قصة المحطة. وقع الإنشاء المنشآت المدنية، تركيب معدات، احنا تو حاليا في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجربة المحطة. قدر تضمن أنه المحطة ربما طولت شوية في التجارب، لكن حبيت نطمن الناس الكل ونقول راهي عملية تجارب، هي تجارب دقيقة فنية. راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن، يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. احنا تو حاليا في طور التجارب، والمشروع هذا باش يدوم سنوات وسنوات حفاظا على الدميم متاعه. يلزم الماء يمر عن طريق المعالجة الأولية، ثم عن طريق غسيل التنظيف العكسي، ومن بعد يتم تمريره. المحطة مصممة تصميم خصيص كأي محطة في العالم، أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب، لأن الأغشية هذه أغشية تريتريفين توصل تنح 40 جرام متاع الأملاح الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. نعتذر إذا كانت قصرنا، رانا نشتغل ليل نهار 24 على 24 ساعة، التجارب قاعدة جارية. إن شاء الله بإستنة ربي، إن شاء الله بالقريب، في القريب العاجل سطر النور إن شاء الله، نقوله خلال الصيف هذه إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
0: إلى موضوع آخر، أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البوابة حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة، بأنها تسعى لاستكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أنه على مستوى التعهد يتولى مندوب حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفلة، واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلته أو لجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية. انطلقت اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى بعد غد الأحد 9 من أوت 26 و2000، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائج هذه الاختيارات يوم 12 من أوت الجارية. هامة بوراس مديرة التوجيه والإعلام الجامعية بوزارة التعليم العالية:
3: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك، المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
0: أكد نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور زهير السويسية أن السجائر الإلكترونية تشهد انتشارا متزايدا خاصة في صفوف الشباب وفي الفضاءات العامة وسط اعتقادات خاطئة وغير عملية بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية أو أنها غير مضرة بالصحة. وأشار السويسي لأن نسبة الأطفال المدخنين للسجائر الإلكترونية في تونس ارتفعت من 4.9% سنة 2017 إلى 16% سنة 2024، مرجحا ذلك إلى غياب القوانين التي تنظم بيع السجائر الإلكترونية. الدكتور زهير السويسي:
2: السجائر الإلكترونية راهي تافهة حاليا بالنسبة للشيل الصغار اللي بيش يبدأوا يتعطاوا النيكوتين اللي هو عمره صغير. في 2017 كانوا عندنا 4.9% من الأطفال ما بين 13 و15 سنة اللي هما تناولوا السجائر الإلكترونية. حاليا في 2024 الرقم هذا تحول من 4.9% إلى 16%، ما يقارب 3 مرات العدد هذا. وزاد لاحظنا زاد اللي عدد تدخين السجائر الإلكترونية عند الإناث الضعف برشا بصفة كبيرة جدا. كيف التجارة الإلكترونية عند الصغار تسبب إدمان على النيكوتين، والنيكوتين هذايا تأثر على النمو الدماغ نتاع الصغير في النتائج المدرسية نتاعهم، التركيز في القراية، علاقتهم مع المجتمع ومع أصحابهم يسبب لهم درجة زايدة ويسبب لهم مشاكل في التأقلم مع البيئة نتاعهم. مع النيكوتين ثم مواد أخرى زايدة في التجارة الإلكترونية اللي لازم تكون سبب في الصحة. ثم حاجات أخرى اللي هما اللي زاروا مكونات كيميائية أخرى باش يعطيو النكهة، كيما نكهة الفريز، كيما نكهة الشوكولاتة، كيما نكهة الفاني، كيما نكهة الفليو. هذا الكل زاد كي يتحرقوا يسببوا فيما خاطر البدن. الأرقام هذه مجزعة وتخوف، حتى وحاليا مثلا أنه في كنت مثلا يمنح.
0: انطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية السولد ليتواصل عن امتداد 6 أسابيع مع إمكانية التمديد لاحقا، وتهم التخفيضات أساسا قطاعات الملابس والأحذية والإكسسوارات والنظارات، حيث يتعين أن تكون نسبة التخفيض المعلنة خلال موسم السولد في حدود 20% على الأقل. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً 131.1 نقطة في جويليا، مرتفعا من 130.3 نقطة في جوان، وهو أعلى مستوى له منذ جانفي 23 و2000. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة لوكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في إيران وأوكرانيا إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزارة الأسرة تعمل على وضع خطة للحد من ظاهرة تسول الأطفال. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

جميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة تنقل لكم مباشرة من فضاء سيدي ظاهر بسوسة في إطار دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. سهرة ليلة باش تكون مع الفنانة التونسية عبير النصراوي.

قلت فنانة تونسية أصيلة مدينة القاسرين، تعلمت الموسيقى وفنون وأصول الموسيقى منذ نعومة أظفارها. مارست العزف، وفي عام 2001 قررت مواصلة دراستها في جامعة باريس في جامعة سيربون، وتخصصت في الموسيقى العالمية. في عام 2005 بدأت دراسة علم الاجتماع لاستكمال تعليمها. هذه لمحة موجزة عن الفنانة عبير نصراوي التي تحيي الليلة سهرة في إطار مهرجان سوسة الدولي على مسرح سيدي الظاهر بسوسة. إلى جانب أنها مؤدية، هي أيضا كاتبة كلمات، كتبت مجموعة من أغانيها. وأيضا المثير لدى عبير النصراوي أنها مقدمة في إحدى الإذاعات الدولية في فرنسا، تحديدا إذاعة مونتي كارلو، واختصاص البرامج اللي تقدم فيها هي برامج موسيقية تمشيا مع هوايتها أو ربما احترافها الفني. تعاملت مع مجموعة من الفنانين من تونس ومن خارج تونس، بدايتها كانت من خلال أداء مجموعة من الأغاني العربية تحديدا المصرية والسورية، كما أم كلثوم، إسمهان، محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. لعبير نصراوي ألبوم يحتوي على 11 أغنية، عنوانه هايمة، مجموعة كبيرة من الأغاني اللي تميزت بهم عبير النصراوي. نذكر أنه إلى جانب ألبوم هايمة لها مجموعة من الأغاني سنجل اللي خدمتهم بعيدا أو خارج ألبوم هايمة. النوعية متاع الموسيقى اللي تقدمها عبير النصراوي موسيقى ما نحبش نقول غير عادية، لكن مش الموسيقى اللي اعتدنا عليها واللي ديما نسمعوها. الموسيقى اللي تقدم فيها فيها برشة خدمة أكاديمية شوية، مش أي حد ينجم يعني يتبننها ويستطعمها، لأنها اختارت مسار معين، مسار خاص بها. كل أغنية تقدمها، كل لحن إلا وتلقى فيه رسالة معينة، تلقى فيه الحنين للماضي، تلقى فيه تأثر متاحة بالموسيقى العربية وبالأسماء اللي بدأت تغني لهم منذ بدايتها. الحقيقة كان لنا لقاء موجز مع عبير النصراوي قبل ما تصعد للركح في سيدي الظاهر، ونحن والجمهور اللي حاضر بانتظار أنه تطلع للسين. ديجا طلعت للسين عبير النصراوي، وبعد تحية الجمهور باش تنطلق في أداء أولى أنغامها. وأكيد أنه البرنامج متاعها باش يكون حافل كما قلت من خلال أغانيها الخاصة، أغاني حلوة برشا لخدمتهم الحقيقة. استمعت الجانب منهم كما غنية خافق، كما سايس، كما هايمة، كما غنية زمان الوقاف، أيضا كما غنية الغربة، وكما غنية يعين. هذوما الأغاني متاعها من ألبوم هايمة، إلى جانب كما قلت باش تقدم مجموعة من الأنغام العربية لأم كلثوم، لإسمهان، الفريد الأطرش، لمحمد عبد الوهاب، باعتبار هذوما المطربين اللي كانوا المنطلق متاعها. وأكيد أدائها لأم كلثوم باش يكون في سهرة الليلة من خلال اختياراتها، لأنه عبير النصراوي غنيت برشا لأم كلثوم، مش غنية ولا اثنين. وأكيد اقتراحات الجمهور باش تكون حاضرة، لأنه الناس اللي جات باش تفرج في عبير النصراوي الليلة يعرفوا عبير بالكدا، وجايين باش يعملوا شيخة وباش يسمعوا موسيقى.
بون الأذواق بطبيعة تختلف، كل حد وذوقه، كل حد وجو في الموسيقى، لكن الجو الخاص متاع عبير النصراوي تحبذوا مجموعة من الناس اللي جات الليلة باش تسهر في سيدي ظاهر، وهذه الانطلاقة متاع سهرة الليلة.

0: اصل من اشکالی
1: كانت هذه الانطلاقة لعبير نصراوي في مسرح سيدي ظاهر بسوسة في إطار مهرجان سوسة الدولي. حوار قصير مع الجمهور قبل ما تواصل الوصلة الأولى نتاعها. نخليكم مع صوت عبير وأحديثها وغنائها أمام جمهور سيدي ظاهر.
0: مختلف أشكالها، المحبة اللي تبدلنا وتفرحنا، وفي برشا حالات ساعات توجعنا. المحبة هي فن هكا ولا، والفن عنده شروط وقواعد هكا ولا. هذيك اللي تقوله غنيتي توا، اللي هي من كلمات ليلى المكي وتلحين اسكندر الكتار. سيس

26. الوجه اللي خرج المحبة ممكن يكون الفراق، الرحيل اللي يخلي سعد دمار وبلاصة كبيرة صعيب تتعمر، رحيل وغياب وكلمة ما تقالتش ممكن نعبروا عليها في غنية.

نذكركم مستمعينا الكرام أن السهرة الليلة مع الفنانة التونسية عبير النصراوي من مسرح سيدي ظاهر بسوسة. فعلا البداية كانت رائعة أعتقد بالنسبة للناس اللي تحب نوعية هذه الموسيقى ونوعية هذا الغناء، لأنه عبير النصراوي اختارت طريق معين. ساعات ثم كلام نحب نقوله، لكن نقول أنه ربما البعض باش يتحير منه، ولو أنه شيء طبيعي. علاش نقول شيء طبيعي؟ لأنه الموسيقى ألوان، الموسيقى أنواع. الشيء اللي تقدم فيه عبير النصراوي مش جو، ربما سامحوني في العبارة الهشتك بشتك، وكل الجو الصاخب وكل الامبيونس اللي فيها برشة ضوضاء وفيها برشة حس برشة صخب. موسيقى ما نقولش ملتزمة، لأنه كل موسيقى هي ملتزمة بموضوع معين، لكن موسيقى خليني نقول راقية، عندها ناس اللي تسمعها، عندها الناس المغرومين بها، الموسيقى اللي تقترن بالكلمة الحلوة، الميلودي اللي ربما تدخل في ذات الإنسان، تبعث فيه بعض السعادة، تبعث فيه حنين. أيضا الصوت متاعها نفسه عبير النصراوي فيه طبع خاص، طبع يمزج في اعتقادي بين الشجن وبين الفرح. نرجعوا ونواصلوا معها في سهرة ليلة اللي ذكركم أنها تبث من مسرح سيدي ظاهر بسوسة في دار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.

إذا كما كنا نسمع مراوحة منذ بداية السهرة بين أغانيها وبين الأغاني العربية اللي غنيتهم عبير نصراوي منذ بدايتها. كما قلت مجموعة من الأغاني نتاعها في إطار ألبوم هيمة اللي باش تقدمهم الليلة وقدمت منهم منذ بداية السهرة، إلى جانب بطبيعة أغاني العظماء، عظماء الفن العربي، لأم كلثوم، فريد الأطرش وإسمهان. هذا تقريبا خلاصة البرنامج اللي تقدمه عبير النصراوي في مختلف سهراتها سواء في تونس أو خارج تونس. النغم الموالي في سهرة الليلة.

0: التونسية. سعيد جدا بحضور واحد من أبرز أعضاء هيئة مهرجان سوسة الدولي سي هشام بن سعيد. مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا بك وأهلا بذات مسير.
0: يعيشك.
1: أهلا بك.
0: يعيشك سي هشام. حسيتك عامل جو مسلطن على عبير الليلة.
1: عبير أول حاجة مش أول مرة دي سوسة. جاتنا قبل في سهرة برمزناها، هي كانت صحبة الفنان خالد بن يحيى اللي يعيش في فرنسا، وهي كذلك تعيش في فرنسا،
0: فرنسا في باريس،
1: كما اسكندر الكتاري اللي كتب لها برشا لحن برشا غني بتاعها. جبناه لهنا سوسة الفرقة بتاعو سمسة.
0: أها،
1: مش يكون في بالي به
0: الجو متاع عبير. نحن في حاجة بالحق، ودينا في حاجة الجو كي من هكا زي شيء.
1: هو الجو هذا اللي تحكي عليه انت، احنا كي نبرمجو خاصة في برمجة تاع السنة نخمو في هذايا.

0: وفنانين من شرائح فنية متعددة. عرض دام ما يقرب 3 ساعات لكن احنا فرحانين برشا بالمستوى تاع السهرات. لكن كنا نتمناو إضافة للفرحة هذه فرحة أكبر لو كان المدارس كانت فيها أكثر.
1: هذاك علاش؟ لأنه عرض كيما نتاع عبير ليلة بالحق معناها يستحق أن الجمهور يحضر يتفرج فيه.
0: يلزم يحضر على خاطر ما كانش محلاش نقدمه على الصعيد الفني ولا الصعيد الثقافي. وهنا نغتنم الفرصة باش نقول لك اللي ثم بعض وسائل الإعلام اللي قاعدة تلعب بالذوق تاع الشباب التونسي.
1: فعلا
0: واحد عمره معين 50-60 سنة ما تلزمش تأثر فيه، أما الشباب تو
1: 19-17
0: مالا أني كنت نتمنى مثلا اليوم في المدارس نلقى نسبة كبيرة من الطلبة تاع معاهد الموسيقى. حفلة كهذه مع عبير النصراوي اللي عنده
1: موسيقى راقية ومستوى كبير
0: وفرقة موسيقية ممتازة محمد الرويد الرانجمون يعمل سوسي كيف أم كلثوم غناها الخاص مرحم بركات هادي جويني خلف الإشعاب والعباد. أخي بنعيش هو نهار الكل وإحنا
1: هذا وهذا اللي قلته قبيلة وإن شاء الله المستمعين قلت ما يتغشوش مني. هي الموسيقى ديما نقول أذواق لكن في النهاية هذا الذوق راه وهذا في اعتقادي
0: هذا اللي يقعد الآخرين سيسكون أبان
1: معناها ظاهرة ويمشي على روحه.
0: كلمتين بالفرنسوية الموسيقى الأخرى سيت مور ني
1: معناها
0: تولد ميتة
1: في نهارها بتاع نهارها
0: شد عامين 3-4 امسح مال
1: وهذا اللي يبقى
0: مالش نقول لك لو أنت ترى في بعض المهرجانات فنان خدمت له وسائل الإعلام وخدموا له الناس أخرين ما يغنيش غنية واحدة
1: نتاعه غنية صحيحة زيد أو تسمعوا فيهم معناها اشترهم معناها من نشاز برك تتقلق معناها

0: يوتيوب والتيك توك والسخطات الخنيكم اللي يقول لك عليهم.
1: لا بالحق نحب نحييكم الحقيقة على سهرة كمان هكا، لأنه الواحد اللي بيش يجي بيش يستمتع، باش يسرح مع الغناء، باش يعمل كيف، باش ينظف ودنيه شويه من الادران الموسيقيه، ان صحت العباره. ما الموسيقى عمرها ما كانت فيها ادران، لكن من الادران اللي قاعدين نسمعوا فيها يوميا وحتى في مسارح كبرى. اتونسيون عليها نقول الحديث هذا، حتى في مسارح كبرى زاده
0: قاعده كبرى قاعده
1: وغايه اساسا ماديه.
0: نعطيك مثلا، سنة جات مطربه من البنين، من أكبر ما ثم من الفنانين الأفارقة هي أصيل البنين في كارتاج. المدارج نسبة كبيرة جدا فارغة. ايش تب تعمل العباد هذوم؟ قل لي جاوبني.
1: هنا المشكل تعرف، أعتقد أنه مشترك. صحيح الإعلام عنده دور،
0: ما خدش كالإعلام.
1: أي الإعلام عنده دور، وحتى زاد الناس المشرفة على المهرجانات عندها دور زاد.
0: صحيح.
1: باش نبدأ واضحين، لأنه ديما الغاية متاعه تلقاها مادية، ثم غايات أخرى والإشهار وغيره، فبالتالي يلقى روحه باش ما يخسرش أو باش يدخل فلوس، مطالب باش يجيب أسماء أعطيه تعبيره المدارج.
0: لا لا غلط في تفكير بتاعه. ثم فنانة كانت قاعدة بجنبي تو قلت لي مستحيل، والله نزيد عليه، قلت لي مستحيل باش مهرجان يعطي فرصة كيما عطيتوها انتوما العبير النصراوي.
1: وتستحق الحقيقة، تستحق عبير النصراوي،
0: تستحقوا تريلر.
1: لا وهي فرصة، علاش فرصة؟ باش الناس اللي ما تعرفش تدخل اليوتيوب نتاع عبير النصراوي وتدخل ياخذوا فكرة على المرأة هذه. راهي أستاذة علم اجتماع المرأة، معناها وفنانة وبنت السربون، معناها
0: يعني فانا بورتكي
1: بالضبط. حتى الموسيقى نتاعها موسيقى هي من صغرها مغرومة بعبد الوهاب وأم كلثوم اسمها هي بك الجو هذاك. ثم حتى الأغاني اللي خدمتهم أغانيها وحدها في ألبوم هيمة، أغاني معناها راقية، ثم فكرة، ثم رسالة، ثم موسيقى، ثم كلام حلو،
0: ثم خدمة، ثم خدمة،
1: ثم خدمة. مش اللي يجي بوم منيت كما قلت أنه المسرح الكل مليان ويتفرج في عبير النصراوي.
0: شابنا نقبل حيطة
1: مش الحيد، أما نحاول نصلحه شوية.
0: قاعدين نحاولوا،
1: قلنا
0: نعاون، نحاولوا وباش نزيدوا نحاولوا. ربي معنا
1: وربي معاكم. سي هشام نشكرك برشا برشا على المصافحة الحلوة معاك على موجات إذاعة أمون السير. يعيشك يا سي،
0: مرحبا بكم.
1: يعيشك يا سي هشام، شكرا ليك وخليك برا، استمتع مرة أخرى بعبير النصراوي، يعطيك الصحة. إذا نرجع مستمعينا الكرام ونواصلوا مع بعضنا سهرة عبير النصراوي اللي بثوها مباشرة على أمواج إذاعة أمون السير حتى نهايتها.

0: أحلى ما في الغنية نسرقه لكم. نسرق لك طبعا كانت تلحين ماهر المالكي وكلمات الطيب وعليك. وفي المحبة ساعات الواحد يعيش سكيزوفرينيا، صحيح ولا ليه؟ جو تام مو نون بلو، نحبك ما نحب نبعد عليك، صحيح ولا ليه؟ قد تختلف الأسباب لكن اللب يبقى هو نفسه، محبة قوية برشا وعميقة برشا.
1: يتواصل اللقاء وتتواصل السهرة مع عبير نصراوي في سهرة رقم 13 في إطار سهرات مهرجان سوسة الدولي، باش نتوقف بعد قليل مع أخبار الحادية عشرة ليلا ثم نعود لموصلة نقل سهرة عبير النصراوي حتى منتصف الليل دائما على موجات إذاعة المنستير.

0: ونسير. جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: انتو مزوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة؟
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.
3: آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الاذاعه ونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت في العشرة نصف النهار.
1: تمام الحادية عشرة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء اليوم من السيطرة على حريق جبل المرقى بعمدة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة فوق 98% وفقا لرئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الأولانية. وبين ذات المصدر في تصريحنا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عاملة التبريد تتواصل حاليا بعدد من الجيوب النارية، مشيرا إلى أن عمليات الإخماد تواصلت على امتداد 3 أيام متتالية. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف لاستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتداورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمية في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكية. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال من جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة اليوم من حجز كميات كبيرة من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى كانت موجهة للاحتكار والمضاربة. تمثل المحجوزات في 3144 قارورة مياه معدنية من سعة لتر ونصف إلى جانب 70332 قارورة مياه معدنية من سعة نصف لتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض وذلك بعد التنسيق مع النيابة العمومية ومصالح المراقبة الاقتصادية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
3: عدل الموجة واسمعونا
4: يا

0: صيف ومن مجال
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

إذن نعود مستمعينا الكرام بعد موجز 11 ليلا لنواصل الاستمتاع بسهرة الفنانة عبير النصراوي. الحقيقة الجمهور اللي حاضر رغم أنه ما عباش المسرح لكن استمتع وتلذذ مختلف أنواع الموسيقى اللي قدمتها عبير النصراوي واللي كانت حكيت منذ قليل على الموسيقى من جانبها الفلسفي الفكري وحكيت حتى على الأغاني متاعها اللي تبدو للوهلة الأولى أنها أغاني عاطفية لكن تحمل بين طياتها فكر إنساني ومواقف إنسانية. نرجع ونواصل الاستماع لعبير النصراوي.

0: لا تدخلي البحر زي ده كنت لكلمات ليلى المكي وتلحين اسكندر الكتاري لغنيتي دوما الكل إذا حبيتوهم إذا تعرفوهم تعرفوا وين تلقاهم وإذا حبيتوهم موجودين في ألبومي هاي ما تلقاوها على اليوتيوب بكل بساطة.
1: أنه السهرة لا تزال متواصلة مع الفنانة عبير النصراوي من مسرح سيدي الظاهر. الجمهور تفاعل مع مجموعة من الأنغام اللي قدمتهم عبير، سواء كانت أنغامها الخاصة أو أيضا أنغام تونسية وعربية خالدة.
0: جدتي كنت تحب الزهي والتراب، كان صوتها جميل، طبعا صوتي هيبة من عند ربي، أما قول هي اللي خليته لي.
1: من خلال حكيتي مع جد، تواصل معها،
0: حكاية ضحكة، حكاية نغمة، حكاية لمة الدار، حكاية لمة العيلة، حكاية ضحكة، حكاية حاجة مزيانة برشا برشا في داخلي أنا. مماتي وقت اللي مشيت ما نجمتش نودعها، خاطرني كنت نقرأ في باريس، كانوا عندي امتحانات وحاجات. فكي خرجت ألبومي هايمة حبيت نكرمها على طريقتي أنا، حبيت نخليها ديما عايشة، وبالحق ديما عايشة معايا. واليوم باش نغني لكم فرخ الحمام، هذه هي الغنية اللي كانت ديما تغنيها من تراث تالا، لأنه أنا أصلي من تالا. فيجيوا معايا الوجداني من داخل والبلاصة مزيانة وضاوية.

Venia a with Delta A. لولا آه علي يدخل للبحر وينسى فوق الشطوط كساه، والثانية آه علي مضيع عمره على الأصحاب.

0: Merci.
1: وتتواصل السهرة مع الفنانة عبير النصراوي اللي الحقيقة الجمهور اللي حضر الليلة أكيد استمتع بمختلف الأنغام والأغاني اللي قدمتهم عبير في سهرة الليلة. السهرة اللي نذكركم يأمنها لكم حمدي النقبي في النقل المباشر من مسرح سيدي ظاهر، أيضا حمدي الكيدة ونجلة عطية بالأستوديو المركزي. نذكر مرة أخرى أن السهرة هذه هي سهرة رقم 13 في مهرجان سوسة في دورة 67. عبير النصراوي كما العادة بين أغنية أغنية تتفاعل مع الجمهور، وفي كل وين تلقى فرصة تحكي على السبب اللي خليها تعمل الأغنية هذه أو تغني الأغنية هذه، واللي أغلبها ينطلق من تجارب ذاتية تجارب خاصة، وهذاك هو الفن في نهاية المطاف، وهذيك هي الموسيقى. الموسيقى اللي دائما ما تنطلق من تجارب ذاتية يعيشها الإنسان في مختلف مراحل حياته. الموسيقى يقول أرسطو أساسا أنها محاكاة للواقع، والموسيقى اللي تقدم فيها عبير فعلا هي من الموسيقات المتنوعة والمختلفة واللي تعبر على وجدان الفنان، الفنان باعتباره إنسان في نهاية المطاف. لحظات وبعد ما حكينا مع سي هشام بن سعيد حول سهرة الليلة وحول نوعية الموسيقى اللي يتم اختيارها في مهرجان سوسة الدولي، قبل ما نرجع العبير كما قلت بجانبي سي معز كريفة مدير الدورة الحالية لمهرجان سوسة الدولي. سي معز مرحبا. طيب سي معز، قبيلة حكيت مع سي هشام بن سعيد على السهرة متاع الليلة، وحكينا على مختلف أنواع العروض اللي موجودة في الدورة هذية، حكينا على الموسيقى وطريقة اختياركم للعروض. أكيد أنكم مشيتوا في منحة معين اللي هو المنحة الفني أساسا قبل ربما طلب الجمهور،

0: الكليه بياسين الصالحي كانوا عندنا برشا عروض كيما عملناو عملنا انيس الطيف عملنا جاكو معنا مسرحيه جاكو عملنا برشا عروض وبرشا اكتشافات السنه وصلنا قد يعجب الاختيارات الفنية قد تعجب البعض وقد لا تعجب البعض.
1: هو في نهاية مطاف عمل إنساني عمل متاع مجموعة خدمتوا عندكم مسار قدامكم خدمتوا عليه حبيتوا باش تخدموا الفن والثقافة قبل التفكير في المادة. لكن سي معز هذا ما يخليكمش تخافوا أنه ربما كما عرض متاع الليلة معناها أعتقد علش قبيل حكيت على أنواع الموسيقى من المفروض راهو المسرح مليان لأنه عبير النصراوي فنانة مثقفة عندها موسيقى جديدة عندها موسيقى متاحة خاصة بها مش كما نوعية الموسيقى اللي قاعدين تبعوا بها واللي موجودة تقريبا في مختلف المهرجانات. ما تتأسفش كيف متراج الحقيقة تأسفت كي نلقى المهر المسرح مش مليان صحيح ثم ناس ذواقة ناس جيد مش تفرج عبير النصراوي لكن تمنيت أنه المسرح يكون مليان وهذا ربما اللي يخلي سؤال كبير يطرح لنا يا معز في مراوحة بين الثقافة والهدف والفن وأيضا بين الفلوس لأنه مهرجان ملزموش يخسر أعتقد حتى كمش يخسر تكون نسبة قليلة أو على الأقل يغطي معناها مصاريف الكل.
0: والله هذه المعادلة الصعبة بالضبط. هذه المعادلة الصعبة اللي قاعدة توجه فينا عندها عمين يندرى نمشيه لسياسة الجمعية والأهداف متاعنا والأهداف من تكويننا احنا جمعية ثقافية كما قلت بك وإلا نمشيه للمنحة التجاري باش نغطيه للمصاريف متاعنا احنا عارف كما الليلة ديما نقول الغايبين هم الخاسرين لخاطر عروض كما كما تجددش وما تعودش كل عام كما العرض متاع خمسة أوت متاع شيما الهلالي اللي تشوفوا لي روتومبي متاعها على وسائل الإعلام يعني برشا ناس تأسفت اللي ما جاتش لكن احنا ديما نقول
1: وعلى فكره معناها مستمعي ذات المنسير شيخين لانه السهره قاعده تتبث بشكل مباشر حتى ما جاش معناها استمتع في داره
0: يعطيكم الصحه وهذا دور الاعلام الصحيح دور الاعلام اللي ينقل للمستمع الموسيقى الراقيه الثقافه حتى الثقافه الفنيه تزيد تعطيها له معناها تخلي المستمع يتلقى
1: جرعه حلوه
0: برشا في وقت ولا في النشاز هو الطاغي ولا في النشاز هو اللي يتبعه للجمهور للأسف
1: للمعادلة سي معز
0: للمعادلة احنا قاعدين ما نقولوش الجد فوز الطيار
1: هي هو لو سمحني الجمعية أساسا جمعية ثقافية وإني معاه أنك تعمل حاجة للثقافة والفن الهادف لكن زيدا كما حكيت قبيلة ثم غسرات مادية باش يكون بها المهرجان في كل غزرة في كل عفرة
0: لاباس قاعدين نمشيو بخطوات حتى لتوا لاباس احنا عندنا ثلاثة عروض من اللي قدمناهم من مجموعة العروض هي مع مدعمين ومشكورين اللي دعمونا هو عرض إذاعة خاصة نسميها كان إذا جوهر فهم وكان فيها أربع أسماء وكانت استضافة محمد جبالي كان عنا عرض شمال الهلالي زاد بالتعاون مع برشا أطراف مدعمين لنا عرض اليوم هو مدعم زاد من طرف مستشار اللي نشكروه برشا ونشكروا المؤسسة متاعه ما نحبوش نشهروه على المباشر دونك عنا حاولنا باش نجمعوا بين اليوتيلا لقريابل حتى التوا نجم نقول قال الحمد لله لاباس ماشيين في المعادله هذه
1: ان شاء الله عملت كومبلي راهو
0: ثم شوف وقت اللي نلقى ياسين الصالحي نهار الفينال كوب دو موند وتلقى العباد هذيك جات نلقى نبيه كراولي الفنانه القديره نلقى زياد غرسه نلقى تخميره نلقى نبيل كلاب يعني ثم عروض عباد عرض كيما البارح اللي تقريبا الركور مبدئيا معناه في ال 15 سنه الاخرانيين يعني ساعتين وأربعين دقيقة
1: ثلاثة سوية تقريبا
0: معناها قرابة ثلاثة سوية معناها قاعد يغني وتفاعل مع الجمهور والنجم يقول اللي زردة تعود من الباب الكبير ومن مهرجان كبير اسمه مهرجان سوسة الدولي
1: وعبد الكريم الباسي زاد فيها حاجات رأو زردة القديمة مش هذية زاد فيها الشعبي مع الصوفي اللي خدم عليه من نور
0: بالضبط معناها هو كل ميكساج كل يعمله متاع عديد من مارسوا في شعبي بدوي عيسوية، وكان شيء الشكشوكة جميلة، خليني أقول شكشوكة فنية جميلة. المراهنة متاعنا حتى التوا راضين عليها، التقييم زال سابق الأوان. أما شوف ديما نعود في مداخلاتي اللي قلتها معك الكل، راو للناس اللي قاعدة تجي وللناس اللي مش قاعدة تجي، شتانا بين النقد والانتقاد، فرق كبير بيناتهم. راو تنجم تقعد على الكرسي متاعك وتنقد وتعمل تحب، أما وقت اللي تجي تجري باش تلقى أنت
1: الأهم سمحني قصر العسل معز، الأهم أنه النقد يكون نقد موضوعي ما عندوش خلفية عاطفية، لأني مثلا الهيئة مش عاجبتني، فبالتالي أي عرض تقدمه أو خدمة باش تقدمها باش ننقدها لمجرد أنه الهيئة مش عاجبتني. خلينا نحكيه على العروض، نحكيه على النقد الموضوع اللي يهم العروض، هذا هي المطلوب،
0: هذا هي بالضبط المطلوب. أنت مش عاجبك معنى أن نحب على عرض معين، ما جانيش العرض هذا نولي العروض الكل برمجة هزيلة، نحب على الفنان الفلاني ما جاش الفنان الفلاني برمجة هزيلة. يقارنوا يا أخويا، أنت العروض اللي تحب عليها موجودة في المهرجانات بارك الله، ولا تقريبا نوليه في كل حومة مهرجان. دونك معناها تحب تمشي وين تحب أنت. احنا عنا نوعية من الفنون واخذين قرار فيها معناها هيئة مديرة، وبالإجماع راهو القرارات. خليني نوضح من خلالك عماد ومن خلال مستمعي إذاعة المنسير، راهو مدير المهرجان ورئيس الجمعية مش هو اللي ياخذ القرار، راهو مش منفرد القرار، هيئة مديرة كاملة برمجة اللي عملناها وفقنا الهيئة المديرة والتمشي متاعنا نتداولوا معناها ونجتمعوا دوريا ونتصلوا بعضنا. واليوم تشوف تقريبا دو تيار ولا أكثر الهيئة المديرة موجودة، عنا شكون اللي عنده مانع وفاة تحت الأقارب معناها ما جاش، ما موجودين بكلنا، كل واحد في الميدان وقاعد يخدم وقاعد. وقت اللي تجي تدخل أنت كمواطن كمتفرج المهرجان سيدي ظاهر، تلقى معناها القبول متاعك في البيبان، ما تلقاش اكتظاظ رغم اللي قاعدين عروض، تلقى
1: معناها الأمور سلسة، معناها
0: أمور سلسة، تلقى النوعية متاع التجهيزات الصوتية والضوئية كيفاش.
1: الحقيقة الجماعة متاع السنو متاع الكوريغرافي ومتاع الديكور تبارك الله عليهم،
0: مكتب عليهم واتصال تبارك الله، وخويا كمان اللي نخدموا تولي نخدموا فيه. والله اجو واحد جيس باش بوشترو لنا، لا نخدموا عائليا، نسمعوا بعضنا ونمشيوا مع بعض، نحيوا بالليل باش انا نخرجوا اكباش فيسبوك متاعنا في الكلولة هذيك وفي
1: الامية الاميمة وقلها ما تخرجش باي سيمو. العروض اللي زالت،
0: عروض اللي مازالت غدو عنا عرض متوقعين اقبال جماهيري كبير عليه وحبوه الجمهور من عام الاول، هو عرض يلا صوت تغني بقياده المايسترو قتيبه الرحال اللي صنع معنا عرضين قبل، هو قاد الاوركسترا نتاع نبيه كراولي، هو اللي زاد قاد الاوركسترا نتاع شيخ الهلالي، مش يتواجد معنا صدفة راهي خليت لي يقود الزوز معنا، احنا متفقين معها ما عندها حتى علاقة. عنا يوم 10 أوت المسرحية الجديدة لبسام الحمراوي بومبينو، يوم 11 الفنان العربي لطفي بوشناق مش يكون متواجد معنا، يوم 12 أوت أوبي مش يكون متواجد بكامل تقريبا، وعنا اتصالات حتى على المراسلات الإلكترونية ومراسلات معنا حتى على الواتساب. عنا نهار 13 الفن العربي وامير الطرب العربي صابر الرباعي اللي تذكره تقريبا اوشكت على النفاذ كيف لطفي بوشناق. يوم 14 اوت معنا عنا المسرحية الجديدة لجعفر القاسمي بسي، وعودة جعفر القاسمي لمسرح سيد الظاهر بعد 5 سنوات ولا 6 سنوات من الغياب، وبعد 4 سنوات من غيابه على المسرح. والسارة الختامية مشكون سارة اعتقد اللي هوات الموسيقى الطربية مشكون سارة متميزة، هي سارة افلام وطرب لفرقة الصنباطي الموسيقى العربية باش تلقاو أغاني لأم كلثوم، أغاني لعبد الحليم، أغاني الشادية، أغاني قديمة، أغاني قديمة بأنامل وأصوات متميزة.
1: سي ربي يوفقكم على ذكر الحومة مهرجان، لأنه ديما نقول محس الجمرة كان اللي يعفس عليها واللي يشدها في ديه. قرر مع حمدي النقبي زاد باش نعملوا مهرجان
0: تونجي معك.
1: شكرا ليك سي معز، ونرجع مرة أخرى ونوصل السهرة مع عبير النصراوي، ونخلي الجمهور يستمتع بالأغاني الخاصة بها والأغاني العربية والتونسية اللي اختارت تقدمها اليوم في سهرة الليلة في دار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي مباشرة من مسرح سيدي الزاهر. وكما قلت لكم في كل توطئة أو في كل أغنية عبير تعمل توطئة وتقدم ربما الحيثية اللي تهم الأغنية اللي باش تغنيها سواء قصتها، وأيضا تتواصل قدر الإمكان مع الجمهور الحاضر. حاجة نحب نقولها، الناس اللي ما تعرفش عبير النصراوي، عبير النصراوي فنانة كبيرة، وتنجم تدخلوا لليوتيوب وتتفرجوا في أغانيها وتسمعوا حتى صوتها وهي تغني في الأغاني الطربية. مشكلتنا لهنا أنه الإعلام ساعات ما يهتمش، لأنه من المفروض لو كان جيت الأغاني تتعدى في الإذاعات التونسية سواء العمومية ولا الخاصة، وكان جيت أيضا الإعلام اللي بيها ويستضيفها، صدقني سيدي ظاهر تعبي إن شاء الله القادم أفضل. سمعين بعد ما تسمعوا صار هدية مش مشكل، ادخلوا اليوتيوب وتفرجوا في عبير النصراوي وفي أنغام عبير النصراوي. نرجع مباشرة لمواصلة السهرة حتى انتصاف الليل.

قطعة هذه من التراث اليمني بطبيعة على طريقتنا.

من التوازن الروحاني إلى توازن الانتماء. الانتماء للأرض مهم برشا، مهم نرجع للبلاد اللي علمتني نسمع النغمة قبل ما نفهم الكلام. البلاد اللي كبرنا على أصواتها وناسها وروايحها وموسيقاها. وتوا باش تغنيهم معانا. سمعتكمش غنيتوا أسي

0: بلادنا ممكن نحبوها، لكن عادة ظروف تخلينا نمشي لأرض أخرى، طالبين حياة أخرى وتيقين لحلم أكبر في مدى أوسع وأرحب. أكثر من غنية مثلت نشيد للهجرة، أحدث واحدة فيهم وأكثرها شعبية في الفترة هدية وقريبة للناس ولقلوب الناس على طريقتنا، وغنوا معنا.
1: كما كنا نسمع في عبير نصراوي، دائما الأغاني اللي تقدمهم وراهم حكايات وراهم مواضيع، كما الأغنية هذه اللي تتحدث عن الهجرة.

0: كانت هذه غنية بلتي المعروفة والمشهورة برشا الولو اللي غنيتها عبير نصراوي من ضمن الأغاني اللي تقترحهم اليوم على جمهور سوسة في مسرح سيدي ظاهر. أكيد السهرة مازالت متواصلة معها، لكن نحن نقول لكم أنه السهرة معكم حتى يكش نصف الليل، لكن ربما باش تواصل السهرة متاعها عبير إلى ما بعد منتصف الليل، باعتبار أنه محضرة مجموعة كبيرة من الأغاني لسهرة خاصة بمهرجان سوسة الدولي. وكما العادة مرة أخرى تتواصل وتتفاعل مع الجمهور في سيدي ظاهر. نرجع ونسمعها.
1: شكر كبير برشا برشا للأوركستر السيمفوني لمدينة سوسة. من خيرة الشباب، شباب المعهد العالي للموسيقى، طبعا بقيادة المايسترو محمد الرويت، بتحية كبيرة ليه، هو وزع الأعمال الكل. وتحية أيضا للمدير متاع الجمعية هي يعني الأوركستر السيمفوني لمدينة سوسة، الدكتور وسيم الشهد. تحية ليه، تحية ليكم الكل الكل. شكرا شكرا، ويلا غنيوا معانا وصفقوا.
0: بعد شكرها للأوركستر السيمفوني بقيادة الفنان محمد الرويتبي، ترجع عبير النصراوي وتواصل سهرتها، وكما قلت يمكن تتواصل إلى ما بعد انتصاف الليل.

0: يبدو أنه سهرة معكم مستمعين الكرام شرفت على نهايتها بعد الدقائق قبل انتصاف الليل، دقيقتين قبل نصف الليل. السهرة يبدو لي أنها انتهت مع الفنانة عدير نصراوي، هي والفرقة أو الأوركست السيمفوني يحيوا في الجمهور اللي حاضر. سهرة الحقيقة كانت خفيفة، سهرة كانت حلوة، سهرة فيها تنويعة من الأنغام التونسية والعربية والأنغام الخاصة بعدير النصراوي وأنغام غيرها من المطربين إلى جانب أنغام تراثية تونسية. اللي حضر سهرة أكيد استمتع بالأنغام وأيضا بالعزف الحلو للأوركسترا السيمفوني بقيادة الفنان محمد رويكبي. هكا مستمعين الكرام خليوكم مع تحيات حمدي النقبي في الإخراج الفني للسهرة مباشرة من مسرح سيدي الظاهر، حمدي كدا عماد العوني نجل عطية. شكرا لكم الناس كل على المتابعة، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: راديو المنستير معكم.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 26/2000 نسبة 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3% وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي 26/2000. مواصلة للاستعدادات المبكرة للتوقي من أخطار التقلبات المناخية وموسم الأمطار تتكثف التدخلات الميدانية بمختلف مناطق ولاية المنستير في إطار خطة استباقية لتعزيز الجاهزية والحد من مخاطر تجميع مياه الأمطار والفيضانات. أعلن والي سوسة أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية سيقع رش بالمبيدات الحشرية بواسطة الطائرات بالمناطق التالية: المنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفونة بمناطق بوفيشان فيضة وهرقلة ضفاف ويداي شرشر وشقاف بين تاريخ جي بي واحد ومصب وادي شقاف بمنطقة بوفيشة الضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة منطقة بوفيشة وذلك خلال أحد الأيام الممتدة بين 10 و20 من أود 26/2000 وذلك طيلة اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 26/2000 وأفادت في بلاغ لها بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا اللي

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت